0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: سباح الخيرة، تسباح النور، سباح الفل علي سبونا واللي حبونا الكل. ستمتع سباح كالعادة، تلقاونا هكا في المباشر كما كل يوم من 2 حتى للجمعة، شهر جويلية وشهر أوت في البرمجة الصيفية المزيكة فام، على ذي نسميه أحلى سباح لأنه الميسيون تحبوها تكون بالحق أحلى سباح على أحلى مستمعين. دوك 5 سوايع نوعدوكم أنه تلقاو كالعادة معنا الأخبار، الحكايات، البونيمور، طاقة الإيجابية. إن شاء الله يا ربي نحاولوا، قاعدة دخلت لكم ولا لا؟ والله قاعدين عاملين مجهودنا الحق متاع ربي. وبصوت فيروز نصبحوا على كل مستمعينا.

0: يا خلينيكم تسرحوا بخيلكم في تيتانيك مع سيلين ديون على موزايك اف ام.
1: ابدا سباحك باحلى سباح.
0: نعرف برشا فايقين كيفنا، نهاركم زين صبحية إن شاء الله يا ربي تكون حلوة سعيدة معنا على موزايك اف ام. مش نحكي لكم على آخر طلعة في بالكم به المهرجان، سمعنا مهرجان ورد، مهرجان تفاح، مهرجان غناء، مهرجان رقص، سمعناهم الكل، التزحلق سمعناهم الكل، أما يجيش البالك فما في العالم يصير مهرجان وبطولة العالم لشكون؟ للوجه العابس. اي نعم، هوني برشا بشي تبدأوا يتذكروا الناس اللي كيصبحوا عليهم كل يبدأ مش طايق روحه، ما عينوش باش يتكلم، ماذا بيك كلمتين وقص بالصيف يجاوب هكا من ترتوفة لسانه، هذوك هما اللي يسحقوا البطولة. اي نعم، لكن خلينا بلا فتكة، هذه منطقة في غرب انجلترا يعملوا لها مهرجان، والمهرجان ذي قلق قديم تاريخي على ذي كل عام يحتفلوا به وقعدوا أجيال وراء أجيال ديما يتذكروا. هو مهرجان الوجه العابس، وذي تقاليد المنطقة عمرها بديت من القرن 13 المهرجان كل عام يعملوه. كيفاش يشاركوا؟ يحضروا قدام الجوري وكل واحد نقولنا يتغصر بكله باش يعمل اخي بقريماس في وجهه باش يضرب كل واحد منرفز عابس وكلي تقول انت لطفش بيه هذا ما يصبحش هذاك هو، ويقول لك راهوني مش الفايده في القيمه الماليه، ما يهمهمش قداش باش ياخذوا، قد ما تهمهم في الشهره، لانه تصاوروا على امتداد جمعه كامله باش تتعلق في المنطقه هذه، الجرايد المحليه باش تكتب عليه وتعمل عليه تقارير، وهو يقول لك باش نولي مشهور ويكفيني اني خذيت لقب من مهرجان عمره يرجع السنوات والقرون من القرن 13. لشكون تهديه اللقب هذايا من الناس اللي تعرفهم؟ أي ملا خليك تخمم ونرجع لك بعد شوية. ما تنسيش الكارتة تسنى فيك بعد شوية في خربش تربح، وكان تسألني على طقس اليوم نجم أقولك عليه مروح، لك نعطيك عليه تفاصيل بعد شوية. اسمو

0: هذا عمرو دياب على موزايكا فام 6:32 دقيقة.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: نهاركم زين كل مستمعينا، صباح الخيرات، صباح النور، إن شاء الله يا ربي جمعة مبروكة سعيدة على كل المستمعين. ومقاعد صوت موزايكا فام يخلط لكم درجات الحرارة اليوم به نجم نقولوا أقل تنسيمة من نهارين اللي تعدت، أي توا النسمة ماشية وتقل، البارح فما سخانة كمام، اليوم زادة فما وتمشي وتعلى في الويكاند وتبدأ تعلى أكثر نهار الاثنين. به للتوضيح، خاطر احنا وليت عنا فوبيا متاع درجات الحرارة، ما عادش نرجع نحكيو على كل الخمسينيات وموجة الحر، لا باش نرجعوا سخانة الصيف اللي هي في حدود الأربعين المعادلات العادية. خلينا في اليوم، اليوم مثلا أقل درجة الحرارة تم تسجيلها الصباح كانت في حدود 29 في الكيف، كانت 30 توا في سليانة، 31 حاليا في كل من المستير سوسة سيدي بوزيد والقصرين، 32 توا اليوم تم تسجيلها في بنزرت، في جندوبة، بيجا، زغوان، صفاقس، قابس، قبلي ومدنين، 33 درجة في القفصة و33 زادة في القيروان، علما وأن القيروان مثلا اليوم باش تكون في حدود 39 درجة، وتوزر هي أعلى درجات الحرارة تم تسجيلها 6 متاع صباح حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، كانت في حدود 34 درجة، وتوزر زادة كيف كيف اللي باش تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم على كامل تراب الجمهورية على الولايات الكل باش تكون في حدود 41 درجة. كمام ديما نقعدوا في المعادلات العادية لأول شهر أوت عادي، هذيك هي سخانتنا في الصيف. إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعينا. بعد شوية الحظ شنو مخبي لكم، واستناو الكارتة، خربش الكارتة، شكل باش يكون الأسرع باش يربح الكارت اليوم.
1: ميتيو ابدا سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: صباح الخير 6:43 دقيقة، إن شاء الله الحظ ديما معاكم.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات فاطمة.
3: صباح النور.
1: سامع لبيس؟
3: الحمد لله لبيس.
1: الحمد لله.
3: الحمد لله.
1: تكلم ترى
3: اكهو
1: قول
3: قولها ترى
1: اخر حلقه في احلى
3: حسه فرحانه
1: والله ليك حدي ليك
3: مش توحشنا
1: وعبد الناصر انت ساعه تجي باش تخرج كونجي
3: اي ما نقول
1: احنا باش نخليو عبد الناصر
3: وحده
1: ترى ما عندك واتساب عبد الناصر تو نشجعوك بالواتساب عبد الناصر
3: تو نبعثوا لك عرف سيلفي ونحن
1: واحنا قاعدين
3: انا قاعدين وانت ياك تخدم
1: لكن هذا لا يمنع انه فاطمه وصوت فاطمه تكون حاضر معاكم شهر اوت كامل في دقيقه حظ
3: اكيد عندنا برج الحمل عمل نهار وفي حركة في برشة طاقة فما فرصة باهية باش تكمل حاجة كنت مأجلها والثور فما خبر يفرحك وإلا لقاء باش يبدل طاقته فلوس زادة فلوس وجهين خلينا نقوله لازمها شوية تنظيم إيه اللي جاو ذلك ليه متاعك اليوم راهو عنده تأثير نحبك تستغله في الخير ممكن يجيك اتصال كنت استناه إيه السرطان راهو آخر النهار في الشهر باش يجيب لك راحة بعد تعب هاكا دلل روحك شوية على خاطرك تستحق إيه الأسد كيف زادة هو أكثر قوة عنده حضور قوي يمكن فما فرصة جديدة في الخدمة وإلا زادة في حياته الشخصية إلى عذرة نظم أمورك قبل ما يبدأ الشهر الجديد وبعدها تلقى كل شيء مسهل والميزان الحب والصحبة راهم باش يكونوا في الوجهة نهار باهي للمصالحة وإلا زادة الخروج مع الناس اللي تحبهم إلى عقرب نحبوا يركز على أهدافه وما يعطيش زادة قيمة برشا الكلام السلبي نحكي عليك كلام الناس السلبي نجاح قريب إذا تواصل بنفس العزيمة والقوس ممكن تفكر في سفرة وإلا زادة عنده تجربة جديدة خليك متفائل على خاطر فما مفاجأة حلوة في الطريق حتى الجدي راهو آخر الشهر باش يسكر على نتيجة إيجابية وإلا زادة على خبر يتمنوا أو كمان نشوف السنة ونحن الغدوة نستنى هاو كان فما حاجة إيجابية ولا حاجة الدلو والإبداع متاعو اليوم في أعلى مستوى فكرة صغيرة وإلا ينجم وإلا زادة تنجم تولي مشروع كبير غدوة حتى الحوت اللي باش نكملوا معاه نهارو باش يكون هادي في برشا إحساس نحبك تسمع لحدسك ينجم وجهك القرار الصحيح
1: ميرسي بوكو فاطمة يعطيك ألف صحة ميرسي فاطمة دونك باش تكمل معانا أنت باش نسلموا فيك حتى ال11 مي ميرسي بوكو على الحظ وعلى البونيمور والفريشور اللي تعطينا كل يوم
3: ميرسي ميرسي ميرسي زيد على برشا حاجات اسمع أنا راهو في الحاجات هذوما ما عادش نتكلم
1: أنا غلط كانت هذه دقيقة حظ
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: اي نعم هكا تبدا سباحك معانا على موزايكا فان في احلى سباح ونبداو ونستفتحوا بالربح توتسويت.
0: خربش تربح خربش تربح.
1: كل يوم تكون عنا كارتة وكل يوم نعملوا على سرعتكم انتوما باش في ساعة تدخل الأرقام تاع الكارتة وتكون انت ربحها. كل عادة نعطيكو قايد شدك التليفون حلك الكود سي بون بيان استالي. نبدأ نمل 3 8 4 2 3 9 3 5 8 9 2 1 3 0 8. ومبروك الكارتة.
0: خربش تربح خربش تربح. ابدأ سباحك.

0: فلاورز على موزي كافي مساعة ديجا وفيت معكم من أحلى صباح. ما تنسيوش الربح بعد شوية بوندا قيمته 100 دينار من اهداء موزي كافي في صباح تربح. تشاركوا معنا على تليفون على 71113000 أبار 200 دينار تسنى فيكم في ألو كونجكتور. خليكم مع هيبة في الأخبار وراجعين نكلموا بعضنا حتى لحديش.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار أهلا بكم. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. والوكالة تدعو إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة خاصة المرسلة من أرقام أجنبية. لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفرحية تصادق خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 2026 على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار. بلدية ومنسل جميل من ولاية بنزرت تقرر منع جولان دراجات رباعية الدفع الكواد والدراجات النارية غير المزودة بكاتم للصوت خلال الفترة الليلية إلى غاية 15 سبتمبر المقبل وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. وينص القرار على منع جولان هذه الدراجات يوميا بداية من الساعة 8 مساء إلى الساعة 4 صباحا على امتداد الجزء الرابط بين مجسم الساعة ومفترق مجسم عمال النظافة. ووفق بلاغ للبلدية يأتي هذا الإجراء استجابة لتشكيات المواطنين بشأن الضجيج الذي تسببه هذه الدراجات وخاصة رباعية الدفع وما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعملي الطريق سيما بشريعي الحبيب بورقيبة و17 ديسمبر. في الشأن الدولي الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة قائلا إن الضربة جاءت ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. بيانات من شركة كابلر المتخصصة في الشحن البحري تظهر أن 25 سفينة شحن محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس الخميس في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة حيث لم تعبره سوى ناقلتين فقط. ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب إقليم كوماماتو الياباني إلى 34 شخص اليوم الجمعة بعد أن كانت الحصيلة عند 25 شخصا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: كيف تسبحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: نهاركم زين. مرحبا مرحبا مرحبا بكل مستمعينا. 7:14 ساعتنا الثانية بديت من أحلى سباح. اليوم نختم معكم شهر جويليا، 31 اليوم في الشهر. صبوا وتصرفوا. قولي مش تسأل، صبوا وتصرفوا، شدوا بلاصتهم والروج رجع. يا مرحبا، هذاك اللون يظهر لي اللون المفضل عنا. هو مش مفضل باختيارنا، هو مجبورين باش نمشيوا له ذاك اللون الأحمر. تحية للبنوك الكل. نكملوا معاكم عدم نرجع نحكي لكم على القروض، قروض الشرف. عطوا نرجع نحكي لكم اليوم ملا، خاطر برشا باش يقولوا لهم، قالوا مش كل اللي قالكم فما قروض شرف؟ قالوا لهم سمعنا بالأمارة في موزايك جي بلا برمش الجهين خذ ما عند القرض. فكرة. مرحبا حسين، ومرة أخرى نعودوا نرحبوا بكم. شو الطقس متاعنا اليوم؟ هذا باش نسألوا بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي، الويكاند كيفاش باش يكون؟ بداية الأسبوع ما معنى ارتفاع في درجات الحرارة؟ لكن قبل هذا كل باش نذكركم بالربح بعد شوية. صباح تربح 100 دينار تستنى فيكم على 71 113 ألف.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك اعطيني وين
2: أكثر أخبار،
3: مصادر مطلعة لمزيك،
2: أكثر تحليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا أسعار؟
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات،
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منه،
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: استهتار بالنظافة فوق الخيال.
2: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
7: بي ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انت حد. فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا افيك انتي موستيك انتيغري ب 129 دينار و990 في عوض 229 دينار.
8: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: ابدا سباحك

0: الله يا إسماعيل، مش خير من ضحكة تبدأ بها صحيتك معنا.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
0: ميتيو هو الواحد على ساعة يقول لك أنا نعد المزاجي على الطقس. فطقس اليوم شو قلكم؟ يبدأ منسم، بعد تطلع شوية درجة الحرارة، في الليل تعبت شوية درجة الحرارة، ترجع تتحير شوية نسمة، وانت عاد عد روحك مع درجات الحرارة كيفاش يكون طقس في الويكاند وبداية الأسبوع اللي يقولون أنه مش ترتفع فيه وتكون في حدود 40 وتقعد ديما في المعادلات العادية. بأكثر التفاصيل من المعهد الوطني رصد الجوي سي سرحان الرحالي. صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان، مرحبا بيك.
0: تحية ليك ولكل العميل.
2: تحية لدى الزملاء راه نشوف فيهم توا يخدموا صحيح بحماس ويضحكوا. سعيدة نادية سناء حتى المير في التوقعات الجوية الخاصة بالطيران، أكيد نعتقد لي كانوا مهم فرحانين ما فماش موجة حرب بشتر.
0: سلم عليهم برشا برشا
2: في الوضع الجوي وشيخين شوي.
0: باهي الحمد لله. ولا أنا وجه أقول لك توا سرحان، أنتم البارح خطر كنتوا حكيتوا على أنه نتوقعوا الخريف باش يكون في أمطار وكله عاد، والناس على الفيسبوك بدأت تكتب أكها وبعد موجة الوحدة نتصوروا فما عصير زعمة. لا لطف علينا، تفسر لنا أنت بأكثر تفاصيل.
2: صحيح، يعني الحديث عن حالة الطقس بيت متاح للناس الكل، وديما نأكدوا احنا من موقعنا كمعهد وطني للرصد الجوي هو المصدر الوحيد والوحيد للمعلومة اللي تخرج، يعني
0: الصحيحة والعلمية.
2: الصحيحة والعلمية طبعا، نبعد على كل ما هو تأويل وكل ما هو إثارة أو إثارة يعني بلبلة في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، يعني بعد الحرارة التي سجلناها التي كانت في بعض الولايات قياسية، إضافة إلى ارتفاع درجة حرارة مياه سطح البحر في المتوسط، أكيد هذه كل عوامل تخلينا نحتاط جدا من الخريف القادم، يعني أو حتى ما قبل الخريف أحيانا، يعني في النصف الثاني من شهر أوت نسجل يعني تشكل الخلايا الرعدية هذه اللي أحيانا في ظرف زمني وجيز تعطينا كميات هامة وهامة جدا من الأمطار. وبالتالي الاستعداد سيكون حثيث نعتقد في متابعة هذه الوضعيات الجوية الدقيقة اللي في الحقيقة لا تعتبر مفاجأة. الحرارة ارتفعت، درجة مياه البحر ارتفعت، كل عوامل هذه تخلينا نحتاط جدا. قبل ما نوصل لهذا نطمن الناس الكل اللي كونوا لا وجود لموجة حر في الأفق القريب، معناها الأرقام باش تكون مقبولة تقرب جدا إلى المعادلات العادية، حتى وإن كانت باش تفوتها في معدل درجتين أو ثلاثة، هذا مهم جدا كون الحرارة تعود إلى الطبيعي. اليوم ما بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. لا نتوقع وجود الخلايا الرعدية في هذه الفترة من اليوم، من يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد أو الاثنين بداية الأسبوع، ولكن نقول لكون أجواء صيفية مقبولة يعود البحر إلى الهدوء، معناها يصبح قليل الاضطراب، وبالتالي السباحة باش تكون ممكنة فيما تبقى من عطلة صيفية إن شاء الله تكون آمنة. نودع جويليا دون أن ننسى يامات صعيبة فيه، ونستقبل أوت بكل تفاؤل، خاصة مع وجود النسائم، هذه أبرز ما يميز يعني فترة أوس، وصباحا أو مساء طقس يكون فرشك شوية. صحيح ممكن ترتفع درجات الحرارة ارتفاع طفيف وتدريجي، ولكن لن نعود إلى الأرقام الكبيرة، أو بالأحرى لن تكون
0: معنا لن نشهد الحمد لله لن نشهد في شهر أوت مثلا موجة حر ثانية.
2: مبدئيا لا وجود لموجة حر حسب التوقعات المتوسطة المدى.
0: متوسطة المدى معناها تخلطنا
2: العشر أيام أخرين، نعتقد لكونه لا وجود بعد العشر أيام ندخل في النسبية، وبالتالي كل ما نقرب نمدكم بكل تفاصيل استنستوا بينا يعني في الاستباق والتحيين. كما أشرت لا وجود الأمطار في هذه الفترة، بالعكس طقس في استقرار. الحرارة غدوة أزيد شوي من اليوم ما بين 33 و37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات. ممكن نسبة الرطوبة ترتفع جدا يعني مقارنة بالأيام الفارطة بالمناطق الساحلية. المناطق الداخلية بتكون ما بين 38 و42 درجة مع ظهور الشيلي محليا. هذا ما يمكن نقوله ونطمن الناس الكل. إن شاء الله نستعد كما يجب، يعني دعوما نقول نستعد كما يجب احنا وزملائنا في الحماية المدنية. قاعد عمليات وزارة الداخلية، كل الأطراف، مجندة اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث، سنستعد بإذن الله كما يجب. لاستقبال خريف ممكن يكون استثنائي، ولكن نأمل أن يكون دون خسائر مادية وبشرية. هذا هو المهم.
0: إن شاء الله يعطي ربي طولة العمر للخريف، ولأنه غمض عينيك حل عينيك. نعم. الصيف سيوفي تقريب دوك، ما عاد ما بزيل على الخريف. يعطيك ألف صحة.
2: شكرا لي. يعني
0: لك تحية لك ولكل الزملاء في المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان رحالي. كان هذا بوان ميتيو.
1: مع كارت وليد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة،
4: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
0: صبحيات خير إن شاء الله، وكلها كطاقة إيجابية إن شاء الله. يا ربي تكونوا متونسين بنا. 7:29 جاي ربح، جاي ربح. فما 200 دينار تسنى فيكم في ألو كوندكتور، فما 100 دينار في صباح تربح بعد شوية. تشاركوا معنا على 71113000. خليكم معنا حتى الأحداش. هذي بالفم والملاية. أحلى صباح.
5: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام ب 5750 في 8200.
6: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز. دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رواحكم مع بريماكوا، تفرشيكا في البحر ومعاها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر، تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا مال العائلة.
8: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
9: تدلل
10: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله. حتى 9 أوت أيامنا في جيون كلها دلال. دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحة في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ملافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
3: تدلل
11: جيون، أيام دللنا.
4: ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: صبحيه ان شاء الله يا ربي تتعدى بيا فيها الربح معاكم بيان سور, وربحكم ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء موزايكا فام. شكونكم انتم اللي كلمتونا على 71 113 1000 وعملية القرعه شكون باش تختار؟
2: المزرعة تقف معك بالخير, باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: صباح تربح,
1: نقولوا صباح الخير وان شاء الله يربح معنا للاخر سي عبد الرزاق الهيشري معنا من المروج. صباح النور.
4: صباح الخير اختي.
1: شو احوالك انت؟ شو احوال الصحة؟
4: والله الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب. ايش تعمل في الدنيا؟
4: والله متقاعد.
1: قديش ليك هكا واخذ التقاعد؟
4: من اخر 2012.
1: من 2012 هكا هوبلة. كيفاش معناها من بعد اللي واحد كان هكا قايم الصباح ويخدم ويروح وتعب تو تلقى روحك في راحه, كيفاش تقسم وقتك؟ كيفاش تمليه؟
4: والله الوقت شغلك اقلق ياسر الواحد يقلق من القعده نتاع الدار, وفهمتي بتعرف انت بعد مادام معناتها متقاعد ما عندكش ما يعمل, فهمتني؟
1: اي
4: قالك هي الدنيا كاو, كل واحد يخدم يجي نهار باش يخرج تقاعد هذاك هو.
1: اي هما برشا يقول لك بالعكس التقاعد خلينا نرتاح ونتعب وقتي وبالعائله.
4: المده الاولى ممكن يرتاح شويه, اما من بعدك يولي محصور ما عندوش يمشي ولا, فهمتني؟
1: اي
4: كاو كاو كاو
1: هكا ان شاء الله ربي يعطيك طولة العمر سي عبد الرزاق.
4: عايش يا ربي يفضلك وربي
1: يخليك. تمشي شويه مهرجانات؟
4: والله لا ما نمشيش المهرجانات.
1: اتبع شويه هكا شكون الفنانين اللي جاي واللي غناه واللي طلعوا اللي هبطوا من الركح.
4: والله شويه الفن مانيش مغروم به برشا.
1: ماكس مغروم؟ ما عندكش هكا صوت هكا يطربك من الفنانين العرب حتى الكبار؟
4: الفن مشى مع ام كلثوم, مشى مع عبد الوهاب, مشى مع فريد الاطرش, مشى مع
1: جيل توا ما يعرفوش. راه ما بيعرفوش
4: جيل توا اعطيه اغنيه نتاع 3 دقائق 4 دقائق وسيبوك اهو. تعطيه الشيح ورديح وسيبوك اهو.
1: شيح عاد سي عبد الرزاق حتى في وقت عاد كان فما شتيح ورديح عاد في النوار بلون فما في كل شيء شتيح.
4: مش كيما شتيح قبل كيما شتيح توا.
1: تقول شتيح قبل كان
4: احترام واحترام وكل مشي توا تشوف.
1: شتيح قبل محترم على شتيح توا تقول انت؟
4: عجيب. لا حتى شوف قبل حتى كي ناس تمشي للحفله نتاع عبد الحليم ولا ام كلثوم
1: الكاراواتي
4: وكل مشي, فهمتني؟ ومن ناس محترمه وورده ولا مش مفيد ويمشي يدخل ويبسد بلاص ويبقى محترم, فهمتني؟ هكا تشوف كيفاش ربي يقدر الخير بك ربي يقدر الخير
1: هكا وكل وقت وقت. اه يا سيدي مش نسألك على مهرجان كارتاج سعد مرزيق, والسؤال متاعنا اللي ربحك اليوم يقول آخر حفلة في مهرجان كارتاج الدولي, نذكر أنه سنة دورته 60, شكون من الفنانات اللي باش تحيي الحفلة هذية بلا مرة نهار 19 أوت؟ هي إليسا, أمينة فاخت, ماجدة الرومي. عندك فكرة على إليسا؟
4: شوية
1: به. إليسا, أمينة فاخت ولا ماجدة الرومي؟
4: فماش تقريب هكا,
1: فماش دزة يجي يجي معنا
4: بتبيع منا كنتي ما دزة معنا.
1: اسمعني سي عبد الرزاق, ايش اقول لك؟ انت جبت لي على الجيل فخار زمني فيهم فما اليسا ومينا فيخت وماجدة الرومي, ايش تقول انت؟
4: ماجدة الرومي.
1: حتى انا نقول لك مبروك عليك البغدا شاقي ومدينة مبروك عليك. يا سيدي
4: الله يخليك,
1: نهارك زين, ربي يفضلك ويخليك يعيشك. مبروك عليك بغدا شاقي 100 دينار من اهداء موزايكا فم.
3: صباح تربح,
2: المزرعة تقف معك بالخير, باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: تبدأ صحيتك معانا على موزايكا فام, وفي بالك انت الربح يوفى؟ ابدا الربح ما يوفيش معنا. نذكر بتوقيت 7:38 دقيقه باش يعرضكم في الشارع, باش يسالكم اسئله متعلقه بالكهرباء بالسياقه. اسمه يوسف وتربحوا معاه 200 دينار توت سويت في الو كونتكتور.

0: يا حياة الروح على موزيك كفم.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: الميتين دينار تستنى فيكم توتسويت مع يسري في ألو كوندكتور. ألو كوندكتور عنا الألو كوندكتور. الميتين دينار تستنى فيكم. شكولي بشير بحمانا اليوم
2: سيف سني في محطة توتال انرجي. الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل, فضائت للصغار, خدمت للكبار, برومويت وبرشة كدويت للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور
0: يسري صباح الخيرات.
3: صباح النور يا جيجي, شنو احوالك وشنو احوال مستمعينا الكل, وان شاء الله نهايه اسبوع موفقه للناس الكل. سورتو تعرف سماني جيان نهايه الاسبوع هذه سبيسيال برشا الحقيقه. نهايه الاسبوع مع الشهريه, نهايه الاسبوع مع العومه, نهايه الاسبوع مع استقبال شهر جديد. وذاك علاش نقول لك حاجه لي كوندكتور اللي قابلناهم اليوم الكل على الصباح ثم ضحكه في الوجوه لا تفسر. وبعد فهمت اللي هما اشطر اللي قابلناهم عاملين بون وديريكتومون طالعين يصيفوا. اشطر اللي قابلناهم ماهمش ماشيين يخدموا اليوم, ماشي يتفردوا, ولكن زاد ان شاء الله ربي يعين اكيد الناس الكل يسمعوا فينا ماشي للخدمه. احنا معاكم كل عاده ديما في الو كوندكتور, كل نهار تربحوا معنا 200 دينار على الصباح. خليني صباح على سيرامي. مرحبا.
4: صباح الخير
3: سيرامي. اليوم الحكايه عندها علاقه كل عاده الاسئله بالسلامه المروريه بالكهرباء, واليوم باش نحكيوا على حاجه مهمه ياسر. انت قلت لي البارح بركه كعملت الفيدونش تاع الكهرباء هكا ولا اي؟
4: نعم
3: ايوا. ما دام عملت فيدونش كهرباء, ما دام بدلت الحاجه هذه اللي هي الفلتر نتاع الهواء. فلتر نتاع الهواء قطع مهمه برشا في الكهرباء. وسؤالنا اليوم اللي باش يربحك 200 دينار سيرامي عنده علاقه بالفلتر نتاع الهواء هذه. السؤال نتاع اليوم يقول كي اذا كان يتمسخ الفلتر نتاع الهواء هذه كيفاش ينجم ياثر على اداء السياره؟ يلا كور عندك.
4: ما هو يولي يجبد الهواء بالسيف. دونك الموتور يغط. واذا يغط ياكل برشا ايسانس.
3: دونك هنا باش تفهموا قداش مهم ياسر الفلتر نتاع الهواء هنا. والاجابه صحيحه واللي تروازي تاف هذوما موجودين. مبروك عليك سيرامي 200 دينار من هذا المزيكا فيم. فوالا ريت حاجه مهمه ياسر. ولو كان ناكد لك الاكسبيرونس هذيا خليت البارح الفيدونج امور مريقله اليوم. دونك عارف الاجابه نتاعو مريقله سيرامي. ان شاء الله مبروك عليه اكيد. وان شاء الله اكيد انتم ديما مستمعينا تكونوا في سلامه, وما تنساوش الفيدونج اكيد حاجه مهمه ياسر سورتو في وقته. على السلامه نتاعنا سورتو في الصيف. ونحن ديما تلقاونا اكيد موجودين معاكم مزيك كل نهار تربحوا معنا 200 دينار في الو كوندكتور في احلى صباح. ميرسي جيجي.
0: يعطيك الصحه يسري, مبروك علي ال 200 دينار.
2: سيف سني في محطه توتال انرجي. الوقفه فيها تفرشيكه كبيره للعائله الكل, فضائت للصغار, خدمت للكبار, برومويت وبرشا كدويت للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
2: بيبيسيتي
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى سباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
5: موزايك اف ام
1: الاولى في تونس.
6: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد. جيل دوش سيف خيش 500 مليليتر ب 3990 في عوض 5590. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: الفاكونس ما تحلك مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
9: آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع جو ماي كود تبدأ لو 3 أوت. أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاهو. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
10: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكة هريسة دي كابون 380 غرام دو لا مارك كارفور ب2990.
11: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
12: أمين بانك le partenaire de votre succès.
1: انت سباحك.

0: هي صورة شعرية لو كنتي تشوف فيها سليم حب جاني خدني ورميني نفضوا بعد ما جه الحب نفضوا وإليفهم تنفضوا من حاسلوا 47 دقيقة على مزيكا فم
1: ابدأ سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
0: خليك يا جيهين في حكاية الناس يختانا بلا حب توا خلينا في الحكايات اللي في جيبهنا تتفيت يسري
1: حكاية الناس.
0: مرة أخرى يسري صباح الخيرات.
2: بونجور جيهان شنحوالك وأكيد حكاية الناس ديما موجودين على موزايك. كما قلت لك قبليك جيهان معظم الناس فرحانين اللي كوندكتور الحقيقة قبلنا منهم برشا وكنا موجودين معاهم ولكن في كرهبة من الكرهب نلقاو مدام سميرة وسلمة أم وبنتها موجودين خلينا نبدأ نصبح على مدام سميرة مرحبا
3: نهارك زي مرحبا بكم الكل
2: عايشك يا مدام سميرة خلينا نسلم زاد على سلمة صباح مرحبا
4: صباح خير
2: باهي مدام سميرة اسمعني مدام سميرة انا قلت راهو الناس كل ماخذين بون متعدين للويكاند كونجي انت اليوم
3: اليوم مش تنجم تقول كونجي خذيت اوتوريزاسيون
2: باش نمشي البحر معنا
3: لا لا لا عندي بنتي اليوم حفل تخرج ماشي شويه قضيه
2: سلمى هذه اللي بجنبك
3: اي
2: يا وما شاء الله مالا جيجي اكيد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بالنجاح ان شاء الله يا ربي ديما متالقه يا سلمى دونك اليوم سؤالنا الحقيقه مدام سميره وسلمى عنده علاقه خلينا نقولوا نحن بالعادات نتاع التونسي مثلا باش نبدا نسالك مدام سميره شي الحاجه اللي مستحيل تخرج من الدار من غيرها حتى لو كان ريتشنيه سي خلط الشطر ثنية تقول ترجع لزمني حاجة ذي تكون ديما معاي
3: اوه تليفوني تليفوني ام اسي بالخلي خدمتي الكل بالتليفون
2: خدمت كل بالتليفون معناها والله تصورت اللي جابها ذي تقول هيلي سلمة انه تليفون ما نجمس لزمني انستغرام تيك توك لكن ما دام سمي التليفون ما تستغناش عليك
3: مستحيل مستحيل حتى الكوجينة عن تليفوني معايا في الدار في الشارع
2: بيس بيس سلمى شنو هي الحاجه حدش باش تقول لي تليفون كي ماماك
4: البون اي نجم خاطرني انا وعمري اما انا بتر باش نجاوبك على مرتي انا بيزار في الشتاء لازمني مغرفه صغيره تدور معايا
2: مغرفه صغيره ترجع على خاطرها نص سنيه
4: اي
0: علي
4: نعرف شنو نجم نحرك نحرك قهوه نحرك تي نحرك شوكولا شو ما نجمش نحرك بهذيك كانش اسمها العود هذيك اللي فضلت
2: إجابة ياسر أوريجينال جيهان والله والله لوجيك العملية مثلا زادة كيف كيف مدام سميرة شنية أكثر حاجة ديما تنسى أنك تعملها تقول تبلي خلي غدو
3: أنا كم أنا نخدم ديما مكينة الصابون حضرها من الليل الحق الصباح نتلهي وكل شيء نجي خارجة أنا نجي بالدار نسا ما خدمتش الماكينة ديما الماكينة تحضر اليوم تخدم غدو
2: قول غدو بالمخالفة سلمة شنية مثلا حاجة أنت
4: نطيب الفطور على ماما
0: اتون طيب
4: خلي اتون طيب
2: من هي تعمل عليك باش طيب وانت ما طيبش
4: بلا ترصت انا الفطور برا
2: واليوم باش ترصي نفس الحكايه ظهر لي
4: ريت
2: والله العظيم حكايه التوانسه يجيين ما حاجه لابد منها حاجه ديما اكيد ان شاء الله ربي يفضلكم انتم لينا مستمعينا ميرسي بوكو جيهان
0: ميرسي يسري يعطيك صحه دونك كانت هذه حكايه من حكايه التوانسه كيف كيف نجم كل يوم هالسؤال اللي نطرحه لكم مع يسري انتم هكا تتفاعلوا معنا على الواتساب على 29513000 سبور اكسبريس الاخبار وراجعين

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بن لوى. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي نقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرميير جيرياتر تكنيسيان انستيزي ساج فام نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت اوتر umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm يونيفرسيتي محمود الماتري.
2: أنا صحرور
3: وين جي جي.
2: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
3: السي اف جي والبروغرام كالعاده بحذينا في ماجيك سيتي. نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
2: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي.
3: نستناوكم في ماجيك سيتي تيني سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
4: اسمعني، تحب تعمل فرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية. ومش هذاك هاو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان الصغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92-466-444. ما تنساش 92-466-444.
5: برشا يقولولك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
6: الاكثر معلومات 71 79 66 79.
5: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
7: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو. وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
0: مونوبري ديما معك. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تثمن صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026 والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد أو ضمانات عبر تخصيص نسبة من أرباح البنوك التونسية لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية والمشاريع الصغرى والأفراد. والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الصادر مؤخرا بعيدا عن حملات التهويل أو محاولات التأثير على الرأي العام عبر ترويج لخطاب مفاده أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تراجع أرباح البنوك أو حتى إلى إفلاسها، معتبرة أن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة استثمار في الاقتصاد الوطني وليس عبئا عليها. يشار إلى أنه في إطار تنفيذ أحكام الفصل 412 ثالثا جديد من المجلة التجارية صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 148 لسنة 2026 والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات الصغرى على الشرف. وقد حدد المبلغ الأقصى للقرض أو التمويل الواحد المسند ب 25 ألف دينار لفائدة مؤسسة اقتصادية صغرى أو متوسطة أو شركة أهلية و 10 ألف دينار لفائدة صاحب مشروع صغير و5,000 دينار لفائدة الفرد الواحد لتمويل حاجيات الاستهلاك. أعوان مركز الحرس الوطني بتبربة يتمكنون عشية أمس الخميس من ضبط 6 أشخاص بينهم امرأة بصدد النبش عن الكنوز والأثار داخل منزل قديم بإحدى المناطق الريفية، وفق ما أفاد به مصدر أمني وكالة تونس إفريقيا للأنباء. قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي سهلول يتعزز بجهاز تفتيت الحصى، مما سيسهم في الرفع من عدد المرضى المنتفعين بهذه الخدمة من 1500 إلى 2600 مريض سنوياً. ويتميز هذا الجهاز الرقمي الحديث الذي تقدر كلفته ب 2.5 مليون دينار بدقة عالية في التشخيص والتدخلات الفورية، إلى جانب نجاعة كبيرة في تفتيت الحصى، بما سيسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والتكفل بالمرضى. في الشأن الدولي، حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس والفصائل الفلسطينية توافق على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، تنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق اختراقا تاريخيا. في المقابل، عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلية تسيفي سوكوت يقول أن الانسحاب من غزة مجرد أوهام، وأن الحل الوحيد هو احتلال غزة بالكامل وتشجيع هجرة طوعية والاستيطان في القطاع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبارك إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك FM. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك FM. الأولى في تونس.
9: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
10: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو، طور عالمك.
11: سبور اكسبريس، صباح النور، مرحبا بكم. نحكيوا على اخر اخبار الميركاتو في الترجي في النادي الافريقي. نبداو بالترجي الرياضي التونسي واخر تطورات ملف يوسف البلالي. الملاعب اجتاز الاختبار الطبي. نقولوا احنا المؤشرات الاوليه تقول انه البلالي صحيا لاباس. شفنا مع مصدر مسؤول من اداره الترجي الرياضي التونسي، حبينا نتاكدوا من الاجراءات القادمه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي في صفقته وصفقه التعاقد ولا تمديد العقد مع يوسف البلالي. مصدر مسؤول كما قلنا من إدارة الترجي أكدنا أن الإدارة عندها فكرة أولية على النتائج، لكنها ما زلت تستنى في التقرير الكامل للجنة الطبية بكل التفاصيل وكل الجزئيات اللي على إثرها باش يتقرر مصير الصفقة هذه. دونك حتى توا ما زال ما تسكرش ملف البلالي والترجي الرياضي التونسي. الساعات القادمة تجم تعطينا الجديد في الموضوع هذايا. الموضوع آخر نحكيه عليه في النادي الإفريقي، موضوع نعيم السليتي وإمكانية قدوم اللاعب هذا للنادي الإفريقي. نعرف المفاوضات متواصلة، اللاعب يبدو أنه طالب أكثر من اللي تم عرضه عليه من الناحية المادية، وجهات النظر مختلفة ماديا، بما أن وكيل أعمال اللاعب طالب ب 250,000 أورو سنويا. بالنسبة لإدارة النادي الإفريقي، إذا كان اللاعب ما يقبلش بالشروط المادية المقترحة فإنه باش يسكر الملف نهائيا، خاصة أنه الإدارة عندها حد أقصى على المستوى المادي في العقود، يعني ما تحبش تفوتو. دونك هذاك علاش كما قلنا موضوع السليتي والنادي الإفريقي فيه نقطة وحيدة نتاع اختلاف، نقولوا احنا الامور الماديه خلينا نقول بين العرض ولا الطلب. نستناو دونك باش يتسكر ملف هذا كيف في الساعات القادمه بين النادي الافريقي واللاعب نعيم السليتي. والنادي الافريقي يلعب اليوم اول وديه ليه في برنامج تحضيراته للموسم الجديد. الماتش يبدا 6 في عين دراهم مع النجم الخميري، وفما مقابله وديه اخرى اليوم الترجي 6 في البارك بي مع اتحاد كارتاج، 6 في سوسه ملحمة سوسه مع ترجي جرجيس، ومنتخبنا الوطني لاقل من 21 عام يلعب مع شبيبه العمران بدايه من 5 في ملعب رادس الفرعي. احنا نحكيوا على المنتخب هذا، منتخب أقل من 21 عام اللي بيحضر للألعاب المتوسطية. الألعاب المتوسطية تنطلق إن شاء الله نهار 23 أوت في إيطاليا. نسيبو جلبان مدرب المنتخب الأولمبي عيد للملاعبين يكونوا موجودين في التربص هذا وفي الدورة هذية. نحكي على معتز الحنزولي، ريان بسبيس على مستوى حراسة المرمى، محمد أمين علالة، علي الدربالي، ريان بقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي مع سليم الخضراوي، زاد الياسر الضاوي في وسط الميدان، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنين، محمد الصادق محمود، هيثم ذوة، من الله الحميدي، وليد ذويب، وفي الهجوم ياسين الشعباني وزين الدين كادا. برنامج المقابلات الودية القادمة لمستقبل المرسى 5 أوت منتخب أقل من 21 عام في النيفر، 8 أوت مع الترجي في البارك بي، و15 أوت مع جي اس او في زويتنا. كملوا نحكيوا على فرق الكابون، نحكيوا مدربين بالنسبة لفرق الوطن القبلي. قيس خلفة مدرب جديد للنجم الخليدي، أحمد النجار يواصل تدريب النادي القربي، زوز فرق يحضروا للعودة في موسم جديد من رابطة المحترفة الثانية. كملوا بخبر من إيطاليا، نجم ميلان ونجم المنتخب الإيطالي سابقا قائد ميلان لسنوات عديدة فرانكو باريزي توفى اليوم في عمر 66 عام. باريزي مدافع كبير من أساطير ميلان ومن أساطير المنتخب الإيطالي، دور مع ميلان هز 3 مرات تشامبيونز ليج بالإضافة إلى 6 بطولات محلية وعدد كبير آخر من التتويجات والإنجازات مع الفريق والمنتخب. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3.com وزي كفام.net. نخليكم على جيهان وبقية الكيب في أحلى صباح.
12: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
13: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
14: اوريدو، طور عالمك.
15: احلى صباح، احلى صباح كل يوم من سين الجمعه

0: الشاعرية بيدها تغني كاظم الساهر.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: أحلى سباح على موزيك. خلطنا معاكم لثمانية وثمنتاشن دقيقة في إميسيون سبيسيال اليوم. إميسيون ندعوكم فيها أكهو شهر جويليا تعدى لف لف سيه. خلطنا الواحد وثلاثين اليوم في شهر الحلقة الأخيرة مش من أحلى سباح مش تتواصل في أود. أنا معاكم في أحلى صباح اليوم حلقتي الأخيرة، لكن هذا لا يمنع إنه مش نعديوها بالبونيمور وبالغبريك اللي تعودتوا بهم.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.
0: موبايل نيوز. شنو قلت لي سامحني؟ ظهر لك هكا باش تعمل الحس على جيرانك في الدار حتى ولو دارك من العشاء متاع الليل للسبعة متاع الصباح. ظهر لك مثلا باش تقضي تعمل جروميناج ادس فوتوي اتكركر كرسي وإلا تقطق حتى بالتالون تاعك. رد بالك غرامة تستنى فيك قرابة 370 دينار غرامة في صورة اشكي بيك جارك. هذايا مش في تونس هذايا في سويسرا. الهدوء عندهم يضمنوه قلك بالقانون. مثلا في جنيف كما قلت لكم من العشاء متاع الليل للسبعة متاع الصباح ممنوع على المتسكنين باش يعملوا أصوات مزعجة تقلق من راحة الجيران متاعهم وحتى يقولك نهار تلحد، خاصة باعتبار وراحة للأغلبية لا تنقم مسمار في كواترو لا تقولي باش نقص شجرة ونعمل الحس أبدا. وقتاش تقولي أنت مثلا نجم نعمل هذوما الحكاية الكل هاكا عندك نهار كامل. أما ابتداء من العشاء متاع الليل للسبعة متاع الصباح ممنوع، سينو غرامة تبدأ بما قيمته 370 دينار 100 فرنك سويسري وإلا توصل حتى ل 3,700,000 دينار في حالات تكررت أكثر من مرتين وثلاثة، فإنه يضربوا هيلك في عشرة. لو كان يتطبق القانون هذا في تونس مثلا تتوقع الناس باش تلتزم ولا لا؟ بعد العشرة يقول لك الصمت أو الغرامة.
2: موبايل نيوز. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
5: آخر سيسيون سامر أكاديمي متاع Go My Code تبدأ لو 3 أوت. أوبورتونيتي باش تتعلمو بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاهو. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
7: موزايك اف ام الأولى في تونس.
8: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انت حد. Ventilateur sur pied Prestigia avec anti-moustique intégré de 129 dinar ou 990 في عوض 229 دينار.
9: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. مازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس او ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح تك نيوز.
10: سيف السنام عتي تي كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. تبع تك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. إيجا نحكيه على واحد من أهم ليزابديت اللي عملت البوز على انستغرام صيف 2026، الفويس افكتس. انستغرام ولا يخليك تبدل صوتك مباشرة على الفويس مسجز قبل ما تبعثهم في الدي ام، يعني تسجل الفوكال متاعك بطريقة عادية ومن بعد تختار من مجموعة إيفي فوكو مختلفة. الاستعمال سهل برشا، تختار الفلتر اللي يعجبك، تسمع النتيجة ومن بعد تبعث المساج. الابديت في حد ذاتها بسيطة، أما بدلت طريقة استعمال الفويس نوتس، عوض ما يكون الفوكال مجرد مساج عادي ولا وسيلة لصناعة محتوى أكثر سبونتاني. برشا مستخدمين كرييترز بداو يستعملوها في الستوري لي كونفرساسيون وحتى في الفيديوهات الرياكشن والتشالنجز، وهو اللي خليها تتحول بسرعه للترند. انستغرام من خلال الفيتشر هذيا يواصل يطور لي دي ام ويحولهم من مجرد اسباس دو ديسكوسيون الى تجربه اكثر كرييتيف انتراكتيف وفان. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس نتاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمس مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوست تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تك نيوز باي تي تي. سيف السنام مع تي تي كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت.
1: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح
0: 8:25 دقيقه. طريق سلامه لكل مستعملي الطريق. نعطيكم فكره وين موجودين لي بوشون. قولك جيب مصنيه هذه، اعمل تكسير على الدور هذه، جيب من نهج هذا باش تربح شويه فلويديتي في الكياس. هذا الكل يضمن هنا سي مراد جويني كيما كل يوم في بوان روت.
11: الجيل الجديد من زيوت شيل إليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس.
0: صباح الخيرات مراد، مرحبا مرة أخرى.
12: نهارك مبروك جيهان، توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى سباحة على أحلى مزيكة.
0: ربي فضلك. بوان غوت اليوم شنية ثنية اللي فيها أكثر ديبوشان، ثنية اللي مسرحة بلزوما، ولأنه نعرفوا مع قربة الويكاند، غدو الويكاند كوا، فبشكون اليوم هكا يلون بخفيت بش يعمل أم ويكاند بخلونجي ياخذوا قنطرة قولي نابان. دونك هكا جمع سبتة حد
12: ابسوليمون ابسوليمون جيهان. دونك احنا نتوقع اللي باش تكون فما حركيه خصوصا في الويكاند مع الارتفاع نتاع درجات الحراره. بطبيعه الحال باش تكون هناك معناها اكتظاظ على مستوى عديد المناطق الشاطئيه، والشيء هذا اللي قاعدين نلمسوا فيه توا خصوصا على مستوى عديد الطرقات من ضمنهم الطريق الوطنيه رقم 8. وين نلاحظوا على مستوى النحله حركيه فيها كثافه مروريه وتتواصل الحركه الى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي، بعدها هي نلقاو الانفراج في السيركيلاسيون واحنا داخلين الى وسط العاصمه. نفس الشيء على مستوى الروتيكس هذا انطلاقا من الدندان، كيف على مستوى خزنة دار نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. نفس الشيء على مستوى ساحه بارده واحنا ماشيين الى ساحه بسعدون عبر شارع 20 مارس نلقاو الحركه فيها كثافه. نفس الشيء بطبيعه الحال على مستوى شارع الحبيب بوكتفه في بارده زاد كيف واحنا جايين من حي ابن خلدون كسوا ماشيين على روتيكس والا هابطين البارده كيف زاد نلاحظوا حركيه فيها الكثافه المروريه. وسط العاصمه على مستوى شارع جمال عبد الناصر نفس الشيء بالنسبه لشارع المنجي سليم باب مناره باب جديد كيف على مستوى ساحه الزلاج وهذا انطلاقا من شارع المنصبي كيف زاد نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. نزيدوا نعطيو بتاتر بعد ليكونسيني جيران سورتو اللي داخلين البن عروس عبر جبل الجلود باش نلقاو الطريق معناها ما عادش اللي داخلين ما عادش معناها الطريق يهز الدوبل سونس بتاتر خاطر الاجراء الموجوده غادي، فبالتالي ماذا بينا ناخذوا حذرنا الافونس نخفضوا من السرعه نخليو مسافه امان كافيه حتى نتعداو معناها من بين الاشغال ثم ترجع الطريق عادي على مدخل الزهراء. كذلك مدخل حمام الانف على مستوى سيدي الزي نفس الشيء على مستوى حمام شط اللحظه وحركيه فيها بدايه كثافه في الجولان. الشيء هذا اللي يطلب منا المزيد من اليقظة والانتباه كيفاش نخفض من السرعة نبعد على استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة. سنتيول سيكوريتي أوبليج بالنسبة للسائق والذي يركب معه، نفس الشيء بالنسبة للراكبين من تالي. بالنسبة لسواق الدراجات النارية زاد كذلك يردوا بالها مشوية سوتو فسخانة، ماذا بينا نبعد على عملية المناورة اللي على اليمين لأنه ذاك أنكوان مور وعناها وينزون مور. بالنسبة للسائق راه العملية متاع المجلسة لازم تكون كان على اللي صار بطبيعة الحال ما نساوش الخوضة اللي يسوق ويركب معاه. نفس الشيء بالنسبة لمعنى احترام قوانين الطرقات لأن معنى الكلنا نستعمله في الفضاء المروري كما الدراجة النارية كما السيارة كما الشاحنة، هذوم الكل معناها ردوا بالنا على بعضنا سيرتو على مستوى طرقات السيارة. بالنسبة للشاحنات الثقيلة ماذا بهم خليوا المجال الأرحب بعملية المجاوزة ونعفوا لسرعة محددة في القانون. بالنسبة للشاحنات الثقيلة ما بين 80 و 90 كيلومتر في الساعة تتوقع كما قلت قبيلة معناها باش تكون حركية في الويكاند حركية كبيرة على مستوى المناطق الشاطئية. بطبيعة الحال ناخذوا قسط من الراحة حتى اللي باش يعمل معناها لونج ديستانس ماذا فيه يرتاح شوية كيف كيف زاد يتفقد الكهرباء نتاعو، يتفقد العجالي، يتفقد الماء نتاع الراديتور، يتفقد الزيت نتاع الموتور، يتفقد هذا كيلكو بار البلاكيت نتاع الفرامل لأن زاد نحتاجوهم هذوك في السياقة نتاعنا في عملية الفرملة حتى تكون معناها السياقة نتاعنا آمنة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا فتنة نصائح، نتمنى لهم إن شاء الله سياقة آمنة وبون ويكاند الناس تكون إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي مراد جويني، ميرسي بوكو. كنت لي بوان روت.
2: بوان روت الجيل الجديد من زيوت شيليليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس.
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
0: علاش يقول قايل تبدا سباحك معنا في احلى سباح؟ لانه هنا باش تلقى الاخبار في وقته من مصدره، الاخبار كان رسميه صحيحه، باش تلقى لاكتواليتي، باش تلقى لي روبريك اللي يهموك. نحكيو لك على الصحه، نحكيو لك على الطقس، نحكيو لك على الطرقات، نحكيو لك على الكونجيات بعد شويه مع عايد عرب في
13: دو جور.
0: بونجور.
13: بونجور.
0: خيرات.
13: صافا لاباس.
0: خاطر جاتني رزينة بعد ما عملنا تو 31 حلقة في أحلى صباح.
13: يجوا في النهار الآخرين ونبدلوا وردوها لو بوان كهاو.
0: هي أصلها لو بوان راهي.
13: ما يسالش.
0: أما احنا ردينا
13: احنا عملنا لها حويجة
0: إكستنسيون.
13: إضافية.
0: الإضافة معايدة بعد شوية.
14: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
15: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
14: النقاش به في حصة إذاعية.
15: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
16: يقول لك أعطيني وي.
14: كمل لنا. أكثر أخبار.
15: مصادر مطلع على مزيك.
14: أكثر تحليل.
16: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعارها.
17: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
14: أكثر حكايات.
18: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
14: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منه.
18: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
14: طار بالنظافة فوق الخيل. ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
19: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرويس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوة على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحة والدلال من البيفي للاكتيفيتي تعيش الكيف دليتي. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو، كلمنا على 700-303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
20: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام ب 5750 في 8200.
21: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
22: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 31 جويلية، الموعد بش يكون مع ساليف.

0: أسطورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بني مسيرة استثنائية نجح بشج مع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية وقدم أعمال خالدة كما براود وألا ياموري. حضوره على ركح مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما لقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويلية مع سليف كيتا، سهريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
1: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
0: يبدأ سباحك

0: وانت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: احنا قعدنا في نقاش رويج نقول لكم لهنا انتم تسمعوا في بوب سانكلار واحنا لهنا نقاش كبير على موضوع باش تسمعوا توت سويت معنا في لو بوين دو جور.
0: لو بوين مع عايدة عرب.
1: لو بوين مع عايدة. صباح الخير.
2: صباح الخيرات والمسرات. شو احوالك جيهان؟
1: الحمد لله. قعدنا انا وياك وعبد الناصر وسليم نحكيو. عايدة قالت ما هو احنا البارح قلنا باش نختاروا موضوع زعما
2: لي جي
1: فوالا وي فرهت قالت لي فوالا ما خيرش
2: من الكونجي
1: باش نتفردوا فيه. فدخلنا عاد في ذاك اللي يقول لك الكونجي
2: سورتو احنا خارجين كونجي.
1: احنا خارجين كونجي
2: نعطيك شويه ديزاستوس شنو يزمك تعمل في الكونجي باش ترجع في فورما جيهان انت وانا وكل من اللي باش يخرج اليوم في كونجي ولا عنده كونجي مرتقب في الايام المقبله.
1: اول استوس باش ينجح الكونجي عند نسبه 80%. وشكون قال جيجي قالت راهو لازم يكون مكتوبك مليان
2: pas nécessairement.
1: لا لا لا لا سامحني اليوم لازم يكون مكتوب
2: توني جيهان عندها كلي افكار مش تتخلى عليها
1: مش افكار انا نوصل في صوت اي فما اللي يقول لك اليوم اتكنا نخرجوا نعملوا ميكرو تروتوار وتقول له شنو مش يقول لك لازم الفلوس اللي تخليني مش النجم نهز صغيرين فرد مخير نمشي البلاصه مخير نحوس مخير نركب مخير النقل كل
2: انا مش نحكي لك من الناحيه هذيك انا الموضوع بلوتو منحصر على الكونجي بالنسبه للاشخاص لا بالنسبه للكهول معناها انت كي تاخذ كونجي شنو ما معناها العوامل اللي تاثر في الكونجي وشنية الحاجات اللي تخليك ترجع نحكي لك من ناحيه العلميه من ناحيه الدراسات العلميه من ناحيه علم النفس العمل الاخصائيين في علم نفس العمل معناها كيفاش يزمك تقسم كونجيك كيفاش يلزمك تعديه شنو الحاجات اللي تستغنى عليهم شنو الحاجات اللي تعملهم يعني ما عندهاش علاقة بالإمكانيات المادية
1: نخمل تريك داري ما تقولي استغنى على التليفون وبعد على الأخبار ما نجموش سرى ساعة معناها خدمتك وجوك يفرض هذوما
2: إبا هذيك ما يمكنكش باش أنك ترجع معناها تحقق التوازن متاعك النفسي وكي ترجع للخدمة باش تلقى نوع من اختلال التوازن وما يحقق لكش الراحة النفسية والجسدية المطلوبة واللي هي نورمالمون الهدف من الكونجيات معناها اللي هي تهدف ليها الكونجي يهدف ليها الكونجي.
1: خبيرة الكونجي عايدة عرب معاكم في لو بوان دو جور تفضل.
2: عايدة عرب همزة توصل مع خبراء الكونجي. إيفكتيفمون العطل مش مجرد راحة للجسد وترويح للعقل وطريقة لاستعادة النشاط والعودة للعمل بحيوية جديدة. العطل ضرورة حياتية وموضوع دراسات علمية لتحديد مدتها حتى تكون عندها المنفعة المرجوة. تحديد أيضا في ماذا تقضي العطل متاعك وأيضا كيفاش تتعامل معها ولي بيريود متاع العطل كيفاش يلزم تكون. شكسبير قبل من ديجا من القرن السادس عشر قال si l'on passait l'année entière en vacances s'amuser serait aussi épuisant que travailler بمعنى انه الراحه والترفيه الدائم ينجموا يؤديوا الارهاق اكزاكتومون كما اللي يؤدي ليه العمل الدائم. فما دراسه اتعملت في جامعه رادبود دو نيميغ في بيبا على قرابه 50 متطوع تم متابعتهم اثناء عطلتهم. الباحثين استنتجوا نقطه التقاء مهمه وهي انهم يبلغوا ذروه المتعه والشعور بالراحه لبيانات خذاك في اليوم الثامن ومن بعده المشاعر هذه تبدا تنقص وابتداء من اليوم الحادش يبداو يشعروا بنوع من الضجر للاسيتود. الباحثين ايضا في الكوميونيتي سيونتيفيك امريكان يقولوا بدورهم انه منافع الكونجي لا تكمن في متو فقط بل تتاثر بعده عوامل اخرى جوده الراحه لا كاليتي دو ريبو مستوى ستريس قبل الكونجي انت وحسب مهنتك نوع الانشطه اللي تمارسها في الكونجي متاعك تختار الراحة ولا تختار الطبيعة ولا تختار المجهود البدني ولا أيضا فما ناس يختاروا في تقضية الوقت مع العائلة. وزيدة حاجة مهمة جدا اللي قالت اللي جهين تجمش تستغنى عليها قلت لكم قبيلة القطع مع كل الالتزامات المهنية ميلوات وتليفونات. دراسات أخرى بينت أنه تقسيم الكونجيات على عدة فترات خلال السنة يكون أكثر منفعة وجدوى من كونجي طويل وحيد. الراحة المقسمة على فترات مختلفة من العام تحقق شعور بالبيانات خير وأحسن على المدى الطويل. يعني العلم يقترح انه فترة العطلة المثالية ما يلزمش تتجاوز 10 ايام، وبقية ايام العطل اللي عنا من المستحسن نقسموهم على فترات متفرقة بهدف تجديد المتكرر لفوائدها على الصحة النفسية والبدنية. معناها ثلاثة جمعات وإلا شهر في نهاية الأمر ما يعطيوش على لونك التأثيرات الإيجابية المرجوة من العطل والكونجيات. الفوميو تقسم على امتداد السنة بور إكيليبري، وبش يتم تجديد المتنفس هذاك على امتداد العديد الفترات، وهذاك يخلق لك ألونتيرم حتى في الكبر، معناها أكثر توازن نفسي وصحي.
1: تشارجي باترياتك.
2: صحيح، تشارجي باترياتك على
1: كل مرة كل مديدة شوية.
2: صفة متواصلة. ايه. دون مانية ريغوليير.
1: خاطر سي فغي كي طويل الكونجي الواحد يفد ويقلق ويمرض ويتعب.
2: لو بليزير ينقص، ما عادش عندك بليزير. وبو دو 11 جور دراسات تقول لك تدخل في نوع من لاسيتود. معناها ما عادش عندك هكا لو بليزير نتاع الراحة هذيك. بالطبيعة العلم يعطينا متوسطات إحصائية دي موين، لأنه فما أشخاص عندهم احتياجات أخرى تتمثل في فترات عطلة طويلة بعد الضغط والإرهاق المهني. ومن ناحية أخرى تأكد الأخصية في علم نفس العمل بنديكت بيشار أنه المدة المثالية للعطلة هي اللي تخليك تنفصل كليا على العمل وتوفر لك جودة الراحة. وتوضح نفس الأخصائية أنه جسيت شنو قالت هي، قضى العطلة على تصفح الهاتف الذكي، هذا كلام موجه ليك جهان، على الهاتف الذكي أو التنقل بين مواقع التواصل الاجتماعي،
1: هذا ليك جهان،
2: أو مشاهدة الأفلام، هذا ليا أنا، والمسلسلات بشكل متواصل
1: نحاتين.
2: يعتبر ما نعرفش أنت تفرج برشا في السيري والأفلام ولا خاطرين نتفرج برشا
1: في الليل حتينا.
2: أنا نتفرج برشا، نستهلك برشا دي سيري وبرشا أفلام، جسوي سينيفيل بالحق. دونك استهلاك هذا المتواصل تعتبر أنشطة تستهلك الطاقة الذهنية وترهق النفس ولا تمنح العقل الراحة الحقيقية. شوف روحك أنت قبيلة جهين تتفرج في البورتابل، تشوف الهبة اللي صارت من المغرب
1: لإسبانيا
2: هذيك، حتى من غير ما تشعر أنت، ولو أنك أنت ظاهر من رياكسيون تاعك اللي أنت تأثرت نفسانيا، شوف كيفاش، شوف تصويرها هذي كيفاش، شوف معناها ريتك اللي تقوله هذاك الكل، هذاك في السبكونسيون تاعك
1: يتخزن
2: وعنده امباكت على نفسيتك، وعندك عنده امباكت على لومور نتاعك والكل. دونك تصور انت على لونغور دو جورني وانت تتفرج في مشاهد من نوع هذيك اثناء العطله نتاعك، دونك الراحه النفسيه ماهيش باش تتحقق فورسيمون. وهذاك علاش يلزم في العطله تخوض تجارب وانشطه مختلفه على روتين الحياه اليوميه والخدمه، وهذا اللي يمكن من اراحه الذهن واستعاده التوازن النفسي والجسدي بصوره فعليه. تنصح زادة نفس الأخصية بنديكت بيشار بأنه الرجوع للعمل يكون تدريجي، لأنه يتطلب فترة تكيف تختلف مدتها من مهنة لأخرى، باش يستعيد الشخص النسق متاعه العادي ومهاراته وعاداته المهنية. وباش يتحقق هذا اش تقولك هي؟ تقولك من المستحسن كي تاخذ فاكونس تاعك ما ترجعش في أول الجمعة، ما ترجعش نهار اثنين، برمج على أنك ترجع نهار الخميس ولا نهار الجمعة. علاش؟ خاطر جيست من بعدهم يجي ويكاند، دونك ماهيش باش تصير لك كالعودة للعمل بصفة انك باش ترجع جمعة كاملة وانت تخدم، باش تعمل باش تولي ترجع بصفة تدريجية هاك، ترجع على الخميس نهار الجمعة تعمل بوتي ويكاند اللي هو كأنه يحسك اللي انت مازلت في كونجي، ثم تستعيد بشوية بشوية تدريجيا العمل متاعك ومهاراتك. يعني كان نحبوا نلخصوا، تحقيق توازن الذات البشرية يمر بالرفاه وليبا في بيئة العمل، أما زادة بحسن استغلال الكونجيات بداية بالاستعداد والتخطيط لها، مرورا بالانقطاع الحقيقي أثناءها عن كل ما عنده صلة بالالتزامات المهنية ولا باللي متعود تعمله في حياتك وروتينك اليومية، ونحاولوا أنك تقوم بأنشطة مختلفة تماما. في النهاية الرجوع من الكونجي يكون بطريقة مدروسة ومتوازنة وتدريجية. كي نجيو نلخصوا توا نشوفوا اليوم احنا في الدراسات اللي عاملينهم في تونس ديما تظهر اللي عندنا حالة من الإحباط. فما جزء كبير ونسبة كبيرة من الشعب التونسي عنده حالة إحباط، حالة اكتئاب في كثير من الأحيان حسب الدراسات اللي قاموا بها في تونس. علاش افكتيفمون كي تجي معناها تربط الخيوط ببعضها تلقى اللي احنا في عاداتنا في تقاليدنا في المود دو في متاعنا on ne planifie pas nos vacances بصفة عامة. احنا ناس معناها نخدمه جي عطلة نقضيوها كما جيت من نعملو لهش معناها تخطيط مسبق, نعرف روحي شنو ما الأنشطة اللي أنا يستهويني باش نعملهم دي نمبورت كوا, حتى كي نعمل اون مارش ونعرف المارش هذيك تفرهدني ولا نعمل مجهود بدني ولا نمشي للسينما ولا ناس فما البليزير نتاعهم في لي روندوني جبليه, ناس في البحر, معناها مش لازم تكون عندك امكانيات الكبيره. المفيد انك تعرف وين شنو ما الحاجات, انك تعرف نفسك ساعه قبل انك تبدا متمكن من نفسك, tu sais qui tu es, ce que tu veux, ce que tu aimes, انت كي تعرف شنو ما الحاجات اللي يعملوا لك تفرهيدة اللي حقولك البيانات متاعك, ديجا تعرف وين تمشي باش تحقق معناها انا هو كيفاش تخطط للراحة متاعك والكونجي متاعك وكيفاش تقسمه. وهذا علاش البرة في الأوروبا بصفة عامة ولا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في الدول المتقدمة بصفة عامة تلقاهم المردودية متاعهم في الشغل كبيرة برشا, على خاطر عندهم انقطاعات معناها سكري بالنسبة للكونجيات. داير في أوت العديد من المؤسسات تسكر كومبليتمون مش
1: الو الو سنة خنثبت وعايدة تحكي علينا معانا معناها هيا الو الو شكون باش يسكر في اوت
2: ليه نحكي لك على الفوارق الفوارق علاش معناها سي الامور منظمه بطريقه هذيه. احنا جهين بالسيونس يونيك نخسروا برشا اقتصاديا صحيح ولا لا؟ هي سيونس يونيك نفسها معناها خساره اقتصاديه كبيره للبلاد, في حين معناها كي انت تخدم بلينمون على كامل السنه مش تعمل في 8 دقائق في النهار خدمه اوموين حسب الدراسات في تونس, كي تخدم بلينمون تكون مردوديتك الاقتصاديه كبيره, ما فما حتى اشكال كي تسكر في جمعه ولا جمعتين في اوترا والناس كل تاخذ كونجي. معناها هي توازنات اقتصاديه لقاتها الدول الاوروبيه ولقات ايضا اهاليها كيفاش يبرمجوا ويخطوا العطلهم الشتويه من ناحيه ومن بعد بيان سور التقسيم هذاك العلمي والصيفيه كذلك على امتداد السنه باش التوازن هذاك يكون ديما موجود والمردوديه داخل الشغل تكون ديما موجوده.
1: هذا بالشغل ريتو كيفاش
2: بيسير مرتبطه بالشغل
1: ابجيناها بالكونجي
2: ممكن نرجع بعد للشغل.
1: عايده ردت لهنا الاحباط وردت لنا الشغل والمردوديه وفرنسا يسكروا في اود
2: مو هذا مو هذا يفسر هذا سي لو كوز اي في
1: فهمتي. هذا اللي يسمع فينا توا الاستاذ المواطن التونسي اللي يسمع فينا يقول لك يا عايده كما فهم شكون شكرك في الصدق عجب قال لك ما جابوك عرب اي اعطيت لك هذه اني هذه
2: علي بس بعدش
1: اي ليه تو في صدق عجب تسمعها ليه تو مش تسمعها تسعد شيء. المواطن التونسي اليوم يقول لك يا اختي انا توا قاعد احسكر قرض حل القرض اعطيني الفرد وليدتي نهايرين ثلاثه الدنيا غاليه وين تمشي يقول لك
2: اسكو انت تشوفيه هذا على على ارض الواقع
1: وين على
2: أرض امشي لاي بلاصه
1: امشي لاي بلاصه
2: امشي لاي بلاصه تلقاها معبيه
1: لاي
2: امشي لاي بلاصه جهه في تونس تلقاها معبيه
1: غير
2: ما تخليش التونسي راهو ماهوش عايش وماهوش قاعد يتفرج.
1: انا ما قلتلكش مش عايش انا
2: باللول لكن وين تشوف الدنيا معبيه
1: قلتلك انا باللول شعاري انه باش تتفرهد في كونجي لازم مكتوبك يكون ان مينيموم مليان
2: مليان سي
1: مليان كل واحد مليان
2: حسب امكانياتك تتفرهد فهمت
1: لكن يكون مليان
2: اما القى مثالش كي تلقى
1: ما نجمش نقعد نغزر للطبيعه باش نوصل لك الطبيعه للخضار اللي ما فماش في تونس في البلاصه هذاك لازمني نتنقل
2: ولازمش ما تتصرفش امكانيات كبيره مش كل تفرهيده تطلب امكانيات كبيره
1: مكتوب لازم المكتوب
2: بسيلش كي نعيشوا على قد اسمع حلقة
1: على قدك.
2: شوف البليزير دو لافي جيهين
1: والله يا
2: وقت اللي تحب تحقق روحك لو بيانات فهمت والله لا انا نشوف في ناس هاني نشوف في البحورات وكل يجي وعائلات يجيبوا خيمة ويحطوا هكايا
1: لازم وبعد باش يصرف الساندويتش وباش هيك الخيمة هذيك اللي يحب يقول لك اليوم بخيمة بعد شاف بلاصة بحر شو اسمه ذاك اللي توا يبداو قولي اي معناها
2: لي بلاج اميناجي
1: فوالا اميناجي دونك يحب يولي كرسي وشيز لونغلين تي تمشي وتطلع معناها يجي يقول لك غير جو بون معناها في الاخر بالقليل لازم يكون مكتوبك مليان
2: تحبك انت
1: انا هكا
2: ما تحبش العباد يلقاو ان بليزير سولون امكانياتهم وسولون
1: حتى بالامكانيات اللي عندك لازم فما امكانيات ما خير باش هذاك هو التونسي يقول لك اليوم نحب باش نتفرهد باش نوكل صغيرات يحبوا ساندويتش متشهي يحبوا يمشوا لك البلاصه نحب نقعد ناخذ النقل ولا موبيليت نركبهم خمسه من الناس ناخذ تاكسي فباش نحبوا لازمها فلوس
2: اي في هذا شوف باش نحبوا يلزمها فلوس
1: يقول انا معاك
2: ليه منيش معاك
1: عايدة ميرسي كنت معايا شهر كامل دوطولك يكفيني انك كنت معايا شهر كامل ميرسي بكو عايدة ياتيك
2: شكرا ليك يا شكرا للكيب الكل شكرا للمستمعات والمستمعين على الوفاء والفيداليتي وان شاء الله في مواعيد قادمة ان شاء الله
1: ميرسي بكو عايدة في لبوان دجور
0: لبوان مع عايدة عرب ابدأ سباحك بأحلى سباح
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
4: صباحكم فل صباحكم مبروك سعيد ان شاء الله تكونوا بخير الحظ مويتيكم مع اخر يوم من الشهر جويليا ان شاء الله يا ربي يدخل علينا الشهر الجديد كان بالخير والاخبار الممتازه اول اخبارنا باش تكون الحمل نهارك فيه حركه برشا طاقه فرصه باهيه باش تكمل حاجه كنت مأجلها اما رد بالك ما تسرع الثور فما اخبار يفرحك والا لقاء يبدل الجو فلوسك يلزمها شويه تنظيم اللي جوزي الكلام نتاعك اليوم راهو عنده تأثير استغلوا في الخير ممكن يجيك اتصال كنت تستناه وانت يا برج السرطان اخر نهار في الشهر يجيب لك راحة بعد تعب دلل روحك شوية على خاطرك تستحق وبرج الاسد انت الاكثر قوة عندك حضور قوي يمكن فما فرصة جديدة في الخدمة وإلا زادة في حياتك الشخصية العذراء نظم امورك قبل ما يبدأ الشهر الجديد وبعدها تلقى كل شيء اسهل الميزان الحب والصحبة رهم في الوجه نهار به للمصابة صالحة كيف كيف زاد راهو نهير به للقاءات الممتازة العقرب ركز على أهدافك وما تعطيش قيمة لكلام الناس

0: آخر يوم من الشهر جويليا، مثال شراو هزوا معكم للشهر الجديد كان الحاجة اللي تعطيكم أمل وطاقة إيجابية، وإن شاء الله يا ربي يقود خير عليكم الكل.
1: ميميرا مغني بالملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: يقظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحسباح أحسباح
3: بيسيتي.
2: برتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لاغو دي لا شونس ابارتي من 10 مساء تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبرتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فهم، فرحتك تسوى برشا كادوات.
4: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد. جيل دوش سيف خيش 500 مليليتر ب3990 في عوض 5590. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: امتى سباحك؟

0: نهاركم زين كل مستمعينا. 9:58 دقيقة مازالوا دقيقتين على 9 وبعد دقيقتين مش تلقاو هيبة في الأخبار وبعد مش تسمعوا الصوت هذا. فنانتنا التونسية نبيها كراولي محلها أغنيتنا التونسية.
1: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
2: تدلل جيون ايام دللنا
3: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
4: ام جي جمعه سبت حد سومنا مع انت حد فنتيلاتور سور بي بريستيجيا افيك انتي موستيك انتغري ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
6: موجز الأخبار أهلا بكم. مصالح الغابات تسجل إلى حدود أمس التدخل في 1000 حريق تعلقت 90% منها بمزارع الحبوب والحصاد والعشاب الجافة وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار وفق وزارة الفلاحة. من جانبه رئيس ديوان الوزارة هيكل حشلاف يشدد على أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية مؤكدا ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر إلى جانب تكثيف حملات التوعية لفائدة الفلاحين والمتسكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. السجل الوطني للمؤسسات يذكر بأن اليوم 31 من جويليا الجاري هو آخر أجل لإيداع القوائم المالية داعيا المعنيين إلى احترام الأجل القانونية لتفادي غرامات التأخير ومضيفا أن الأشخاص الطبيعيين الماسكين لمحاسبة ملزمون أيضا بإيداع القوائم المالية. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة وذلك في 5 اختصاصات تشمل الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية. في الشأن الدولي متحدث باسم الوزارة الداخلية الإسبانية يقول إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم دخول جيب سبت الإسباني في شمال أفريقيا أمس الخميس ارتفع إلى 18 قتيلا بعدما اندفع المهاجرون من المغرب برا وبحرا. ووزارة الداخلية الإسبانية تفيد بأن تقديرات أولية تشير إلى أن نحو 49,000 مهاجر عبروا الحدود من المغرب إلى سبتة خلال الساعات 24 الماضية. منظمة Human Rights Watch تقول إن جماعة الفيلق الإفريقي الروسية شبه العسكرية قتلت 8 مدنيين من بينهم 3 أطفال في مالي الشهر الماضي وذلك خلال غارات جوية وصفتها المنظمة بأنها عشوائية وغير قانونية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أحلى صباح إلى اللقاء.
2: Take care.
3: في تونس. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11

0: الجو التونسي بيان سور والنغمه والصوت التونسي نبيها كراولي محلاها كحله لنظار دونك هكا كلمات صح فوالا خاطر سالي المخرج غزرت لي قلت زعما مش كحله لنظار حاسلو محلاها غنيتنا التونسيه بالحق محلاها النغمه التونسيه الصوت التونسي الجو التونسي اللي نبداو به ديما ساعتنا هذيا معاكم في احلى صباح لانه بالنسبه ليا لغالب هكا بالي يبدا معدل على التسعه لازم تكون فما غنيه تونسيه تذكرني بصباح الناس اليوم من الحلقة الأخرى اللي معكم في أحلى صباح إن شاء الله يا ربي على امتداد شاير ذي ونستكم عملت لكم جو بعثت فيكم الطاقة اللي نحب نبعثها فيكم الإيجابية سمعتكم الأخبار في وقتها الأكتواليتي ما فتكم حتى أخبار وخاصة مش فايدة في الأخبار كهو الأخبار الصحيحة معنا ديما نعود ونقوله سلوغون بتاعنا أنه متلقى عنا كان الصحيح في الصحيح على 71-113-013 باش نتوحش وانا صندوق عجب على ذي اليوم يوم عادة من نهار جمعة يكون عنا موعد أكها واحد مع صندوق عجب فاليوم من غير ما أشعر قلت لي لأن التلمو مش نتوحر صندوق عجب لازم يكون عنده زوز مواعيد كالعادة على 71-113-013
1: صندوق عجب
2: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك جهون سونس ويراس تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة جهون مزيانة إن شاء الله عطلة موفقة يا جهان طيبة محلية كلها تعودنا بيك والله نحبك برشا ربي إن شاء الله يهنيك أختي يسرك ويسعدك أنت وعائلتك إن شاء الله في عودة قريبة ونتمنى لك ديما النجاح والتفوق يا جهان يا غالي نحبك برشا برشا نحبك برشا هون في الجانب التونسي يا جهان في تونس تحديد صباح الخير صباح الخير يا جهان ميلاد يا أحلى يا أحلى مذيعة في العالم كل بالنسبة لينا وصباح الخير يا عايد عرب ما جابوك عرب يا عايد عرب بالرسمي تتحدث علينا احنا وفي بلاستنا احنا شابو ليك شابو ليك شابو ليك من كل عام يكون على قناة إذاعة موزايك
3: الو عسلامة صندوق عجب ليه توا قمت في مساحة تجارية كبيرة مثل مسمي والأسماء وربي اللهفة على الماء ما فهمتش توا الماء موجود يا ودي هما يحطوا الوحدة جيهم مساكنة خزامة يحطوا العباد هات هات مرأة بالليل زوج شريوات معبدين بالماء يعني اللهفة دي الكل هوتو جد الماء كيفاش كامل اللهفة يهديكم ربي يهديكم ربي بالليل واعيهم واعيهم يموقف قد اللي تنجم تاخذوا خاو
4: بارك الله فيك يا صندوق عجب انا عدي لي هلا الكلمه النوفل ولدنا العزيز الغالي يا نوفل اضحك اضحك احنا البرنامج هذا عجبنا على خاطر ضحكتك الضحكه الحلوه الضحكه البريئه الضحكه نتاع البيبيات الصغار ضحكه ما فماش ما احلى من ضحكه نوفل لورتاني في برنامجه ميدي باو ولا شنية هي أكاهو الجدة تشكر فيك وتدعيلك بالخير أنت ولي معاك الكل وخاصة صندوق عجب خاصة صندوق عجب اللي يسمع فيها واللي يسمع في تسجيلي ويعدي لي كلامي هذه جدتكم عمرها 82 سنة كالجدة اللي بسستيري هذيك
5: بربي ما نحب تشوفونا حد المسؤولين نتاع شركة لسنتي المترويات من الساعتين نتاع الجالة وقت خروج الموظفين في الصنزينيك يقعدوا العبادة متايشة من الساعتين حتى للخمسة وبعد يقول لك برا خوذ مترو من برسعدون وعبت خوذ مترو من برشلونة وعبت برسعدون وبعد خوذ الكار علاش ما نجيبوش الكيران على الأقل في بحث برشلونة جنب المترويات
1: صندوق عجب ابدأ سباحك

0: ميدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وغولدن فايبز مع أغاني صنعة تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في غولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: في ام جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد. جيل دوش سيف خيش 500 ملليلتر ب 3990 في عوض 5590. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: امتى سبحك

0: صلي بلو على مزيكا فام 9:18 دقيقة.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
0: ممنوع، ردوا بالكم، ممنوع من توا وحتى ل 15 سبتمبر انكم تدوروا بالكواد والا بالدراجات اللي ما فيهاش ولا فيها بلوتو صوت لشابمون القوي، سينو تتعرضوا لعقوبه. خلينا ناخذ اكثر التفاصيل. هذايا اللي صدر عن بلديه منزل جميل في بنزرت. مراد الدلاجي زميلنا يعطينا اكثر التفاصيل. مراد صباح الخيرات.
2: صباح النور جيل، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي راديو موزايكا فام.
0: دونك
2: هذا قرار هذه اخذته بلديه منزل جميل. هو القرار هذا تنزل يا جهان في اطار تنفيذ خطه العطله الامنه والحفاظ على راحه وسلامه المتسكنين. نعرفوا بلديه منزل جميل من اكثر الاماكن ربما اللي فيها في ولاية بنزرت، نقولوا احنا اللي فيها الدرجات الكبيره وفيها معناتها الكواد ويروحوا مواطنين في الخارج والناس تحب تتفرهد. لكن في المقابل تقول لك البلديه معناتها فما مواطنين في وسط البلاد يزود أنهج رئيسية كبيرة تساوي ربما الأنهج هذه تشجع على الحركة أكثر وعلى معناتها الواحد يحوص فيها أكثر. جيت بلدية خذت القرار قل لكم من 9 متاع الليل حتى المصاعة متاع الليل وحتى 15 سبتمبر
0: من 8 متاع الليل ولا
2: وقت 8 متاع الليل من 8 متاع الليل
0: من 8 متاع الليل حتى للأربع متاع الصباح
2: تمنع معناتها مرور هالوسائل معناتها الدرجات هذه الكبيره. علاش نعرفوا الحس الكبير نتاعها الغادي في المنلانه الجديه، فما المقاهي فما المحلات فما معناتها العباد تمشي وتجي وتحوص الغادي، ونعرفوا اللي صوت نتاع هالدرجات هذه صوت قوي برشا الكوات لازم تنصب معناتها حتى تقطع على المترزين. وعلى هذا خذت القرار هذا البلديه، احنا كنا اتصلنا بهم وهذا اللي فسره لنا اليوم.
0: دونك يكونوا في زوج شوارع رئيسية حبيب بورقيبة و 17 ديسمبر.
2: تبقى آليات التنفيذ هل أنها معناتها تنجم البلدية وحدها تنفذ معناتها القرارات هذه وإلا لا؟ هذا يبقى السؤال المطروح، لأنه آليات التنفيذ البلدية تاخذ القرار لكن التنفيذ مش عندها هي، وتعول برشا هي على الوعي معناتها نتاع العباد. وإن شاء الله ما تدري تنظم حنا هذا شو نقول.
0: أي وبربي مدام هوني نحكيه على الوعي ومدام دحين المستمعين الكل في بنزرت الوعي زادة على بارابور القنطرة بنزرت. الظاهرة ذي نشوفوها كل صيف، معناها كيفاش يطلعوا فوق القنطرة ومن القنطرة ينكزوا دي بلونجون.
2: أوه فما هذي ما تحاجة خاصة بنزرت لك شاشر صغار لهنا وطولوا حتى نبو فوقاني
0: اضحك مراد يختر. هذا اختر هو هو
2: اختر.
0: هو ممنوع هو اختر معناه ما يجيش
2: كل العباد معناتها كيمي هما علاش يعرفوا هكا ولات جات العباد تجي تصورها من الغادي وناس تاخذ في السلفيات وناس تعمل في اللايف يوليو خشاشه صغار هكا وما ستر الله ربي بقى عليهم الستر وما هي فرحوا معناتها يقول لك شوف شكون اللي يعمل في سبيكتاكل ناس تجي تصور فيهم
0: سبيكتاكل معناها حياتك في خطر انا سبيكتاكل ما عادش فيها سبيكتاكل معناها هاك انت قلت صغار دونك ان شاء الله الاولياء يوعيوا صغارهم لانه احنا ما نحبوش نحكيوا لا قدر الله حوادث وديزاكسيدون وحاجات اخرى اللي ما نحبوهمش السيناريوهات هذوما وكل عام يتعاودوا فيديوهات بالحق تخوف معناها من فوق القنطره من اوب وينكس.
2: اما في علاقه بقرار منع نتاع الدراجات خلينا نقولوا اللي ظاهره في كورنيش بنزرت اكثر برشا يعني من اللي موجوده في منزل جميل. ان شاء الله في كورنيش بنزرت يكون فما قرار زاد من النوع هذا لانه تدخل انت مثلا للريزو سوسيو تلقى جماعه الكورنيش والمتسكنين غادي متقلقين ياسر ياسر ياسر من الموتورات الكبار اللي يتلموا معناتها في الكروت وبعد يهبطوا على الكورنيش وما نحكيلكش جهين سبيكتاكل اللي عملوه كل يوم.
0: هاي ميرسي يعطيك صحه مراد الدلاجي. سبيكتاكل هذا يا ربي فضلك شكرا ليك. تحيه لمستمعينا في بنزرت. سبيكتاكل هذا راهو مش مقتصر كان على ولايه بنزرت، نشوفوها في كل الولايات. معناها كان نسالكم توا على 23513000 على الواتساب ابعثوا لنا القلق اللي يصيرها مع الموتورات هذه الكبيره، الحس نتاعهم لا احترام زاد كيف معناها حتى على التروتوار ولينا ما نجموش حتى نهزوا الصغار على التروتوار ولاو عروض بهلوانية بالأبارما في الكياسات يوريك معناه كيفاش هو ينجم يسوق على عجلة أكهو. أما ما قراش حساب لا قدر الله يمشي في سيناريو آخر كيفاش تكون الحكاية. ربي يستر الناس الكل. كانوا بعضنا على مزيكا فام حتى الـ 11.

0: بدنا نولع. هذا فارس كرم باش تلقاو معنا بعد شوية على موزايكا فام 9:28 دقيقة باش نحكيو ضيفي بعد شوية مع عميد المهندسين. فما موضوع يهم المدة هذه العائلات والطلبة اللي نشحوا في الباك وباش يقراوا هندسة وهوني حايرين بين عديد المؤسسات الجامعات والمدارس وعمادة المهندسين. تدخل على الخط وتقولكم ردوا بالكم من هذه المدارس وهذه المؤسسات لأنه تقريب ما نستعرفوش بها. شو التفاصيل بعد شوية.
1: كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم. مرسي بوكو. فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحب التوى
4: كنقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كنشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني وتصوروا معايا هاي قبلتني العبد
5: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسنيش لي انا انفيتي وانت تكمل
6: عمرك ما كنت
5: فعل معايا اخوي فعل معايا انا اخوي
1: أنا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر أحلى الحكايات تبدأ من هنا. ضيوف يحكيوا بصراحة قصص أسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الأخبار الثقافية. كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافة طريقة مختلفة.
7: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم الويكاند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام 5750 في 8200.
8: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: الفاكونس ما تحلك مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا ايجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
1: امتى سباحك؟

0: سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: إن شاء الله صبحيتكم زينة كل مستمعينا. نختم بعدنا 9:34 دقيقة. فرحنا أنه يكون نظيفين صبح علي عميد المهندسين سي محسن الغرسي. صباح الخير سيد عميد، مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا وتحية هندسية صباحية.
1: الله على ما معنى تحية هندسية؟ كيفاش يكون الشكل متاحة الهندسي؟ نهارك زين سي محسن.
2: مرحبا بك. والحقيقة راهو معناها اليوم برشا بلاغات من كل الجهات قاعدة خارجة، وهذا ما يسهلش المأمورية على الطالب وخاصة الولي.
1: بالضبط، باش يعرف
2: في دم قلبه
1: بالضبط وين يعرف يحط سقي. اليوم ولده نجح ويحب يعمل هندسة، اليوم يشوف بالضبط. البلاغات من عندكم اليوم زاد كيف نوعا ما فما تحذير، هو تحذير تقريب كل عام تخرجوا باش تقولوا ردوا بالكم من بعض المؤسسات، راهو احنا كعمادة ما نعتمدوش عليها، راهو التكوين نتاعهم ما يمشيش مع تكويننا احنا، مش كل مؤسسة راهو تعمل في الإشارة هذية فإنها باش تعطيك هذه الشهادة. دونك هوني خلينا ندخلوا في البلاغ الأول متاعكم كعمادة المهندسين.
2: هو في الحقيقة معناها ما نحبش نبدأ بالبلاغ متاعنا، فاتر برشا بلاغات كما بتاع وزارة التعليم العالي وكما والبارح معناها البلاغ متاع
1: الليتيكا
2: اللي الحقيقة احنا كمنظمة عريقة في البلاد وعندها تاريخ، والتكاء عندها دور كبير في النسيج الاقتصادي.
1: أي.
2: احنا نحترموها ونحترموا كذلك كل هيك الدولة والمجتمع المدني. لكن في نفس الوقت نحب نوضح حاجة.
1: أي.
2: ان راه من حق عماد المهندسين ان يتوضح موقفها، ومن حق الرأي العام سواء كان طلبة عائلات اولياء انهم يفهموا حقيقة الموضوع بعيد على الخلط والضغط الإعلامي خاصة.
1: أي وضح لنا أنت الموضوع البلاغ. أي.
2: أي.
1: فيما يخص من يملك صلاحية تقييم جودة التكوين الهندسي. أي. والاعتراف به.
2: إيه لكن بصراحة قريت البارح البلاغ متاع ليتيكا فرحت برشا، لكن في نفس الوقت كنت مستاء. فرحت على خاطر منظمة عريقة كما ليتيكا رجعت تصدر بلاغات وتتفاعل مع مسائل تهم الرأي العام بعد فترة طويلة من الصمت. ونقول بكل تواضع أنه المهندسين وعمد المهندسين ساهموا في تحريك نقاش وطني، نقاش مهم حول جودة التكوين الهندسي ومستقبل مهنة الهندسة في تونس.
1: وتغششت عليه.
2: لكن في نفس الوقت كنت مستاء كما قلت لك، خاطر كنت نتمنى أن العودة متاع الاتكاء هذه للنقاش العام تكون حول ملفات اقتصادية، حول ملفات اجتماعية كبرى اللي يعيشها المواطن التونسي اليوم، كما شح المياه، كما انقطاع الكهرباء، كما كلفة الطاقة، كما ضعف الاستثمار وغلاء المعيشة والهجة الكفاءات اللي يحكيوا عليها. كنت أتمنى من الاتكام يتعطينا حلول عملية حول أزمة الطاقة، حول شح المياه، وحول خلق مواطن شغل حقيقية. واليوم كحكيت على الهجرة متاع المهندس، قلنا خاطر هجرة المهندس ما جاتش من فراغ. المهندس التونسي كي ما لقاش أجر محترم، كي ما لقاش تقدير داخل المؤسسة، وكي حس روحه ما عندوش أفق مهني، طبيعي يفكر في الهجرة. وهنا القطاع الخاص عنده مسؤولية في الموضوع هذايا، والتكاء كممثلة لجزء مهم من المؤسسات الاقتصادية يجب أن تكون شريك في الحلول مش كان في البلاغات. نرجع للموضوع.
1: نرجع للموضوع سيد العميد.
2: شو المشكل له؟ بصراحة أنا مراش أنه فما مشكل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي اللي تعطي التراخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاص
1: اللي تقيم جودة التكوين.
2: حتى نقاش هذا ما فيه، حتى نقاش هذا يختصاص الوزارة، وإحنا كعمادة نحترموه بالكامل. لكن في المقابل رأوا الترسيم جدول عمادة المهندسين.
1: أيه.
2: راو مباشرة مهنة الهندسة.
1: أيه.
2: إسناد صفة المهندس من الناحية المهنية. هذا قانون من مشمولات العمادة،
1: يرجع للعمادة.
2: وهنا لازم نفرق بين حاجتين، بين الشهادة العلمية من جهة، وبين اللقب لوتيتر دانجينير من جهة أخرى. الشهادة العلمية راي تسندها مؤسسات تعليم عالي معناها مرخص فيها. أما راو لقب المهندس، راو ممارسة مهنة الهندسة، راو الترسيم بجدول العمادة، هذا عنده شروط مهنية وعنده شروط قانونية أهمها التثبت في مسار التكوين الهندسي، أهمها أنه نعرف الاختصاصات، نعرف البرامج، نعرف جودة التأطير، نعرف الاعتماد وشكون يحترم المعايير الدنيا اللي تحمي اليوم قيمة شهادة المهندس التونسي. مش كون صريح، العمادة راهو ما جاتش ضد مؤسسة معينة وما قالتش رأيي أني ضد التعليم الخاص، مش كون واضح. بالعكس، احنا مع كل مستثمر في العلم، احنا مع كل مؤسسة تكون مهندسين بمستوى محترم، احنا مع كل مدرسة عندها برامج واضحة، عندها اعتماد حقيقي، العمادة تساندها والعمادة تتعامل معها بكل احترام. لكن التلاعب بشهادة المهندس اليوم راهو خط أحمر.
1: ما معنى التلاعب بشهادة المهندس؟ يتم إسنادها لناس ما يستحقوهاش، ما معنى؟
2: أنا ما نحبش نقول الكلام هذا، لكن خليني نقول بكل صراحة بكل وضوح.
1: أنت قلت لنا التلاعب.
2: اليوم تفضل. اليوم وزارة التعليم العالي نشرت قائمة فيها 28 مؤسسة. عماد المهندسين كي ثبتت في الملفات والوثائق المقدمة لها من هذه المدارس، معناها نشرت قائمة ضم 23 مؤسسة.
1: اي شو لقيته في 23 مؤسسة؟
2: الاشكال اليوم ما يتعلقش لا بالوزارة لا بالعمادة، اليوم الاشكال انه فما 5 مؤسسات فقط لم تستكمل الى حد الان ملفها لدى العمادة، وهذنا فما سلا مشروع راه، والشفافية فيها حاجة واجبة. كي نقول أنا الثلاثة مؤسسات،
1: كي تقولي 5 مؤسسات لم تستكمل ملفاتها عند العمادة، يعني ما هيش غير مدرجة ضمن القائمة، معناها غير معتمدة عندكم؟
2: ما درجناش علاش، خاطر اليوم راهو معناها من حق الرأي العام، من حق العائلات، من حق الناس كل اليوم باش يطرحوا سؤال بسيط، علاش المؤسسات الخمسة هذية ما قدمتش برامجها، ما قدمتش اختصاصات، ما قدمتش الوثائق نتاع الاعتماد نتاعها،
1: علاش
2: ما قدمتش ما يثبت جودة مسارها التكويني؟ يعني ندرى المؤسسات هذية معناها تعتبر غير معنية بإجراء التثبت اللي طبقناه على بقية المؤسسات، يعني ندرى وثائقها غير مكتملة، ولا أنه بعض الاعتمادات انتهت الصلاحية نتاعها. أنا منحبش نوجه اتهام مسبق لحد، لكن
1: أنت تحب تطلب أنه من
2: نرفض أن تتحول المسألة إلى ضغط على عمادة باش تتخلى على واجبها القانوني. كي نقرأوا بعض المواقف وكي نقرأوا بعض البلاغات الأخيرة، العبد يفهم منيح أنه شكون يحب يحول النقاش من سؤال حول الوثائق وحول الاعتماد وجودة التكوين الهندسي إلى ضجيج علني. لا راحنا راو كعمادة مطلبناش المستحيل، العمادة طلبت فقط ما قدمته بقية المؤسسات،
1: معناها العادي أنه 23 مؤسسة الخمسة اللي هذوما ما قدموش واضح
2: وثائق اعتماد، معطيات حول الإطار التدريسي، قداش عندك مخابر، شون عدد المتخرجين، إذا كان ملفك كامل الباب مفتوح، القائمة راهي حتى اليوم قبل التحيل ما خرجش الناس كونجي، وتعسفت على الموظفين باش ما يخرجوش كونجي، باش معناها حتى اليوم مسألة حساسة، أما إذا كان الملف غير مكتمل ما يلزمش نطالبوا العمادة أن اليوم تغمض عينيها، ويلزم نتحملوا مسؤوليتنا كاملة في ترسيم الخريجين، معناها باش توفر كل عناصر التثبت. أنا نحب نقول هذا التعبير التونسي، راهو بصراحة اليوم راهو في المجلس، المجلس العمادة هذايا ما عندوش مؤسسة على رأسها ريشة اللي عنده وثائق كاملة يقدمها، العمادة اليوم مستعدة تدرس الملف وتحين القائمة، لكن اللي ما يحبش يقدم الوثائق واللي يحب يعوض الوثائق بالضغط الإعلامي، هذا من الجمع شفر على العمادة أن يتفرق في مسؤوليتها.
1: واضح سيد العميد، يعطيك ألف صحة العميد عميد المهندسين سي محسن الغرسي، شكرا لك على تدخلك معنا على تفسير بالنسبة نوعا ما الشوشة اللي قاعدة صايرة على البلاغات، ووضحت لنا قراءتكم ومطالبكم أنتم كعمادة المهندسين في الأخر ما تنجم تصب كان في صالح العائلة التونسية والطالب التونسي اللي يختار أنه يكون من بين مهندسين البلاد، يكون من بين مهندسين اللي يبنيوا البلاد في الظرف اللي احنا نعيشوه، لانه نعرفوا الارقام اليوم تقول انه فما اكثر من 45 الف مهندس هاجروا بلادنا، وفيهم العديد من مهندسين اللي عندهم الخبرة الكبيرة اللي احنا محتاجينها اليوم. كانوا بعضنا حتى 11 على موسيقى.
3: الو مالك سيف السنيه، راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
4: باهي اسمعني، تاخو انت جوليو لاخوانا وتا
3: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
5: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
4: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
3: اما شو باش نسميوها؟
5: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
6: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الصيف يحلى مع أروع السهرات الفنية من 26 جويليا إلى 3 أوت. البداية يوم 26 جويليا مع النجم العربي وائل جسار في سهرة استثنائية. 27 جويليا عرض موسيقي مميز بعنوان صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي. 29 جويليا الموعد مع نور وسليم عرجون. 30 جويليا سهرة مع الفنان وليد التونسي. 1 أوت أجواء جزائرية مع مجموعة البسطة. 2 أوت لقاء مع الفنان حمزة بوشناق. 3 أوت مع سهرة المالوف مع الفنان سفيان الزايدي في احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي. تباع التذاكر على موقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا 2016 بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي موعدكم مع الفن والفرجة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
0: ابدأ سباحك

0: الأخرى معنا من أحلى صباح، وكما كل نهار جمعة لازم يكون فيها الشيف وفيق حاضر ورمزي في إيفازيون، وتبدأ عاد بغنية طربية.
1: عنابي يا عنابي يا
0: كرم محمود في عنابي، خليكم تسمعوها بعد الأخبار.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب،
4: يقول لك أعطيني وين
2: أكثر أخبار،
3: مصادر مطلعة لمزيكة،
2: أكثر تحليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت.

0: ولا سعارة
1: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات
3: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: ذكي السيناي ضر تعب أكثر منها
3: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: استهتار بالنظافة فوق الخيل. ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
4: أنا سحرور
5: وأنا جي جي
4: أحنا أصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
5: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي. نهزوكم كبار وصغار لعالم أحلام كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
4: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي.
5: نستناوكم في ماجيك سيتي تيمي سيتي وأزور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
6: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. السبت 1 أوت الموعد مع سهلة الفن الشعبي مع والد الصالحي.
7: جربنا هالصحبة ما ثماشي صحبة شي ما ثم.
6: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، توني سيتي، أجيل، ليلا وموزايك فام.
8: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكة 24 طابع فروماج فوندو التارتيني دو لا مارك كارفور 6990 في عود 7490.
9: راديو موزايك فام تونس الاخبار.
10: موجز الاخبار، اهلا بكم. عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج يدعون خلال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج بباجة إلى تغيير عدد من القوانين خاصة في المجال العقاري والتي اعتبروها معيقة للاستثمار سيما في القطاعين السياحي والفلاحي. وفي سياق متصل المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي تدعو إلى ضرورة إرساء آليات مالية مبتكرة من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 547 تدخلا، منها 78 تدخلا لإطفاء الحرائق و 173 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات وثلاثة تدخلات بالشواطئ. بلدية صفاقس تدعو متساكني المنطقة البلدية إلى المحافظة على النظافة العامة وتنظيف دهاليز العمارات وكل نقاط تجمع المياه الراجعة لهم بالنظر والتي تشكل بؤرا لتكثر الحشرات وانتشارها، وذلك لمعاضدة مجهودات البلدية في مكافحة الحشرات. في الشأن الدولي، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تطالب بتعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغان عقب دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى جيب سبت انطلاقا من المغرب، وصفة مشاهد وصول المهاجرين غير النظاميين بأنها صادمة. وميلوني تقول إن إيطاليا تعقد اجتماعات مع الجهات المختصة، مضيفة أنه بمجرد انتهاء الاجتماعات سيكون الاتحاد الأوروبي مستعد للتحرك بما في ذلك اتخاذ تدابير استثنائية مثل تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية أفادت اليوم بأن تقديرات أولية تشير إلى أن نحو 49 ألف مهاجر عبروا الحدود من المغرب إلى سبتة خلال الساعات 24 الماضية. السلطات الفرنسية تسمح لآلاف السكان الذين تم إجلاؤهم من جنوب غرب البلاد بسبب حريق غابات ضخم بالعودة تدريجيا إلى منازلهم، وذلك بعد أعلان السيطرة على الحريق الذي استمر لأكثر من أسبوع وإنهاء أوامر إخلاء 12 منطقة في غرب وجنوب غرب بوردو، مما سمح لنحو 144 ألف شخص من أصل أكثر من 220 ألفا بالعودة إلى منازلهم. شرطة لندن تلقي القبض على مواطن يحمل الجنسية البريطانية والأذربيجانية في قبرص للاشتباه في تجسسه على قاعدة جوية بريطانية في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط وتزويد الحرس الثوري الإيراني بمعلومات. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
9: في تونس.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11

0: بومارشي.
1: أي بعد الغناية الترابية نهزوكم المين بش نهزوكم الجيبس. وتحية لمستمعينا في جيبس. معنا محمد صالح مرايد زميلنا ومراسلنا يعمل بينا دورة في المارشي. صباح الخير محمد.
2: وأخير زيان تحية ليك وتحية لكل مستمعي مزيك ومشاهديها.
1: شنحوي الجيبس من نسمة شوية اليوم ولا بديت تسخن؟
2: أول حاجة مش نبدأ هي الحمد لله بعد أيام تاعك السخانة اللي كانت تخرجنا من سنتنا. المهم الآن النسمة والطقس يعني مقبول. ويعني صيف عادي الآن, عدنا إلى المعدلات الطبيعية وإن شاء الله الموجة الحرارة هذيك ما عادش نشوفوها هي وقفنا الضوء الماء إن شاء الله ما عادش نشوفوها
1: إن شاء الله. هاي شنو دورتنا اليوم؟
2: باي ساعة خلنا نعطي كلمة. وموجة الحرارة هذيك والصيف ثم حاجات في جابس تولي عاد التجارة بتاعها رايجة. ثم القفة الجبسية, المظلة الجبسية, والواحد جديد دخل, العنصر الجديد دخل هو المروحة الجبسية. انت شفتك في استوديو تمروح لو كان جيت بمظلة جبسية. المروحة انت مظلة الجبسية يعني بالنسبة للمظلة الجبسية فما من 20 دينار توصل حتى 70 دينار النوعية الجيدة. عندك المراوح من 2000 إلى 2500 إلى 3000 المروحة اللي تستعمل لتبديل الطقس. عندك شفنا المظلة والمروحة والقفة الجبسية. القفة الجبسية اللي تستعملها باش تمشي البحر ولا باش تقضي القضية نتاعك, هذه القفة الجبسية تبدا كيف من 20 حتى ل 30 وثم 15 20 30.
1: اي
2: الجولة نتاعنا في سوق دارا, اذا شفنا اللي البصل بدينار و35, الفلفل الحار ب 2300, الفلفل الحلو ب 4600 من 4300 حتى 4600, بالنسبة للجارد 4600, البطاطا 2300 وثم حتى 2500, الطماطم كما قلنا دينار, الكرنب 2000, الفقوس من 1800 حتى 2300. بالنسبة للحم عندنا العجن 35 دينار و400, يعني عجن مخلط 35 دينار و400, الحم مفروم 46 دينار, الحم العلوش كالعادة أسوأهم طالع يعني من 59 حتى 62 إلى غير ذلك, الاسكالوب من 18 دينار حتى 22 دينار, تم ارتفاع شوية في اللحوم البيضاء, الحنة الجبسية ب 10 دينارات, الملوخية ب 10 دينارات, تم الحوت في جابس تم القروس من 25 حتى 26 مربى روا, وبالنسبة للوراطة من 20 حتى 23 دينار. للغلة عندنا العنب 6900, البطاطاية من 5800 حتى 6500, البطيخ من 11100 حتى 1350, الدلاع ثم ارتفاع طفيف من الدلاع ثم من 950 حتى 1200, وثم النزاس يعني الانزاف من 7000 حتى يوصل حتى 10500. هذه الجولة اللي خرجنا بها في سوق جارة من في جابس, وإن شاء الله ما عادش نشوفوا السخانة هذيك. وجابس مشهورة كما تعرف أنت بالصعط, ونحب الفرصة هذه نوجه تحية لكل امرأة جابسية تعمل في المظلة وتعمل في القفة وتعمل في المروحة بطريقة تقليدية في المنزل باش تقري صغارها باش تقيم بعائلتها. نوجه لها تحية في هذا الصيف.
1: يعطيك الصحة محمد صالح مجيد, شكرا لك. تحية ليك ولكل مستمعينا. كنتوا في جيبس, كنتوا في أي ولاية من تونسنا العزيزة, كنتوا البرز دا كيف تسمعونا سور لونيت وتتواصلوا معنا وتتابعونا على الباج والشين متاعنا يوتيوب زادا كيف والباج متاعنا أحلى صباع على الفيسبوك, وتتواصلوا معنا تنجموا حتى على الواتساب على 23 500 و13000. قفيفتنا سي عامرة إن شاء الله ديما عامرة. من ندخل الكوجينة بعد شوية مع الشيف وفيق.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
3: لحد 2 أوت لو غران سبكتاكل ان تونيزي عشي قنوبة المهرجان في فولا مورغامات مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفسي نجمة The Voice أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي والفنان عبد الوهاب الحنيشي عشي جنوبة المهرجان في فولا مورجمات. أفو ريزرفاسيون في نعشني 09-09-09 تسكرتي فانتين ولا على الابليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام.
0: إبدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: معكم على موزيكا فان في أحلى صباح في النصاعة الأخرانية معكم, وكل ما كنت نهار جمعة لازم يكون حاضر لهنا في الأستوديو, ما نستغنيوش عليه على ضماره على خفة روحه وعلى خاصة
2: شكرا
1: لروسيت بتاعه. شوف وفيق شي حويلك قبل
2: صباح الحمد لله شدف يا ربي الحمد لله
1: الحمد لله تطفي تدبارة جديدة
0: دبارة صيفي كل نهار جمعة مع شيف وفيق.
1: ينقلك الحق
2: أيه
1: بطلب من جمهورك
2: من جمهور إيه؟
1: والله يصدق حلفتك والله
2: الحمد لله.
1: عندك جمهور كبير فالإيراني يقول لي ما حليكم أنت وشيف أما يجي جيش تعمل فيه يزي نقص
2: صحيح طيب.
1: فهمنا بين هو ما يجيب حد شيء وبين هو ما يودكش وبين هو مش كريم معك في الدويقة ما عاش تجبدله فالي ما قررت أني ما نجبدهمش
2: جمل هكا عملت لهم فونتير قبل ما تخرج كون جي أنت مخليه الوصايا تبارك الله عليك اللهم صل يعني مخليه الوصايا اللي من بعدها معناها فهمت
1: هذه علاقتي انا وياك ما فهمتش
2: انا تي فهمت تي فهمت احكي بها حسين
1: انا نسكت وكا
2: مش
1: صباح
2: الحمد لله تبي جيجي الحمد لله نعملوا حاجه صيفيه اوكي البطاطا راهي باهيه برشا في الصيف سي ان فيكولون راه اون بلوس كي تتاكل وتتعمل اون بون روسيت تطلع حاجه بنينه مش نعملوا روسيت نتاع سلطه البطاطا مش تتعمل باللونشوا شو بتاعنا التونسية راهي حاجة بنينة برشا برشا مازلنا ما نعرفوش ناكلوها في المكتب تاعنا نعرفو كان نحطوها في سلطة ولا شوية بتتر في المقرونة وحتى في المقرونة ما نستعملوش برشا ونبريفير نحطو التون في الانواع متاع المقرونة معنا اللونشوة الأكثرية ما هيش موجودة ورانا نجمو نعملو بها برشا حاجات ونطرطر السلطة هذه مش ناخذو البطاطا متاعنا توا بطاطا غير الملح ما تنسويهاش بربي نعاودها نقولها ديما راهو السيزون هذه راهي وقت البطاطا متاع غير الملح اللي هي من احسن الانواع متاع البطاطا الموجودة نجم نقولكم في العالم زادة كيف سبونتا هذه بالنسبة للطياب متاعها تيب القشره نتاعها جوستون لابروس ناخذوا لي ميم كاليبر الكل نتاع البطاطا نتاعنا جوست نحيوا لها الليكسي نتاع التراب وكل شيء ونعملوا لها غسله باهيه مليح مليح ومن بعديك نحطوها تيب في نحطوها تيب في الماء الغلوه الاولانيه معناها ماء بارد تحط فيه كعبه البطاطا تخليها تطلع الغلوه الاولانيه هي تطلع الغلوه الاولانيه وانت تسكر عليها النار اوكي تسكر عليها النار دراجين من زمان تقعد في الدراجين من زمان تقعد من بعدش نعملوا لها نخليوها تبرد على روحها نقصوها حتى بالقشره نتاعها خاطر القشره نتاعها تبدا رهيفه وبنينا كي نقصوها باش نبردوها بالزيت زيتونه والملح والقرص معناها ريتها هي سخونه تصب عليها شويه زيت زيتونه تعمل عليها عصره قرص وتحط عليها شويه ملح لو طون اللي مش تبرد وكل شيء باش تعطيك ان جو اكسبسيونيل بالنسبه للبطاطا هذه بالنسبه لللونشو شو مش نعملوا لها مش نعملوا صوص باللونشو اوكي باش ناخذوا شويه زيت الزيت نتاع اللونشو باش ناخذوا اللونشو هي بيضه باش ناخذوا البصل باش ناخذوا الكبار باش ناخذوا الزيتون الكل نحطوهم في مهراس ولا نقصوهم بالسكينه ما نضربوهمش بالميكسير ما نحبوش نعملوا كي صوص اللي تبدا ايميلسيونيل لا نحبوا كتروف تروف نتاع
1: نتاع
2: اللونشو يكونوا موجودين من بعد سي تري فاسيل في الطبق نتاعنا من اللوطه نعملوا رشه زيت زيتونه في الطبق كبيره نحطوا كعبات البطاطا اللي مقصوصين نحطوا الصوص نتاع الانشوا هذاك البصل نتاعنا ناخذوه ونحطوا عليه شويه ملح وشويه قارص شويه ليجيرمون كروكون هكا نزيدوه على السلطه نتاعنا كعبات زيتون عظم السمان راهو ياسر بنين ياسر كعبات عظم السمان صغار ونقصوهم على اثنين ونحطوهم على السلطه تعطينا يون سلاده كان موجوده في التصويره نتاعنا زيتون فما زاد كيف فما شكون يحط عليها اللوبيا الخضراء زاد بنينه ياسر اللوبيا الخضراء نتاعنا نحنا كي تقصها مع لونشوا تبدا حاجه بنينه دونك السلطه نتاعنا انشوا الانشوا والبطاطا هذه بالنسبه للروسيت الاولانيه المقرونه خلينا نكملوا بروسيت مقرونه انا وجيجي شنو نعملوا روسيت مقرونه مش نعملوا اون صوص ماهيش الصوص روزي اللي يعملوها الناس الكل اللي بالطماطم وكل شيء هذه باش تتعمل بالفلفل الاحمر المشوي كلي ليجيرمون سوكري الحلو نتاعنا نحن دونك ناخذوا الفلفل الاحمر نتاعنا نعملوه مشوي مليح مليح بربي نحيوا القلب الداخليني على خاطر فيه المراره فما الخطوط هذوكم هما اللي يعطيو المراره للفلفل نتاعنا نعملوه مشوي مليح مليح على الباربيكيو ومن بعديك نحطوه في الساشين نحيوا له القشره نتاعو ونحطوه في البول اللي هو الميكسير نحطوا الفلفل هذاك نحطوا معاه شويه زيت نحطوا عليه شويه ملح شويه فلفل اكحل سنه ثوم نضربوها الكل في الميكسير هذاك الكل مش تعطينا اون كريم معموله بالفلفل الاحمر اوكي دونك عندنا الكريمه هذه حاضره مش نحضروا الكريم فريش على روايحنا، مش ناخذوا كعبات كروفيت وكعبتك شوريزو. شوريزو كل موجودة في السوق، جوست كي نعملوه نحنا سوتي باش يسيب شوية حرورية. دونك جو بريفير نطيبوا وحده ونزيدوا كل كعبات هذوكم في المقارونة في الاخر بكل. اوكي دونك المقارونة مش ناخذ مقارونة سباجيتي، مش نعمل الكروفيت نتاعنا، نحيو الراس نتاع الكروفيت. اوكي نصوتي كاينين باش نعمل مقارونة كلي بالزيت زيتونة والثوم وكل شيء. زيت زيتونة ثوم فلفل برابيد ولا فلفل المكوش متاعنا نحن هذاك، نعملوه سوتيه هو الكروفيت، نحيو كعبات الكروفيت اللي طابوا فيسع فيسع. اوكي نخلطوا كل شيء مع بعضه، نزيدوا عليه كل الفلفل هذيك الصوص متاع الفلفل صحيح الحين، ونزيدوا عليها الكريم فريش. دونك عندنا لي دو كريم نزيدوهم مع بعضهم، نحطوا شويه ورقه متاع نعناع ورقه متاع حبق، نخليها تعمل غلوه صغيره غلوه صغيره. من بعد شنو نعاودوا نرجعوا كعبات الكروفيت متاعنا نحن. بالنسبه للشوريزو هذوك نحطوهم في الفور وحدهم ولا في المقله، مش نعملوهم كيما الشيبس، مش شيحوهم شدوهم قرمشينا كي شويه، وكالزايد نتاعها ماك الفلفل الاحمر وكل شيء يعني اللي يخرج منه ما نحطوهوش في الصوص، مش ما يبدلوناش المطعم نتاع الصوص نتاعنا. اوكي دونك من بعد ناخذوا المكرونه نتاعنا سباجيتي هي سخونه تريز امبورطون، نحطوها في الصوص نتاعنا ونخلطوها مع بعضها مليح مليح مليح، ما ننساوش ضريبه زيت زيتونه، نرجعوا كعبات الكروفيت، نحطوا كعبتك الشيبس نتاع الشوريزو هذوك من الكل يبداو موجودين غاديكا كروكان، نزيدهم ورقات نعناع في الاخر بكل تعطينا مقرونه على كريم، كريم روزي ولا كريم اورانجي هكايا بنينه ياسر ياسر، مش لازم بالطماطم تتعمل بالفلفل. وفما شكون زاده كيف كيف ديديكاس لخويا وعشيري دالي عبوده يعمل زاده كيف كيف، بيعملها بالكورج بالقرع وبنينه ياسر ياسر، يعمل قرع احمر ويعمل الهروس والكريم فريش والثوم ويزيد عليها الكروفيت. دونك
1: شيف عبوده طونجين ذوق عندك، اما دام الشيف ما يذوق هذيك
2: طونجين اخذها انا وبعد كده نهزها لها.
1: لا
2: سليم مش بيك
1: لا لا لا نفيق هكا
2: سليم سليم
1: نفيق انا راهو، ما انتم الكوجينا نفيس راهو هكا نفيق
2: حسير حسير. بالنسبه للدسير نتاعنا اليوم مش نعملوا ان كرامبل اوريزان. اوكي يا با ميو ما فماش ما اسهل منها، مكعبات العنب نتاعنا يبداو باردين، ناخذوا كعبات العنب نحطوهم في الفريجيدير على روحها، نحضروا الكرامبل نتاعنا، نحضروا 100 غرام زبده، 100 غرام لوز مرحي، 100 غرام فرينه، ونلموهم الكل مع بعضهم هذوما، مش نزيد عليهم شويه بسباس بسباس اون غران. اوكي نخلط كل شيء مع بعضه هذاك الكرامبل نتاعنا. الكرامبل تنجم تعملوا دو فاسون، اما الشطر نتاع العنب تخلطه وتحطه فوق الكرامبل وتدخله في الفور انا مشي تيب يولي كيما زبيبه كيكه ويسيب المعجون نتاعه وكل شيء، تخرجك الكرامبل هذاك اللي عملته وبيان توريفي وكل. دونك الكرامبل نوازيت كيف كيف كونكاسي، ناخذ نوازيت كونكاسي وناخذوا كعبات العنب نتاعنا نحنا البيردين اللي خرجناهم من الفريجيدير، نحط في الصحن نتاعنا ولا يوناسيت كروز، نحط الكرامبل ملوطه، نحط كعبات العنب هذوكم الموجودين اون كوش اخرى نتاع كرامبل، ومن بعد انت شو تحب تزيد، كان تحب تزيد اون كريم ريغوتا ماسكاربون كريم شانتي ولا اون بول دو غلاس فاني جي بي اس ريسون بنينه مع الكرامبل هذاك اللي يبدا تيت تعطي حاجه كروكونت ومزيانه ياسر ياسر. فوالا صحه بالشفاء.
1: ميرسي بوكو شيف،
2: نقول لك ان
1: غران ريميرسيمون، يعطيك صحه، استحملتني جتي كامل الخريف كامل
2: انا
1: يستحملني
2: اخف الاضرار الحمد لله الحمد لله،
1: وكمل استحملني جويليا كامل
2: فوالا حتى من الميزان صافا ما فماش
1: انا
2: ما صارش مشاكل،
1: نعطيوك شهاده التقدير وشكر.
2: شكرا جزيلا شكرا جزيلا،
1: ربي فضلك شيف،
2: يعيشك جيجي انت ربي فضلك توجور ان بال اكسبيريونس من كنا موجود معاك في في في مزيكا فام وخدمتنا وديما لي زون بوزيتيف من عندك انت حاجه بنزيانه برشا برشا، ربي يفضلك وربي يفضلك صغيرات
1: يفضلك.
2: شكرا جزيلا
1: شيف، والله اش تخلي عليا
2: عجبتك سليم فازا
1: ميكم تو نقعد
2: ديما نكلم فينيش فينيش معناها من معتبر تحسوا هكا هو هذاك
1: بعد الفينيش بتاع شيف حتى حد ما نجم يتكلم وفاء
0: برا صيفي كل هالجمعه مع شيف وفيق يبدا سباحك

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: امتى سباحك؟

0: زميلي لطفي بوشناق على موزايكا فم.
1: إيفازيون كل جمعة على موزايكا فم.
0: بيان سور لازم يكون معنا ايفازيون كيما كنا هالجمعة على طول العام، لازم يكون حاضر معنا يهزنا كل مرة، يهرب بينا البلاصة مزيانة ويخلينا من خلال تصاور فيديوهاتو لديستيناسيون نلقاو ياسر ونكتشفو ونفيقو انو عنا بارشا بلايص حلوين ومزيانين ويهبلوا في تونس. رمزي صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين جيهان، محلية المقدمة متاعك على خاطر نتخيل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا تويكا عندهم نفس الاحساس، سيرتو في كل مرة هكا نقولوا لهم على ديستيناسيون يمشيوا ويعيشوا التجربة ويقولوا تيا ولا أول حاجة يكتشفوا بالحق بلايس مزيانين برشا في تونس. واثنين هما بيدهم يخرجوا مكالاريت موردينير يمشيوا وهكا يتفرهدوا ويشيخوا كل، وإحنا كما نقولوا البوصلة متاحهم فكل بلايس اللي ما مش معروفين. هذيك علاش اليوم جيناهم برشا طاقة إيجابية، على خاطر الرحلة متاعنا اليوم مهيش مجرد خرجة، هي حكاية جديدة من حكايات تونس، فيها بحر غابة وطبيعة تخليك تنسى الوقت وتعيش اللحظة. ربطوا الأحزمة وخليوا إيفازيون تهزكم في رحلة جديدة. نحبك يا بلادي دورت ترابك وبزينك قعدت ندادي. نحكي لكم على تجربة عشتها في بنزرة العالية. نحكي لكم على بحر زين وفي ذاكرتي محفورة وقعدت ماشي جاي عليه كيف الكورة. شبيك حتى هي بحظة أقصى نقطة في الأفريق، وكل ما نشوف التصور اللي تراو فيهم تويكا نعاود نقول شنو السر اللي فيك. عند موس يا سيدة ويا مادة، عند موس المزيانة اللي شطها خفيف وكله فينا. بلاصتنا تجي بين الكاب بلون وراس نجلة، تتبع الناظور من ولاية بنزرت واللي تبع تقريبا 78 كيلومتر على تونس العاصمة. بحرنا اليوم نسميوه شط الباحثين عن السعادة، لأنه باش تخلط له عندك زوز طرق، الأولى أنه تدخل من شيرة العين الباردة بكرهبة عادية، وغاديك فما بيست يوصلك للبحر تحاولوا تقدموا فيه قد ما تنجموا، ومن بعد يلزمك تكمل على سقيق قريب 500 متر، هذيك ما نقولوا معناها كرهبة عادية تنجم ما توصل للبوان هذيك جهين، ما تنجمش توصلك للشط كريمو، أما كما نقولوا البلايص مزيانين يلزم تتعب عليهم شوية باش تكتشف هزين اللي متخبي هذيا وراء الغابة المزيانة، ولا تحاول قد ما تنجم وتكمل على سقيق 500 متر، وكيف تشوف البحر وزين وتنسى تعب المشية وتولي ما عادش تحب تروح تلمو العومة غادي تعمل 66 كيف على خاطر بخلق روحك في شط وحدك. روشية على اليمين وعلى اليسار عامل كل كريك صغيرون هكية ديجراداسيون تاع الماء حلوة على الاخر والرمل صافي وجاي للون الذهبي وفي ظهرك الغابة، يعني في لحظة من لحظات تقول انا باش نكمل نعيش لهنا، تعيش القصة متاع كاستوي هكية وتعمل عيشة وحدك وتعمل موندو كامل في تبحيرة. واللي مغرومين والطريقة الثانية قلنا لازم تمشيها من تدخل من راس نجلة تقعد تشق الغابة الكل، أما بعد لازم تدخل الرمل لازمها كات فوكات، ولهناك نحكي وكات فوكات ولي المتعة دوبل على خاطر الطريق في حد ذاته زادها بشي ولي ممتع بخلاف أنك توصل البحر وتعمل العمى المزيانة هذية. ولي مغرومين بالغطس وإلا بالمصيد يلقاو برشا أنواع حوض غاديكا، وكيف كيف تلقاو البلاصة فارغة وين تلقى راحتك أكثر في العمى وإلا في أي أكتيفيتي تحب تعملها. سحر البلاصة وزينها في الصيف يخليك ديما ترجع لها، من الماء الصافي كيف البلارة للرملة الذهبية للغابة المزيانة اللي داير بها، وزيد تحضر على غروب الشمس، هذم تفاصيل لا تلقاهم لا في السند ولا في الهند، فقط في بنزرة التونسية. هذيك علاش عزيزي المستمع سايب عليك من القاعدة وخدمك الكريهبة وتمتع بالبلاصة وعمل تصويرات واصنع من العمر لحظات، على خاطر انت تعرف في دارك على العالم وفي السفر تتعرف على نفسك، وقديش حاجتنا باش نعرف رواحنا اكثر، وهذا يتحقق من خلال الطبيعة وامتزاجها معاك. فبحيث يا سامعين كلامي هذه وصية، الناس للناس رحمة لكل بحر وكل ثنية، في زينها وترابها وجمالها تبقى تونس بيا، البحورات متنوعة برشا لكن العوامة شوية، وبالجاه نصفوا بلايزكم راهي تونس ليك وليا. على هذاك في كل
0: شنو هالإبداع هذا؟
2: ما هو معناها
0: الجمعة اللي فاتت سخانة عملت فيك تتفكر؟
2: نتفكر
0: فشلت السخانة
2: حطيت في قلبي أنا
0: الجمعة هذه انتلاقة عندك
2: حطيت في قلبي أنا صحيح
0: معناها عملت الانتلاقة
2: شعر تو وكان زيد نتحمس شوية باش نغني دونك لازم نسكر الفرنيش
0: فوالا هو ما لازمكش تشكروا أكثر من لازم، خاطر من مرحلة الشعر يولي مرحلة الغناء وقتها سيسير
2: علينا. كان لطفي بوشنيق يغني قبيلة قبل ما نبدا أنا، بوشنيق سبحان الله يعطيني الالهام كي ويحرك فيا الغريزه الفنيه.
0: هو بحكم سامي يقول لك هو بحكم اليوم اخر حلقه نخليه لك في قلبك.
2: شو تحب تسمع؟
0: ليه؟
2: شو تحب تسمع؟
0: ليه صدق؟
2: بتعرف فنانين كبار نعد ال
0: نعد المقام عبد ناصر غازي ما غير انت لق ديريك فايش خويا ميسج يا منا في الام
2: بتحب تسمع حاجه جي هنا كي بالغمة
0: انا نكذب عليك ليه؟ اما انت بحكم قلت ما قلت ما ردكش
2: نقولوا مثلا
0: مزيج
2: وجيتنا عوم الموج قلبني وعرم لا والله شقلبني وعرم لا والله
0: شقلبني كرة المغادي
2: والله نذبح روحي لو كان عندي موس نذبح روحي
0: ونشكرك على هالصوت الجميل ميرسي بوكو رمزي يعطيك الصحة رمزي العربي كان هذا إيفازيون
1: إيفازيون كل هالجمعة على موزايك اف ام ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى سباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسه وين مكانه مع امينه بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام موزايك اف ام الأولى في تونس
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس مزيكا فم
1: ابدأ سباحك.

0: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: بيان سور. قبل ما تفعل ميسيون لازم نتبناو طول العمر اللي عيد ميلاده اليوم كيما عمل سي زياد الورغي وإيمان بن حمودة. يحب يقولوا جوز انيفيرسير لبنتهم ألين اللي اليوم تعمل عمرها 9 سنين. كلمتونا على 71 113 013 لشكون تمنيتوا انتم زاد اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: الو صباح الخير موزايك، انا سميره الجبلي من زغوان، نحب نهني بنتي ربيب البختي بعيد ميلادها ونقول لها يا ربيب ربي يفضل لك صندرة وكيلين وربي يحفظك وربي يخلي لك وليداتك وربي يسعدك ويأتيك بالوقت الطيب.
2: داخل موزايك فاطمة الكسوري من قلعة أندلس، نهني عبد الهادي الكسوري ولد خويا بعيد ميلاده وعيد زواجه، نقول له إن شاء الله ديما متفوق ومتألق، ربي يسعدك ويهنيك مع زوجتك نورس وربي يعطيكم الوقت الطيب.
3: عيد ميلاد حفيدتي حنين البحري اليوم، نقول لها كل عام وانت حي بألف ألف خير، نحبك برشا أنا وعمتك.
4: نهدي اليوم عيد ميلاد بنتي سادي المرعي، نهدي لها كل محبة وكل اللي فما في الدنيا.
5: ألو صباح الخير موزايك، أنا خديجة من حملم، نحب نقول يوسف بنت خالي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا يوسف، ربي يطول في عمرك وربي يفضلك خالي صالح ويطول في عمره. ميرسي موزايك.
6: ألو عطلامة المزايكة فان بلاي، حبيت نقدم تهنية بعيد ميلاد بنتي اليوم لينا الزواغي، نقولها إن شاء الله كل عام وانتي بخير وبنوتي الغالية، ربي يفضلك ليا وانتي دلولة العيلة والفرانسيس انت أخواتها.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك فام، اطلب 71 113 013. ابدأ سباحك.

0: هيك خلطنا الاخر احلى صباح معنا على موزايكا فام واخر سيزون زاد كيف كيف. شكر كبير لكم مع الاستماع اللي قاعدين يتبعوا فينا. يلقاونا ان تريو توا نسجلوا. قول صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: فوالا جيجي وصغيراتها هكي كجرات العادة في آخر نهار من البرمجة لازم يجيوا بحذية هكا باش زعما يبدو فرحانين زعما بماما أكهو مش تكمل خدمة وباش تشد بحذينا الدار. يا فرحتي يا فرحتي باش نشد معكم أربيتر باش نشد معكم أربيتر. شكر كبير لكل مستمعينا. شكر كبير لكيب معنا في أحلى صباح. ميرسي الكريمة ميرسي فاطمة ميرسي عبد الناصر ميرسي لسليم ميرسي رفيق ليكم أكيد. عادينا إن شاء الله يا ربي سيزون باهية معكم الصيف وشتي وإن شاء الله يا ربي يعطينا طول العمر ونرجع لكم إن شاء الله في سبتمبر كان حين ربي بخير. نقول لهم باي باي
1: باي باي, باي,
2: باي. ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح صندوق شفا.
3: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنفتح والنقص في الكوجينة بحيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا. Life is life.

0: بالضبط. احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا شطيت اشو ماشي شملت يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ ما فين تمشي ترقى الخط احمر فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
3: اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولك المرأة يا حب يا روحي يا دمي يا درسنا يا حما وخير يا حما وخير يا ولاد بلا صباح.

0: ارسل صوتك للصندوق صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
1: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس.

0: Mosaïque FM. www.mosaïquefm.net. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس. راديو Mosaïque FM تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تنتهي اليوم الجمعة 31 من جولي 2026 مع حدود ساعة منتصف الليل، وهي المرحلة الأساسية التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا لتعميل اختياراتهم والحصول على توجيه جامعي. ووفق وزارة التعليم العالي تجرى الدورة النهائية للتوجيه الجامعي من 7 إلى 9 من أوت، وتخص الطلبة الذين شاركوا في الدورة الرئيسية ولم يتحصلوا على أي تعيين، حيث يتم التنافس على المقاعد الشاغرة المتبقية. وتختتم العملية بدورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 من أوت، والمخصصة للنظر في مطالب تغيير توجيه لأسباب صحية أو اجتماعية أو استثنائية وفق الشروط والإجراءات المعمول بها. حملة رقبية جهوية مشتركة بكامل معتمديات ولاية بنزرت تسفر عن حجز أكثر من 102 مكيف هواء فردي غير مطابق للمواصفات الطاقية والفنية والقانونية، وتحرير عدد من المحاضر الاقتصادية والديوانية والتنبيه في حق أصحاب المحلات المختصة في بيع هذه التجهيزات، مع الإبقاء على المحجوز إلى حين استكمال الإجراءات والتدابير القانونية. والمدير الجهوي للتجارة ببنزرت الصدق للهم يقول أن هذه الحملة الجهوية تندرج في إطار الحملة الوطنية الرامية إلى حماية المستهلك من مختلف مظاهر الغش والتعدي على حقوقه، مضيفا أن ترويج هذه الأجهزة يتسبب في الاستغلال المفرط للطاقة وما ينجر عنه من انعكاسات سلبية على شبكة الكهرباء، فضلا عن الإشكالات والمخاطر التي قد تشكلها على سلامة المواطنين. في الشأن الدولي، القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس غازي حمد يقول إنه يجب أن يوافق الاحتلال على الاتفاق المرحلي لنزع السلاح المدعوم من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن تقوم حماس بتنفيذه. وكانت حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة تنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية. وكالة فارس للأنباء تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني منع ناقلتين من عبور مضيق هرمز، مضيفة أن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها. مصادر باكستانية تقول إن فرق البحث عثرت اليوم على جثث 4 متسلقين بعد فقدان ما لا يقل عن 10 متسلقين إثر انهيار ثلجي على جبل برود بيكا أمس الخميس، مضيفة أن من بين المفقودين متسلق الجبال النيبالي نيرمال بورجا الذي يحمل الرقم القياسي لأسرع تسلق لأعلى 14 جبلا في العالم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام من 2 الجمعة من 11 للنص نهار. 100% تيوب.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بالعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير السبت 1 أوت الموعد مع سهلة الفن الشعبي مع وليد الصالحي
2: جربنا هالصحبة ما ثماشي صحبة شي ما ثم
1: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك فم
0: نفسين الجمعة من 11 للنص نهار موزايك فم موزايك فم

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز ليزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجونس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض وتفرهد.
2: الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار موزيك فام.

الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت. اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي ا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واونلاين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: Skol Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. بلدية منزل جميل من ولاية بنزرت تقرر منع جولان الدرجات رباعية الدفع الكواد والدرجات النارية غير المزودة بكتم للصوت خلال الفترة الليلية إلى غاية 15 من سبتمبر، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. وينص القرار على منع جولان هذه الدرجات يوميا بداية من الساعة 8 مساء إلى الساعة 4 صباحا على امتداد الجزء الرابط بين مجسم الساعة ومفترق مجسم عمال النظافة. ووفق بلاغ للبلدية يأتي هذا الإجراء استجابة لتشكيات المواطنين بشأن الضجيج الذي تسببه هذه الدرجات، وخاصة رباعية الدفع وما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعمل طريق سيما بشارع الحبيب بورقيبة و17 من ديسمبر. المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمدرسة الوطنية للمهندسين بمونستير يبرمان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات البحث العلمي التطبيقي والابتكار ونقل التكنولوجيا بما يدعم تنافسية المؤسسات الصناعية التونسية. والمركز يفيد أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم البحث والتطوير والمساهمة في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية وتطوير التعاون في عدد من المجالات على غرار البحث العلمي التطبيقي ونقل التكنولوجيا والتكوين وتنمية الكفاءات وتأطير الطلبة، إلى جانب إنجاز مشاريع مشتركة تستجيب لاحتياجات الصناعة التونسية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني يوضح أن النقطة الأكثر غموضا تتمثل في غياب التحديد الدقيق لطبيعة الارتباط الزمني بين اكتمال عملية حصر وتخزين السلاح وبدء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وما إذا كان هناك توجه نحو المزامنة بين المسارين للوصول إلى مرحلة واحدة، مؤكدا أن هذه العقدة المركزية لم تحسم بعد وبقيت محاطة بضبابية. قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تقول أن مضيق هرمز مغلق وأن أي عبور من هذا الممر لن يكون ممكنا إلا بعد التنسيق مع قواتها، مضيفة أن ادعاءات القيادة المركزية الأمريكية بشأن استمرار حركة الملاحة في المضيق بدون أي مشاكل وتحت المراقبة الأمريكية كاذبة. السماء تكون عامة صافية إلى قليلة السحب وتكون أحيانا كثيفة بعد ظهر بمرتفعات الشمال والوسط، والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محلية قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية والبحر قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فانبونات، والمشوار يتواصل مع نوف الورتني ومراد وكامل فريق ميديماك. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس موزايك فان.

0: ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوف الورداني على موزايك فم.
1: يا مرحبا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ميدي ماك. ميدي ماك في نسختها الصيفية. اش معناتها نسختها الصيفية؟ تو نهار اثنين نفسرها لكم مليح فما ضروب ما تعرفوش شنو نقصد. مرحبا مخرج الحصة سي بلاكي شنحويلك. مرحبا بيك إيهاب في الإخراج الرقمي. مرحبا بيك إيهاب. جيهن شنحويلك جيهن؟
2: الحمد لله. مرحبا بيكم ليكيب الكل والمستمعين، إن شاء الله تكونوا بخير.
1: نادية شنو أمورك؟
3: والله الحمد لله، أهلا وسهلا. مرحبا ليكيب الكل والناس اللي تسمع فينا الكل، إن شاء الله طريق سلامة ليهم الكل كان يسمع فينا في الثنين.
1: واضح سي خليل شنو الأمور؟
4: أهلا وسهلا سي نوفل. مرحبا أخويا.
1: مرحبا سي نهاد شنحويلك؟
5: تحياتي، أهلا بالنسخة الصيفية. صباح
1: ما تلزنيش نفسرها اليوم، ما تلزنيش فسرها اليوم بيان سور. نعيشوا معاكم الكواليس الكل. شكرا لانكم تتابعوا فينا لايف اليوتيوب، قاعدين تتابعوا فينا لايف الفيسبوك على البث المباشر. لايف اليوتيوب يخليكم ترجعوا تتفرجوا في اي حلقه وقت اللي تحب تشوفوا، زاد اللي موفر تبعثوا لنا على الواتساب على 23513000 به. باش نسالكم جويليا، ابعثوا لي كل واحد يبعث لي جويليا شنو يعني، معناتها شنو مشاعرك تجاه جويليا؟ ام موفر عشتوا ضاوي في جويليا؟ ابعثوا لنا برشا ضمار، خاطر حاجه راهو نتعود عليها في جمعه ونوليو ضامرين برشا مع انترتون. باش نحكيو على البنوك، اكثر ميساج تبعثونا على البنوك. لو كوتيديان قالت لي بانك سونتيل بريت اجوي لو جو. بصراحه معناتها احترامنا البنوك الكل والقانون واضح، زعما يتعطاو ولا ما يتعطاوش؟ لهنا السؤال، زعما 8% يخلطوا لها ولا لازم يوفيو 8%؟ معناتها باش نعطيوكم ارقام وباش يكون معنا خبير باش نفسروا لكم الموضوع هذا كما لازم. معناتها البنوك 8% معناتها لازمها تخلط لاخر 8% ولا لا؟ معناتها حدها 8% ما تفوتهاش فوالا. دونك وبرشا بعثونا قالونا مشينا البنوك وكذا وكذا، لا معناتها فما وقت باش يبداو فيه القانون تعمل، معناتها يلزمكم تبداو تعطيو. هذا هو اللي باش نحكيو فيه، باش نعطيكم حتى بالرقم، باش ناخذوا المرابيح نتاع البنوك وهو قديش لازم يكونوا، معناتها بالارقام قديش يكونوا نسبه القروض. اما هل اللي عنده ضمانات ينجم ياخذ ولا لازمك تمشي من غير ضمانات؟ معناتها نقول وانت مرسم نمشي نقول لهم مانيش مرسم. معناتها جوستومون مش الناس الكل نجموا ياخذوا ضمانات. في اخر الحصه عنا الكويز اللي هي اهم فقره بصراحه خليل مدام فاتتك الكويز فاتوك برشا.
2: انا نقترح خليل يقعد يجاوب على الكويز
4: زعما.
1: والله
4: اسمع تنجاوب عليها في قلبي
2: مش عادي طعم باش مراجعات فيها.
1: مثلا باش نسالكم، هل صحيح انه الفراشات تتذوق باقدامها؟
3: اي مثلا فهمت علاش تعمل مراجعات
2: باقدامها باش تشوفهم
3: طبيعه المراجعات هكا.
1: هل صحيح انه قلم الرصاص ما فيهوش رصاص؟ اسالك كيما، هل صحيح انه الابقار تستطيع تكوين صداقات مع ابقار اخرى وتشعر بالتوتر وقت اللي الابقار تغيب؟ ليه برشا حكايات. واما باش نعملوا زاده برشا اقوال مشهوره. البارح وحلنا في الزرافه ما عندهاش المذكر نتاعها.
3: جاوبونا راهو على الواتساب تم بعد تلقى مساجات البارح جاوبوا
1: فوالا ترو. دونك اليوم باش نحكيو في جرايد في عز الازمه حرائق الغابات. للاسف تم القبض على تونسيه، الناس هاربه من ديارها مفجوعه في الغابه وهي دخلت تسرق في الذهب. شني الموضوع شني الحكايات؟ باش نحكيو على الحرفيين والمؤسسات اللي حكيو على البنوك وقالوا لابد انه ينفذ، علاش فما شك انه ينفذ. 31 جويلة 2026 العالم بدا يدخل في الروج. اش معناتها العالم بدا يدخل في الروج؟ جيهان باش تفسر لنا على كل شيء.
2: ورا الشهر اون بلوس دخلنا في الروج.
1: اليوم الناس اللي تدخل للوتيل جوست باش تعوم، الناس اللي ما عندهمش البيدجي يدخل مثلا هم مرته وزوج ولاد ولا اصحابه باش يعوموا، لازم يدفع 100 150 180 200 دينار واحيانا ما ياكل بها شيء، يدفع فقط باش يدخل. هل هي ارقام عاديه ولا مش عاديه؟ باش نحكيو على حكايه المغرب يا ناهد. شفنا معناتها صور غريبه ما هو فما هو مانيش باش ندخل ولكن باش نفسروا العباد شنيه وشنيه المدينه داخل المغرب ولكنها تابعه اسبانيا. نعرفوا باش نعطيكم مثال بسيط، عيد الجلاء معناتها فرنسا كي خرجت من تونس خلت بنزرت، كان المنطق انه بنزرت تقعد مدينه فرنسيه داخل تونس، ولكن صار الجلاء. في المغرب كانت باش تصير معناتها صارت نفس الحكايه وما صارتش. يلا باش نعملوا بكم برشا دوره وبرشا حكايات. نذكر على 23513 ألف. أحكي ولنا تو أبعثونا للي يحب يشارك زادة في الكويز واللي يحب يشارك في أنفو أنتوكس أحسن فقرة في البرنامج يقدمها ناهد. أبعثونا تو تنجموا تشاركوا معنا، ولكن نعملوا طلب بسرعة على دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز،
6: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
7: الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تنتهي اليوم الجمعة 31 جويلية 2026 مع حدود الساعة منتصف الليل، وهي المرحلة الأساسية اللي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا لتعمير اختياراتهم والحصول على توجيه جامعي. وحسب وزارة التعليم العالي تجرى الدورة النهائية للتوجيه الجامعي من 7 إلى 9 أوت، وتخص الطلبة اللي شاركوا في الدورة الرئيسية وما تحصلوش على حتى تعيين، وين يتم التنافس على المقاعد الشاغرة المتبقية، تختتم العملية بدورة إعادة التوجيه من 15 ل 19 أوت 26، والمخصصة للنظر في مطالب تغيير التوجيه لأسباب صحية واجتماعية أو استثنائية وفق الشروط والإجراءات المعمول بها. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تضمن إشعارات زائفة بخصوص وجود مخالفات مرورية غير مسدة. وتقول الوكالة في بلاغ لها البارح إنه الرسائل هذه تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى دخول إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية، ودعات إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط للياء الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة المرسلة من أرقام أجنبية. عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج دعوا خلال ندوة جهوية للتونسيين بالخارج ببيجة إلى تغيير عدد من القوانين، خاصة في المجال العقاري اللي يعتبروها تعيق الاستثمار في القطاعين خاصة السياحي والفلاحي. وفي سياق متصل المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات دعت إلى ضرورة إرساليات مالية مبتكرة من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تعمل القيمة المضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثر في الجهات. مصالح الغابات تسجل إلى حدود البارحة تدخل في 1000 حريق، تعلقت 90% منهم بمزارع الحبوب والحصاد والأعشاب الجافة، وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار وفق وزارة الفلاحة. من جانب رئيس ديوان الوزارة يشدد على أنه حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، أكد ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لفائدة الفلاحين والمتسكنين ورويد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. السجل الوطني للمؤسسات يذكر بأن اليوم 31 جويلية هو آخر أجل لإيداع القوائم المالية، دعا المعنيين إلى احترام الأجل القانونية لتفادي غرامات التأخير، ويقول أن الأشخاص الطبيعيين الماسكين لمحاسبة ملزمين أيضا بإيداع القوائم المالية. هذا بخصوص السجل الوطني للمؤسسات. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة في 5 اختصاصات تشمل الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية. الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بسيدي داود بإقليب الأمن الوطني بقرطاج تتمكن من إلقاء القبض على شخص بعد نصب كمين محكم ليه باشتباهه في تورطه في تنفيذ عدة عمليات تحيير. المعطيات الأولية تقول أنه المظنون فيه عمد إلى إنشاء صفحة وهمية على موقع فيسبوك مختصة في كراء سيارات، كان يستدرج الضحايا للحصول على مبالغ مالية بعنوان تسبيقات أو معاليم كراء قبل أن يتوارى على الأنظار دور الوفاء بالتزاماته. بحسب مصدر أمني تبين بعد تثبت من هويته أنه محل 4 مناشير تفتيش من أجل قضايا تتعلق بالتحايل والسرقة. أعوين فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران تمكنوا من الإتاحة بشبكة إجرامية خطيرة يتزعموها بزوز أخوات تخصوا في ترويج مخدرات الكوكايين وغسيل الأموال المتأتية من هذا النشاط غير المشروع في منطقة حي الانطلاقة. وترجع تفاصيل العملية لمعلومات استخباراتية ورصد ميداني مكثف لمحيط تحركات المتهمين، مما مكن المجهزة الأمنية من مداهمة معقل المجموعة والقاء القبض على عناصرها الرئيسية رغم محاولة تهريبهم، وتم حجز كمية هامة من مادة الكوكايين الخام إلى جانب مبالغ مالية كبيرة تتمثل عائدات عملية الترويج والأنشطة المشبوهة للشبكة.
0: دقيقة نيوز دقيقة نيوز دقيقة نيوز.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة ناهد. فما خبر غريب شعار وسنواصل قرعة البطولة باش تتعاود، يعني مانيش باش نعلق برشا، يعني حتى
4: ولو شنو باش تعلق
1: يخلي حتى قرعة نتاع بطولة، يعني ما شنو في فنزويلا يعملوا قرعة صحيحة، في الصومال يعملوا قرعة صحيحة، في أمريكا قرعة بطولة عملناها بالغلط. وين توصل؟ ولا معناتها تحية الزميل اسكندر خليه يعلق على روحه. بالحق ما فما متعلق التصيد الاحتيالي، يردوا بالكم انا مثلا بار سيكوريتي كل يوم، حتى ناس نعرفهم كل يوم يجيني على الانستغرام ما نحلوش نخاف، معناتها فما طرق تحايل يجيك ساعات تجيك مثلا رك تخطيط رادار رك كذا رك كذا، انت تنزل يا وهو
4: مش تدخل للمنصه الفلانيه، ما انت كل شبكات تبارك الله نتاع تحايل موسميه سمح ياسر، خاصه اللي تو عرف اللي ثم برشا كريان كراهب ولا يكري وتاس قوي قطع
1: اي ما خاطر تعرف كريان كراهب في الشتاء يبداو يحاولوا فيك، في الصيف انت تحاول فيهم، معناتها كل واحد وكيفاش. دونك باش تلقى كرهبه اللي تلقاها ب 70 دينار في الشتاء تو تولي 120 150 دينار، دونك معناتها كل طرق التحايل نستعملوهم حاجه غريبه وغريبه جدا. اما ردوا بالنا سورتو من اليوم من الحكايات هذيك حاجه خطيره وخطيره.
2: هذيك علاش نبعث لك اليوم خبر ما تحلوش.
1: اي ينجم يكون لحظه ينجم يكون واحد بيراتا جهينه وبعث لي ما هذاك هو من بعد اللي تبيراتا بعد بساعه يقول لك سامحني كان بعثت لك حاجه، فهمت؟ دونك ديما بار سيكوريتي ما نحلش ما نحلش، ردوا بالنا به. بعد شويه راه نعملوا فاصل وبعد نمشي تحيه أمين قرب شجينا من نرفز كريم ترابلسي قال وقتاش يبدأ برنامج أفطر ورقد مع أمين أمين أمسط وقت ويلزم يعطيك الانرجي، وأمين هو اختار قال ما نفطرش ضحى ولا يفطر بعد الحصة، قالت كان تفطر ما ساعتين مش تجيهم ريقد ما تنجمش تقاوم. يلا برشا بحثونا يحكيوا على جويليا، واحدة قالت جويليا يظهر كما راجلي كنت ناوي نبرمج، يظهر في عامل عركة ما كنت ناوي نبرمج وصيف وشيخ أظهر تحكي فرغان توكا اوت ان شاء الله. ردوا بالكم راو اذا باش تسخن الدنيا ممكن يرجع القصان ولكن بطريقه افضل. يلا فاصل ونمشيو للجرايد.
0: ميدي ماغ بيسيتي صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام، احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
8: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: ميدي ماغ. رجعنا لكم في ميدي ماغ. يلا نمشيوا للجرايد.
2: في الجرايد
1: باهي خبر سريع في الجرايد خاطر عنا برشا أخبار وعنا برشا حكايات. تشوفوا المقال موجود في مواقع فرنسية في عز أزمة حرائق الغابات في قضية أثارت برشا جدل. الشرطة التونسية أوقفت امرأة تونسية عمرها 45 سنة قريب من بوردو اللي تم إخلاءها بسبب الحرائق. خليل الأعوان لقاو عندها كيس فيه مجوهرات معدات وأغراض ديكور منزلية. ما نجمتش تفسر من إجابة الحاجات هذه. تم إيقافها لأنه التحقيق يقول أنه تنجم تكون سرقتهم من الديار اللي هربين خوفا من الحرائق. موجودة بصفة غير قانونية في فرنسا. ما فماش تأكيد رسمي أنها تسرق ولكن الشرطة اللي كثفت. دونك جي الخبر باش نقولك عليه. ذكرت وين جي الخبر في جورنال دو ديمانش وفي سي نيوز. زوز مواقع يمينية متطرفة. معناتها علاش ذكرت الكواليس وكذا ينجموا يكون فيه برشا مبالغه وكذب ولكن الخبر كما قاعدين نشوفوا هكا اهبط في مواقع ومعناتها صوره لو كان تمت فانا صوره خايبه وحرمت روحها من الاقامه حتى اللي قانونيه ولكن صاروا برشا راهو جرائم من نوع هذا.
3: مهم جدا انك ذكرت المصدر وذكرت طبيعه المصدر وتوجيه الخبر في المصدر على خاطر شوف في حرائق ولا في امور كما كتصير التجاوزات هذه من طرف جميع الجنسيات كذا. أنو يركز لك على مهاجر ثم يقول لك مهاجر بطريقة غير قانونية ثم يقول لك ما جاوبش على مصدر البضائع اللي عنده ثم يخف غاديك خاطر التحقيق ما أثبتش أنه ثم سرقة. بمعنى نجم يكون جارك خبى عندك حاجة ولا أو إلى غير ذلك. فإنه هذه في سياسة متاع هجرة في سياسة تشدد في سياسة يمين متطرف يركز ممكن على وقائع حقيقية لكن يبنى عليها استنتاجات غلطة لأنه راهو في بمناسبة الحرائق تشوف صار في بلادنا يصير في البلدان الكل لأنه تصير حاجات كما هكا تصير نية السرقة تصير نية القصد وتصير نية غير القصد في إشعال الحرائق وغيره. عندما نركزوا دائما نقول واحد من شمال أفريقيا أو أجنبي أو مهاجر ما عندوش أوراق فبالتالي هذه تخرج من إطار الحدث كلصوصية وكجريمة تدخل في إطار سياسات معينة فيها تشفي من المهاجرين وفيها محاولة ديما تصويرهم بصورة الناس.
4: أول كلمة في التيتر شنية تونيزيان. أول كلمة في التيتر
3: الاختيار هذا يبين أنه الخبر هذا مخدوم ماشي خبر عادي.
1: جستمان معناتها هي الحرب كبيرة. فما الصحفية اللي طردوها وجمدوا لها أموالها لمدة 6 أشهر روسيا وكذا. معناتها واليوم المسؤول اللي خذ القرار يحكيوا معاه قالوا له اي عملت مع روسيا ولكن التسيب موجود في كامل مجالات الاعلام. معناتها علاش ركزتوا مع المراه هذه فقط؟ دونك اليمين اللي ديما كل هو كل انتخابات يقولوا عنده حظوظ كبيره المره هذه يقولوا عنده حظوظ كبيره للفوز اما كل عام كل انتخابات يقولوا حظوظ كبيره والضمير الفرنسي يفيق في اخر وقت ويبدل ما نعرفش. معناتها ولو انه الرئيس الفرنسي اللي باش ينسحب المره هذه ماكرون جاء من مكان غير معروف يقال يمين وماهوش يمين.
3: فرنسا بلاد التنوع اصنعها التنوع اقتصادها صنع التنوع تاريخيتها الآن صنعها التنوع رياضتها يصنع فيها التنوع. معناتها فرنسا من البلدان اللي نورمالمون تتأقلم مع التنوع هذا وتعيش داخله وتنسجم فيه مش العكس. ولكن هذا راهو يا نوفل راهو في إطار سياسة عامة الآن في أوروبا الكل قاعدة تطلع في موجات معادية للمهاجرين مش تكون عندها أثار مستقبلية كبيرة برشا، خاصة وأن الناس ذومة والقوى ذومة. ثم بلدان أوروبية اللي تحب توسع على المهاجرين وتحب تعمل حلول يجيوا ضدها ويحاولوا حتى يخرجوها من الفضاء الأوروبي. تو في مثال إسبانيا تو نحكيوها مليح هذه.
1: أي جست ما هبش نحكيوها. خبر موجه ضد الهجرة بعثنا مستمع متاعنا من فرنسا. أي معناتها أخبار وإحنا ذكرنا اللي هما ينتميون نفس الدارة ولا السيو الجديدي ومعروفين بتطرفهم. تراه فاصل وبعد باش نحكيوا على البنوك وباش نحكيوا زاد على اللي صاير في المغرب. هذه ميدي ماغ على موزايك اف ام.
2: ميدي ماغ صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماغ الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
5: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا أوف موجا بيتش أوتيل بالم بيتش في القمة. دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة من 31 جويلية ل 2 أوت. سانشاين جربا أوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
1: ما زلنا معكم على موزايك اف ام. انتم تسمعوا في البرنامج اللي رخصلكم كل الاحداث واهم الاحداث. نمشي والموزايك 24.
2: موزايك 24.
4: ما زلنا نوفل نتابعوا في ردود الفعل على الامر الجديد المتعلق بمسألة القروض دون ضمانات. قروض على الشرف اليوم الجمعة.
1: ركزوا معنا التوا باش نفهمكم كل شيء. خاطر من اللي حكينا ويقول لك مشيت للبنك قلت له الشرف قال لي ولدي خاطينا كذا الدنيا فلا. هو اصلا الشرف والفلوس راهم ما يجيوش بعض انا ما حكيتش على البنوك. اما واحد يتعامل بالفلوس لا يعني الشرف امور عائليه به. دونك اليوم باش نحاولوا نجاوبكم على الاسئله الكل. تفضلوا
4: خلينا ناخذوا موقف الجامعه التونسيه للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطه اللي ثمنت صدور الامر عدد 148 لسنه 2026 والمتعلق بضبط شروط ومعايير سند التمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد او ضمانات عبر تخصيص نسبه من ارباح البنوك التونسيه لفائده الشركات الصغرى والمتوسطه وشركات الاهليه والمشاريع الصغرى والافراد. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعت إلى تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر هذا بعيد عن حملات التهويل أو محاولات التأثير على الرأي العام عبر الترويج لخطاب مفيده أن تطبيق القانون هذا بشي أدي إلى تراجع أرباح البنوك أو حتى إفلاسها. واعتبرت أنه دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو استثمار في الاقتصاد الوطني ومش عبء على الاقتصاد. نذكره وأنه في إطار تنفيذ أحكام الفصل 412 ثالث جديد من مجلة تجارية الإصدار بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية الأمر 148 المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف. وتم تحديد المبلغ الأقصى للقرض أو التمويل الواحد المسند ب 25 ألف دينار لفائدة مؤسسة اقتصادية صغرى أو متوسطة وشركة أهلية و 10 ألف دينار لفائدة صاحب مشروع صغير و 5 ألف دينار لفائدة الفرد الواحد لتمويل حاجيات الاستهلاك. هكا حاولت نلخص لك الموقف والأمر على شنو يتحدثنا.
1: واضح نفهم بالضبط حتى وقتاش يبدأ. معنا الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سي سوفيان لوريمي. عسلامة سي سوفيان.
6: أهلا بيك نوفل مرحبا بيك وميهد وكيف متابعات متابعين.
1: شكرا ليك باش نحاولوا نبسطوا توا للناس اللي يسمعوا فينا الكل به. فما سؤال جيني عنده ثلاثة أيام. البوستة يا أخي البوستة تابعة ولا لا؟
6: لا بوسطة ما هيش مشمولة بالإجراء هذي.
1: ما هيش مشمولة به. 8% من المرابيح. بلي باش نعطيك شوية أرقام. 8% من مرابيح البنوك مثلا. احنا مرابيح بنوكنا عم ناول 1.58 مليار دينار تونسي. نحكي على أرباح صافية المجمعة. معناتها على عم ناول 126.4 مليون دينار باش تعطى من القروض 8% من الأرباح. مثلا إذا بنكة رابحة 400 مليون دينار معناتها لازمها تعطي 32 مليون دينار 32 مليار قروض. بنكة رابحة 200 مليون دينار تعطي 18 مليون دينار قروض. هذوما أقل بنكة رابحة تقريبا في 40 مليون دينار باش تعطي 3.2 مليون دينار قروض به. بالنسبة باش نسألك بالنسبة للبنوك الخاسرة مثلا عم ناول فما زوز بنوك خاسرة ما تعطيش قروض ماهيش مطالبة.
6: ايه دونك كيما قلت المجموعه ساعه باش نبداو واضحين راهو ماهوش ما خاطر كيما قلت فما بنوك خاسره دونك كي ندخلوهم في المجموع يطيحوا المجموع العام دونك اونيزون با هك دونك فما بنوك رابحه مطالبه باش تعطي هال 8% تخصصهم. البنوك الخاسره انت كل زوز راهو زوز هما المدرجين بالبورصه الارقام اللي خرجت نتاع البنوك المدرجه بالبورصه احنا عنا يذولي 23 ولا 24 بنكة مش كل مدرجين بالبورصة دونك الفرق باش يعرفوا اسكو البنك نتاعو معني ديجا بالاجراء هذا ولا ينجم يطلع على القوائم المالية اللي استفينوسين تاع البنك نتاعو اللي هي معلومة عامة ولا عمومية راهو نجم اي واحد يطلع عليهم يدخل الموقع نتاع الكونسي دي مارسي فينونسي دونك مجلس الكونسي حاسي لو سي ام اف ينجم يلقى اللي استفينوسي هذوما ويشوف
1: باش يعرف باهي باش نسالك 8% لازم البنكه تعطي 8% كل عام ولا ما تفوتش 8% معناتها البنكه لازمها تعطي 8% الكل قروض
6: ما تعطي 8% الكل والسؤال الاخر ربي انا اسكو 2025 معني بالاجراء هذا ولا خاطر مهم ياسر ايه وراه في برشا نقاشات وفما شكون يقول لك ليه ما دام البنوك عامله الجلسات العامه
1: انا باش نجيك توا نقول لك اي جلسات العامه ينجم يكونوا وزعوا المرابيح
6: لا مش عذر هذية تنفسروه كنت حبيت
1: تفاصيل اي توفسر لي القانون خطر فما ناس بعثولنا سيد الخبير سي سفيان لوريمي مشاو للبنوك وبدأوا يسألوا القانون هذا وقتاش يبدأ يتطبق وقتاش نقولوا اليوم يبدأ يتطبق القانون
6: هو دخل حيز نفاذ القانون من تاريخ نشره في الرايد الرسمي راهو نذكروا للقانون تنشر في الرايد الرسمي في أوت 2024 ليه ومن بعد دخل هالامر هذايا دونك تنشر في 23 جويلية 2026 من وقتها يولي نافذ. خلينا نفسروا حكايه 2025 خاطر مهمه ياسر خاطر فما ديبا اليوم اسكو البنوك يبداو من توا يخصوا 8% ولا يستناو حتى تتسكر 2026 دونك عام واحد يخدموش صحيح. اش يقول الفصل الامر هذايا الفصل 12 نتاعو واضح باش نحكيه بلغه سهله واضحه نقراو النصوص تدخل احكام هذا الامر حيز نفاذ بدايه من تخصيص البنوك لارباحها بعنوان السنه المحاسبه 2025 البنوك الكل خصت الارباح نتاعها بعنوان سنه 2025 لو ما قالش يلزم الجلسه العامه هي اللي تقرر قديش 8% هذوما باش تخصصهم قال تخصيص البنوك لارباحها بعنوان 2025 من وقت صار التخصيص نتاع الارباح هذوما دونك صارت جلسه عامه وقررت الجلسه العامه نتاع البنك هذا انها تخصص الارباح قالت راهو جزء باش يمشي للمساهمين جزء باش تحط في حساب خاص جزء ترشني عندهم البنوك حسب الفصل دونك 8 عندهم اجل 15 يوم من تاريخ انعقاد الجلسه العامه العاديه هذه اللي تم خلالها اتخاذ قرار تخصيص ارباح السنه المحاسبيه باش يمولوا هالحساب هذا دونك 15 يوم من تاريخ الجلسه العامه لازم تتحط الفلوس في هالحساب الخاص هذا نبداو نعطيو قروض
1: معناتها بالعربي في الاربع شهور ونص اللي مازالوا في العام البنوك الكل لازمها تعطي 8% معناتها هل هي مطالبه انها للحد نهار 31 ديسمبر 2026 يلزم تعطي 8% نتاع عام 2000 العام اللي قبل
6: عندها اجل نتاع عام ملي حطينا الفلوس هذوك 8% في هالحساب هذا اللي قلنا يلزم يصير في ماكسيموم 15 يوم بعد الجلسه العامه سيبوزون ناخذ اكزامبل سامبل فما بنك عامل الجلسه العامه نتاعها 15 افريل مثلا وفرقت الارباح نتاع 2025 دونك 15 افريل عندها حتى 30 افريل باش تحط هالفلوس هذوما في الحساب ومن 30 افريل 2026 مثلا حتى 30 افريل 2027 عندها عام لازمها تصرف الاعتمادات هذوما فيها القروض
1: عندها عام ولكن في وباش يخلط عليها نتاع عام 2026 ولا
6: كيف
3: نحطوها بعد الجلسه العامه
6: عام نحطوا الحساب 8% جديد وكيف عندنا اجل نتاع
1: به. سيد الخبير سفيان الوريمي, من هو المعني؟ لا معناتها انا سيد الكريم, انا انسان نخدم ومترسم, ما نجمش ناخذ قرض عادي, ما ناخذش قرض الشرف هذا.
6: لا علاش فما حد شيء من عقبه. حكينا على البنوك تو, قلنا البنوك كلها معنيه.
1: ما دام حكينا على البنوك خنزيدك سؤال على البنوك والبنك اللي ما تنفذش وما تعطيش القروض,
6: خليها ما نوفل اخر حاجه ذاتها ونجاوبوا عليها بالتفصيل وبالقانون.
1: نحسها صعيبه ما دام خليت اخر حاجه به البنك اللي ما تعطيش. يلا اعطيني من المعني اللي يسمعوا فينا, شكون معني باش يمشي ياخذ القرض والمبلغ؟
6: اول حاجه الافراد لي بارتيكولي, شهار, عبد موظف عنده حتى بتيل ما يحبش ياخذ فلوس على كل نشاط التجاري نتاعو والنشاط المهني, دونك هذوما كلهم معنيين. بعد قلنا دونك لي بارتيكولي كل معني, تنزيدوا بعد نفسروا شنو هي الشروط ولا لي كونديسيون.
3: هذا معنيين 5000 دينار استاذ, معنيين بقرض 5000 دينار, هذو مش 25000.
6: الافراد البلافون نتاعهم سقف 5000 دينار.
1: أي.
6: اصحاب المشاريع الصغرى, وجي اعرف الامر هذا شكون هم اصحاب المشاريع الصغرى. هي المشاريع اللي ما يفوتش الاستثمار مش راس المال 150000 دينار. انت عامل حانوت ولا عامل اتولي صغير عملت فيه استثمارات بقيمه 100000 دينار, تعتبر صاحب مشروع صغير وتدخل فيها الواحد هذه. والبلافون لاصحاب المشاريع الصغرى 10000 دينار. بعد الفئه الثالثه ولا الثالثه والرابعه مع بعضهم هم المؤسسات الصغرى والمتوسطه, وعرفهم الامر قال لي حجم الاستثمار نتاعهم ما بين 150000 و15 مليون دينار. والشركات الاهليه ما عرفهمش الامر خاطر التعريف نتاعهم موجود في المرسوم نتاع 2022 اللي تنقح في القانون 2025. هذوما السقف نتاع التمويل نتاعهم 25000 دينار. او ماهوش اي بارتيكولي عنده ريفوني معين ولا ما عندوش, لازم يكون ما عندوش مسكين سورس نتاع ريفوني, يتقدم للبنك, البنك مطالب انه يقبلوا. لأول حاجة يجب يثبت فيها البنك راهو خاطر معاه نذكر راهو ذي قرض, له منحة, له هيبة, له تبرع,
1: قرض لازم يرجع ما غير أداءات. سمحني تعرش معتها ما غير أداءات قبل, معتها كي ناخو 5000 دينار رجعها 5000 دينار بالضبط دينار ما نزيدوش,
6: وتاخذ في الحساب نتاعك 5000 دينار ما ناحي ودكش عمولات أخرى.
1: مهم خاطر ساعات فمش كون ياخو باش يعرس ياخو 25 مليون قرض يتصابوا له 23
3: لاسيرونس وتحولهم هكا,
1: معناتها راهو القرض هذا ناخو 5 ملايين يدخلوا لي 5 ملايين ورجعهم 5 ملايين بالضبط. راهو كي البنك تقول لي وهذا البيتو بو نتاع البيتو كي لا ما تنقص لي شيء وما نزيدك شيء. لا مهم استاذنا معناتها انت خبير, لا نزيدك لا تنقص لي, لا نقص لك لا تزيدك, واضح معناتها مهم برشا.
6: باش نبداو واضحين, كان فما لي تامبر ولا التسجيل نتاع القروض خاطر ذوكم تمشي للدوله,
1: انت مش مشكله هذاك 3000 فرنك تفضل.
6: دونك قلنا البنك باش تدرس من الاول الامكانيه نتاع السداد, معناها كان انت عندك دخل يسمح لك انك تسدد هذيك كونديسيون الاولانيه. ما نجمش انا عبد مثلا نعرفش انا شهرين نتاعو 1000 دينار ويخلص ديجا في 500 ولا 400 دينار ويحب ياخذ القرض هذا نتاع 5 ملايين باش تزيدوه 200 دينار يخلص.
1: هذا امكانيه امكانيه سداد سكرت لي 60% من البيبان تاعو.
6: لا ما نسك خاطر شوف نعاود ونرجعوا راهو قرض راهو
1: معناتها هنا اذا ما عنديش لحظه معناتها يرجع ما نعرف, اما اذا ما عنديش مدخول شهري زيد نمشي واضح اللي يسمعوا اذا ما عنديش مدخول شهري قار زيد نمشي
6: زيد. اما انا مترسم ولا مش مترسم في القطاع العام والقطاع الخاص وعندي سالير وعندي امكانيه باش نسدد, معناها ما عنديش كريديت اخرين نشدهم, نجم نمشي ونجيب. خاطر اليوم البنوك راهو البارح ما نسيتش نحكيو فما شكون تصل
1: غير ما تذكر البنك.
6: لا لا ما نذكروش البنك, رفضت انها تاخذ عليه الطلب نتاعو هذا الصباح 10 نتاع الصباح نص نهار, قالت له مرحبا جيب لنا دوسي كامل مش جوست الطلب, دونك باليزاتيستاسيون تاع الراي باليزاتيستاسيون تاع السالير وجيب الدوسي كامل. دونك فما اليوم بنوك بدات تقبل, هذايا البارح معلومه من عند حريف نتاع بنك اتصل بيا باش يسال في حاجه.
1: والترجيع على قداش من عام؟ ترجيع على قداش من عام؟
6: على عامين, ما يلزموش يفوت عامين, مع امكانيه انه تكون فما بيريود دو غراس دونك فتره انهال ب 6 اشهر في كل الحالات لازمش يفوت مدة تسديد سنتين.
3: أنا يا أستاذ بالله سامحني، القرض اللي باش ياخذه هذا بالصيغة هذه يلزمه هو والقروض الأخرى ما يفوتوش مثلا 40% من الدخل نتاعه، معناتها اللي عنده قروض تفوت 40% لا
6: صحيح باه. وعلاش ما حبيتش نحكي هنا على 40% وماهوش قانون يطبق على البنوك، مي براتيك تستعملها البنوك موجود القانون هذا في الكريديت نتاع السينسيس راه 40% ماشي تيم براتيك
1: باه كملنا فشلتني شويه ما كملنا
6: هذا كاش باش تثبت دونك ايش الحريف هذايا الدخل نتاعو يسمح له انه يخلص الكريديت اللي عنده مع الكريدي الجديد اللي
1: بيه ولا به المواطن عنده دخل شهري واللي عامل شركه معناتها كيف
6: اللي عامل شركه باش يقدم مع الطلب نتاعو سكون ابلان بزنس بلان معناتها باش يوري فيش باش يستعملهم الفلوس هذوما واللي الشركه هذه قادره انها تحقق ارباح باش ترجع الفلايسيت هذوك.
1: بالله سؤال فما زوز اسئله جاونا سمحني راهو شخش بنيك بكثره الاسئله نتاع الناس. عمان عمان بالخارج عمان بالخارج يدخلوا في ينجموا
6: والله هكا تو ما نعرفش كان عنده
1: كونت
6: في تونس لا مش كان كونت صور دور ضمني في تونس
1: يلزم سورس روفينو في تونس اللي عنده انتردكسيون تشيكي ولا عنده هكا حاجات مش خالصه بيان سور ما يدخلش.
6: لا سورتو انت سورتو هما اللي نشوفوا الاسئله يقول لك انا كي نبدا كلاسيه في البنك المركزي خلينا نجاوب الفرصه زاد هذه
1: كل شيء بلوكي
6: خاطرني ما خلصتش بانكا واحده اخرى البنك تقول لي ممنوع عليك
1: هذاك كي تدخل البنك ما يصبحوش عليك اصلا
6: والله نشوف خلينا نفسروها انا راهو قبل راهو مفهم حتى مانع قانوني انه حريف كلاسيه في بنكة واحدة اخرى راهو ماكش كلاسيه في البنك سنترال. البنكة هي الكلاسيتك وهي اللي بعث المعلومة للبنك سنترال. البنك سنترال ما تكلاسيش الخرافية. وكلاسيه في بنكة واحدة اخرى مفهم حتى مانع قانوني انك تتحصل على قرض.
1: اما في تونس ما تحصلوش على قرض كي تبدا كلاسيه.
6: ما وزنا نوعي.
1: ما تاخذش شيكات وما تحصلش على قرض وكل شيء. اي ما.
6: مثيرش واجبنا احنا نوعيو الخرافية هذوما باش يعرفوا حقوقهم. ومن بعد ينجموا يظلموا وين باش يظلموا دونك ما فما حتى مانع قانوني. قبل كان فما اشكال انه هالقروض هذه اللي تعطاو العباد يسموهم كلاسيك كانوا يتعديوا على تسمى لجنه تنفيذيه القروض تابعه مجلس اداره نتاع البنك دونك كان فما اجراءات طويله ياسر. الحكايه هذه تنحات من 2016 من قانون تاع البنوك 2016 تنحات حتى الاوبليغاسيون هذه.
1: معناتها هنا ما عندي مشكله مع بنكة الاخرى من واجبها تعطيني قرض هاكا
6: كيما قلت هالي.
1: أما ماهوش مانع
6: قانوني يحرمني من حقي باش نتحصل على قرض واحد اخر حتى كان انا عندي مشكله مع بنك واحد اخر.
1: واضح تراه كامل
6: لنا بين البنوك فهموا انه يعملوا هالبراتيك هذه.
1: ايوه والله مهمه المعلومه على الاخر على الاخر على الاخر تفضل. ايه
6: دونك جاوبنا على العباد اللي كلاسي ولا انتركسيون شيكي ولا غيره مش يعطيك شيكي هو بكم فهم ما قرض ما فما حتى شيء يمنعك شيء يعطيك قرض ما فما حتى مانع قانوني يقول حتى كان كلاسي ما فما حتى مانع قانوني باش تحصل على القرض هذا ولا قرض اخر.
1: سؤال اخر اللي يخدم السي في بي ينجم ياخذ قرض ولا
6: والله ما دام عنده دخل والدخل هذا يسمح له انه يخلص هالقروض هذوما ما فما حتى مشكل باش يتعرض ما فما حتى مانع معناه حتى السي في بي كان قبل الديستاج كون سي تربص تو ما عادش تربص ولا عقد نتاع
1: واضح يعني دونك تقريبا بخلاف البنوك اللي ما تنفذش سالنا الاسئله الكل وضحت لنا
6: ما تنفذش مش نعمل راهو اليوم كي نمشي خاطر نشوف لهم لي كومونتير فيسبوك مشيت البنك قالوا لي فماش منها وحده فيسبوك راهو وحده فيسبوك ما يصدرش بالرائد الرسمي وكاين عابد في البنك في بيلوش ولا ما فما الرائد الرسمي نجم يلقاوه على الموقع نتاع المطبعة الرسمية اللي ما يعرفش دونك ايورت نجم يتحصل على هالرائد الرسمي وما يطلع على زوج نصوص القانون والامر الرئيسي اللي جاي
1: يعني كيفاش تتم اللحظة المتابعة تتم انه كل بنكة في التقرير السنوي نتاعها باش تعطي هذه نسبة القروض الارقام كنت ذكرت لكم انت ومرابيح البنكة 8% قروض معناتها كل بنكة باش تقدم الرابور انها نفذت الموضوع
6: فوالا مش بالكلام ما ما في بالوش وما فما واحد في فيسبوك نتقدموا طلب كتابي ويجاوبونا ميسيس يجاوبوا الحرفاء البنوك بأي طريقة تترك أثر كتابي يقولوا راهو واحد في فيسبوك وما فهمش منه. وراه خلينا نرجع على حكيت خاطر زيد فما شكون يقول لك ما حبوش يقبلوا عليا الطلب ما حبوش يعطيني ديشارج. راهو عندنا مناشير نتاع بنك مركزي احنا قديمه وفما جديده نقحت حاجات قديمه تفرض على البنوك انها كل ريكلاماسيون زي ما تقبلها وتقبلها او موا المنشور نتاع البنك المركزي نتاع 2022 عدد 8 يقول لك او موا بطريقه الكترونيه وفي لاجونس وفي السيج. دونك ماكش مطالب تمشي للسيج راك تصب ريكلاماسيون صوب ريكلاماسيون نتاعك في لاجونس مطالبين بالمنشور نتاع البنك المركزي عدد 8 سنه 2022 يعطيوك دي شارج ويجاوبوك في اجل نتاع 15 يوم عمل حتى كان ما نعتبروش ريكلاماسيون يا سيدي هذاك. فما عنا منشور جديد نتاع البنك المركزي.
1: سؤال صباح النور، مشيت البنك اليوم قالوا لي ما وصلناش قانون القرض. قال مشيت اليوم ما فما شيء. البنك اللي قالك هكا راهو يخبي الحقيقه عليك لانه القانون طلع
3: والامر خرج
1: والامر خرج. دونك اذا هو ما وصلوش فما انه الموظف ماهوش كونكتي ولا عارفه ما هبط لهم شكل منشور ولا حاجه من المفروض
6: يكون ضروري يخبي عليك. نجم يكون ما في بالوش.
1: لا في بالو في بالو ما تونس كل في بالها. تو جاونا 2000 ميساج تو فما واحد ما في بالوش سي سفيان شنو حسن النيه ما الناس كل في بالها معناتها حتى واضح. يعطيك الصحه سي سفيان وخليك ديما موجود ليامات هذه باش بعد جمعه.
6: اهم حاجه اهم حتى البنوك ما تبقى
1: ولو البنوك ما تبقت شيء.
6: دونك في الكسوسوا في القانون نتاع 2024 ولا في الامر هذا نحكيوا على التدابير والعقوبات في حال انه البنوك ما تبقتش الاجراءات هذه. دونك الفصل 11 من الامر يقول لك في صوره مخالفه البنك للواجبات المحموله عليه بمقتضى هذا الامر يتولى البنك المركزي التونسي اتخاذ التدابير اللازمه وعند الاقتضاء العقوبات المنصوص عليها بالفصل 412 رابعا من المجلة التجارية. دونك نجمو نتوجهوا البنك المركزي اللي مخول المرة هذه قانونا انه يتخذ الاجراءات والتدابير اللازمة وينجم حتى يطبق العقوبات. والعقوبات هذه موجودة زادت في التنقيح نتاع المجلة التجارية في 2024 اللي تنجم توصل حتى الخطايا. دونك تبدا من انذار وتنجم توصل خطايا مالية لا يتجاوز مقدارها 10% من راس المال نتاع البنكة. وكان عاودة البنكة في صورة العودة تنجم تضعف القطية ذي وهذو ما ينجم يطبقهم محافظ البنك المركزي مقتضى القانون هذا.
1: واضح. يعطيك الصحة المختص سي سفيان لوريمي جاوب على أسئلتنا الكل. شكرا لك سي سفيان. واضح الموضوع يذولي وضحنا الأسئلة الكل وضحنا بطريقة كلتنا المغرب.
3: أفضل حاجة نسمع الخبراء.
1: أي نسمع الخبراء. عندك تعليق ولا هل على الموضوع هذا قبل ما نمشي للجهين؟
3: تعليق هو التوضيحات وصلت باش ما يصيرش الخلط برشا الناس خذوها أكثر من حجمها. هي 8% من مربح البنوك إذا خط.
1: عطينا الأرقام إحنا ولا تدخل أي بنك راه تنجم تدخل
3: والإجراءات كلها توضحت معنا.
1: واضح شكرا. يلا مش هكا هذه جهنا مش هكا
7: كاملوا بالكريديات
1: نهيت بتتر في الجزء الثاني نحكي عن المغرب خاطر بالنسبة لي موضوع مهم. المغرب خسارة مش بش يكون في حضور الخليل. جهنا
7: نوفل
1: روج شنو
7: كريديت من جميع النواحي.
1: حتى حصتك في الروج
7: قلنا نبعدوا شوية على الحرائق ونبعدوا شوية على المواضيع الأخرى اللي حيرتنا فنمشي نشوفوا الدنيا والكوكب الكل شنو قاعد يعيش الفترة هذه. لقينا اللي دخلنا في الروج وبداية من اليوم هذية 31 جويليا لأنه العالم الكل قاعد يصرف من الكريدي. كريدي متاع شنو هو؟ كريدي موارد طبيعية هي اللي نجم نعيشوا بها وأهم الفلوس ظهر لي في وقت ما. خليني نسألكم ما بنعرفش نبدأ بيك نوفل مثلا تحب مواضيع الفلوس لو كان يجيك مساج من البنك
1: نحب الفلوس مش موضوع الفلوس تفضلي.
7: كنت بعت لك بنكتك تقول لك راك دخلت في الروج ما عادش عندك فلوس ما عادش عندك منين تصرف توا باش تكمل تعيش على الكريديت كيفاش تتصرف؟
1: نبدل البنك
7: وتاخذ كريدي من البنك جديد.
1: اما هذه الفاست اللي عندك كذا
4: احنا ما عندناش كوكب اخر نجم نبدل
1: ما نجموش شيء للاسف ما نجموش شيء خاطر ريت قال الخبير والله انا طيح مورال طاح لي شوي انه يلزم المصدر الدخل وكذا. قال بنوك ظهرت متفاهمة مع بعضها ما تعطيكش قرض مش القانون يقول هي متفاهمة
3: القانون يقول انك تنجم تاخذ ما عندكش مشكل مع البنك هذيك تحديدا تنجم تاخذ.
1: سيد الخبير ما حقكش قلتها ما عندي حتى حل.
7: نحكيو على رصيد ما تعيش بالروج باش نعيشوا بالروج لمدة 5 أشهر على الأقل بداية من التاريخ هذية. شنو اللي صار؟ الرصيد العالمي للمواد الطبيعية نهار 30 جويلية 2026 وفي البارح هو آخر نهار استهلكنا فيه الموارد اللي الأرض قادرة وإنها تعاود تجددهم. الموارد نحكيه على ماء، نحكيه على نفط وغاز، نجم نحكيه حتى على فوسفات، كل الموارد الطبيعية. دونك في 7 أشهر أكهو استهلكنا
1: موارد الأرض، معناتها الحاجات اللي الأرض مخصتهم تعام وفينهم في 7 شهور
7: تقريبا. نجم نفهموها كي اللي اللي من المفروض نستهلكه في عام قاعدين نستهلكه فيه في 7 أشهر. يعني الأرض مانيش عاطينها فرصة باش تعاود تجدد الموارد نتاعها مرة أخرى. هذيك علاش باش تقعد ديما تجبد من روج، دونك باش نقعدوا ديما مسالين مع كوكب الأرض، والفاتورة نتاعو غالية، مش كيما البنكة تبعث لك ميساج مثلا، هذي تبعث لك فاتورة أخرى.
1: لا تبعث لك قبة كيما قبة حرارية. تعرف وقتاش فقت بيهم هذم الحكايات؟ كي صارت كورونا نتفرج، قالك برشا أماكن طبيعية نجمت تردي ماري ورجعت فيها الحياة وكذا، لأنه البشر بعدها،
3: لأن البشر ما استغلاش،
1: ما استغلاش أي يعني. ما استغلاش
7: حتى خذيت بوز خذيت نجمة تتعاود تتجدد مرة أخرى. دونك المرة هذية منيش نحكي وكين راهو على موارد تم استنزافها، نحكي على العالم الكل، راهو مشكين على تونس، أما مع الاستهلاك فما بتبيع نفايات ناتجة على الاستهلاك هذي، والأرض هي بيتها يلزمها تستوعبها، تستوعب هالنفايات هذي وتستوعب حتى الانبعاثات، تحاول تمتصهم ولا تحاول خلص منهم. هو الوضع ما يتمنش برشا، وحسب شبكة البصمة العالمية قالت انه العالم استهلك 73% اكثر من قدرة الارض على التجديد. معناها يزمنا كوكب فاصل 73 باش نجمو نعيشو بالريتم اللي نحنا قاعدين نستهلكو به، كوكب ونص تقريبا
8: اخرين بخلاف اللي احنا فيه، يعني
7: بخلاف اللي احنا فيه بظهر البشر طمع شوية في الموارد الطبيعية.
1: كوكب وثلاثة أرباع
7: وثلاثة وسبعة فاصل ثلاثة وسبعين
1: ثلاثة أرباع
7: قلت صرف الآخر مش مهم.
1: انت والمات فما حب كبير بيناتكم أي.
7: حاجة غريبة
1: كاسما ولاد كل ما مش تنطق رقم ولا تخمة ما يتفضل.
7: دونك يعني صرفنا من في الميزانية متاع العام هذية في 212 نهار الميزانية متاع الكوكب الكل، وال145 يوم الجايين مش يكونوا كلهم في الروج، وفاتورة الأيام هذوما اللي استغليناها كيفاش تخلص، هي تخلص موجات حر مش عاديه، تخلص ليالي استوائيه كيما اللي عشناها في تونس وفي العالم الكل اللي سخانه ما تيحش فيهم. الفاتوره هذه زاده تتسبب في انه البحر يسخن وبدرجات عاليه برشا، تتسبب زاده انه الثروات الطبيعيه الكلها تنجم تغير مساراتها، يولي الكوكب ماهوش لاقي التوازنات نتاعو، حرائق الغابات وحرائق غير الغابات. لو كان نرجع مثلا لاخر بيانات لموقع كوبرنيكوس يقولوا بسبب الموارد الطبيعية، تغيرات المناخية والظروف العالمية اللي قاعدين نعيش فيها، إنه المناخ قاعد يعاون توا في انتشار الحرائق بنسبة أعلى 43% مقارنة بعشرين سنة التالي. يقولوا زيدا إنه الحرائق في أوروبا زادت 3 مرات على المعدل العادي، تحدثوا زيدا على الأراضي الزراعية اللي ولات مهددة بالجفاف ومهددة بالتدهور. فخلينا نفهموا الحكاية أكثر، وين هوني ظهر لي ما عادش برسل السؤال الستوندار كيفاش ننقذوا الكوكب. اليوم ظهر لي لازمنا نسألوا رواحنا كيفاش ننقذوا رواحنا نحن، وكيفاش نجمو نواصلوا نعيشوا في الكوكب بعد ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: يلزم التوازن في الاستهلاك، ويلزم أخي بحا ما نمشي من مثلا ما نمشيوش للممنوع، ما نصطادوش خارج الإطار. هذيك أكثر حاجة فيها تجاوزات،
3: هو نوفا للسياسات البيئية والاقتصاد الأخضر واللي كانوا يحكيوا عليه وكنا نتعاملوا معه ببساطة شديدة وبتسطيح شديد.
1: لا خاطر ديما يقولوا عام 2100 نقولهم زي البعيد،
3: هو معناها لوردر دي جور، معناتها زيد معناتها تو بالصيف من علينا باش نمشيو في الاحتياطات هذه وفي الاقتصاد اللي راعي التوازنات البيئيه والموارد الطبيعيه
7: اللي خليك تستثمر مية ومام طن وتحمي طبيعة وديار هذية. حتى نهد كان يحكي على توجيه الجامعي، فما اختصاصات جديدة جيت في المجال هذية، حتى التوينس اللي حابوا يتخصوا في مجالية البيئة وإدارة الموارد المائية وغيره كانوا قبل يمشوا يقرأوا البر باش ينجموا يكونوا مختصين في مجالية الرسكلة مثلا أو يقدموا فيها أكثر.
4: اقتصاد الأزرق
7: زادت المجالات في تونس،
4: كانوا مفاهيم ما نعرفوهمش.
7: دونك هذوما ولاو ضرورة اليوم، ويمكن هما مهن المستقبل وأكثر حاجات نجموا نخاموا فيها في المستقبل. ضيفنا هو حمدي حشيد، مهندس بيئي خبير في المناخ. نحب نسأل بعد ما دخلنا في الروج كيفاش نجمو نستحفظوا على مناخنا صيفنا وشتينا، كيفاش نجمو نحافظوا على ظروف تسمح للإنسان وإنه يعيش على كوكب الأرض بعد ما دخل في الروج ومهدد إنه يخلص فاتورة مناخية عالية. مرحبا بك حمدي حشيد.
6: أهلا بيك جيان، أهلا بكل ضيوف الموجودين في الاستوديو، مرحبا بكم مستمعين مزايك. باش نجاوبك على سؤالك جيان، حقيقة معناها تشوف اللي أنت الطقس اللي برا هذاك واللي عشناه الأسبوع الفارط، معناها جزء من تصرفات البشرية، مش نحكي كتوانسة لكن البشر بصفة عامة، معناها نسق استهلاكي كبير، دخلنا في ثقافة استهلاكية، ثقافة معناها تشوفوا كل مقاومة الاستهلاك اللي عندنا، معناها اللي عندها بصمة كبيرة على الوسط نتاعنا والمجال اللي عايشين فيه.
7: يسالش حمدي كان سميه شوية الاستهلاك متاعنا، لو مش بضرورة نحكيه كان على غاز ونفط، مش كان نحكيه على موارد مائية بصفة عامة،
6: كل الموارد الطبيعية، كل الموارد الطبيعية دون استثناء. كنت نحن مثلا عندنا تصور اللي معناها فما حاجات سلكوفية ما فيهاش بصمة، لا فما بصمة، معناها كل شيء عنده بصمة مائية وعنده بصمة كربونية،
7: حتى قهوة الصباح عندها بصمة هكا ولا
6: اللي تتصور، اللي تصوره وتستهلك فيه، معنى ما البن معنى ما تصوروش انت قمت لقيته في جنينة، معنى جيك من البرازيل وكيفش جيك من البرازيل، معنى دونك لم مزادي، معنى فما شكون لمو، فما كمين هزته، فما بابورات جبته، فما كمين اخرى هنا،
7: والبوبليه فما شكون صنعه، فما معامل تحركت
6: طبعا لازمك توصل المواد نستهلك فيها الكل بنفس الطريقه، معناها اللي عندها بصمه معناها كل خطوه تتحرك فيها بتبيعها هذيك، معناها فما طاقه، فما كهرباء، فما ماء، البصمة المائية والبصمة الكهربائية كتلمها مع بعضهم، الكربونية سمحني والبصمة المائية كتلمها مصنية مع بعضهم، تلقى ان كل حاجة نستهلكوا فيها معناها عندها ضريبة خلفية اخرى، معناها مش ممكن نخزروا لها بالضرورة بالشكل هذاك، لكن معناها بالتالي نشوف انت معناها قداش نسبة الانبعاثات الكربونية، قد تكلفت علينا كربون، والكربون هذاك بطبيعة مش باش يمشي بعيد، باش يقعد معك في الغلاف الجوي معناها هنا، وبشوية بشوية زيد الماء زيد دقيقة، ما نحكيو على 8 مليارات كيفاش يستهلكوا، معناها باش تلقى روحك في معناها فما أثار جانبية، معناها اليوم الغازات الاحتباس الحراري اللي يخليه الطقس يوصل لما وصل له يوصل له الجمعة اللي فاتت
7: 154 يوم في الروج. حمزة حشيت

0: فاصل 73
1: 1.7 معناه الرقم هذاك مش يزيد راه تو ممكن راهو عملناه كانت الحكايه تقريبا في 24-25 جويليا معناها اليوم تجاوز النفقات سنة طاح ل 30 لسبب بسيط خاطر اللي صار في ايران معناها دونك اللي صار غير منطقي قرمز معناها كالسفن اللي ما تعديتش واحد نسق
0: الاستهلاك
1: اكبح يا ريت تعرف معناها مشكل بيجيب يفتح كيما هكا
2: كيما الكورونا الكورونا عاونت برشا الارض اي عاونت برشا الارض وفما بحيرات استرجعت شويه ثرواتها وكذا اي معناتها
1: نفس المفهوم انا وصعت التضخم موجات التضخم نقول معناها كبحت شويه النسق الاستهلاكي معناها دونك وخلتنا فيه التو المشكل معناها كي نحكيو معناها شنو معناها المطلوب معناها تونس مثلا هذاك الرقم تاع العالم 30 جويليه تاع العالم تونس مثلا عملنا كان 27 اكتوبر معناها اليوم تجاوز النفقات نتاع تونس 27 اكتوبر معناها نحن في الروج كشعب تونسي مثلا تقريبا شهر ونص معناها خاطر هذاك ينعكس بالمستوى المعيشي نتاعك المستوى الاستهلاكي معناها كيفاش يكون بطبيعه معناها فما دول مثلا دوله كيما قطر ولا موناكو خاطر المساحه صغيره ما عندهمش موارد كل شيء يجيبوا فيه من برا من الارض هذيك معناها البصمه الكربونيه تبدا اعلى برشا
2: معناتها احنا عندنا كان شهرين كريدي كهو مش كيما
1: الدول شهر ونص شهر ونص تقريبا كيكا كريدي هاي معناها دونك مقارنه بالدول الاخرى معناها المعدل العالمي نوفر معناها هو امبارح كان 30 معناها جويليا معناها وفات الموارد المتاحه لنا نستهلكوها على عام كامل كملناها في
2: 17 سي حمدي حشيد سؤال نجمع به العالم الكل ما حتى دوله في العالم ما هي ماخذه بجديه الامور هذه ولكن في السنوات الاخيره صار تسارع في التدهور البيئي غلب الناس كل معناتها كل دوله نسمع اخبارها نلقى الميزانيات لابد من مضاعفه الميزانيات لابد معناتها الناس كل تفاجئوا بالعظمه نتاع راول الحرائق في فرنسا فاتت الخيال معناتها قد خسائر حرب عالميه راول الطقس وكذا شنو لازم باش معناتها نحسوا كل دول بعيده وحتى تونس ما عندناش بيدجي لمقاومه الحكايه هذه شنو لازم نعملوا
1: اول حاجه كالمثال الاول نوف معناها فما ليسبري دي كو كونسوماسيون النسق الاستهلاك الايكولوجي معناها تسالك حاجتك تولي تخمم كيفاش معناها عباره تشالنج وتحدي معناها كميه النفايات اللي تخرجها والبصمه الكربونيه نتاعك تنقصها البريز مثلا ما يقعدش اون في هذاك معناها تلزق تسكرها جمله مش تقعد البريز شارجور تاع التليفون حاجات بسيطه كيما هكا تلمهم تلقى 6-7 كيلوات ممكن اكثر برشا معناها تقام في العام اما كي تجمعهم تلقى روحك ربحت معناها تورناتا
2: الكليماتيزور المضروبين اللي يتباعوا واللي الدوله للاسف مخليتهم يدخلوا يضروا برشا في الاستهلاك في كذا توا قاعدين يعملوا في حمل عليهم ولكن جات سنوات ورا سنوات 80% من الكليماتيزور اللي يتباعوا من نوع المغشوش اي معناتها حاجات بسيطه كما قلت انت وتنجم تنفع تنجم تنفع برشا اي
1: معناها جماعه النسق الجمعي معناها تولي عندك التاثيرات نشوفوا نفس الشيء من الكريدي كربون توا نوع الماء ولا فما ضرائب على البصمة الكربونية معناها فما بعض المنتجات ابتداء فما دول بدات تقريبا 2025 فما دول بدات 2026 ممكن نصور مع الأزمة اللي صارت مش يصير كالطيارات الأحزاب الخضراء معناها ممكن باش تعمل ضغط أقوى وباش تربح أصوات أكثر في الانتخابات الجاية لما معناها وليت حتى ضرائب على الاستهلاك مش معناها للاستهلاك
0: ماليا
1: مناخيا ولا ضرائب مناخية طبعا
2: واضح سي حمدي حشيت سمحنا الوقت وفي شكرا لك خبير في المناخ اما لازم نعود ونرجع جهنا نحكيو في الموضوع هذا سي خليل فاكونس طيبه دونك باش تخرج جمعتين عطله يجي حذانا ناجي زعيري ربي يوفقك ويخليك يلا الاخبار ونرجع في الساعه الثانيه

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: الفاكانس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت travel2do.com ولا اجاو الوحدة

0: من 38 أجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. Travel to Do لي بري to do.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وحدات الحماية المدنية قامت خلال 24 ساعة الماضية ب 547 تدخلا، من بينها 78 عملية إطفاء حرائق، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك. ووحدات الحماية المدنية نفذت خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الخميس وإلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الجمعة 173 عملية نجدة وأنقاذ على الطرقات، و284 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، وثلاث تدخلات بالشواطئ. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يعلن عبر مندوبيته الجهوية بالمنستير عن تنظيم الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعة التقليدية منستير فيست تحت شعار تحف وهدايا من بلادي، وذلك من 18 إلى 27 من أوت بساحة الفنون بمدينة المنستير. ويهدف المعرض إلى دعم الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجامع الصناعات التقليدية في تسويق منتجاتهم من خلال توفير فضاء يتيح لهم عرض وبيع منتجاتهم أمام جمهور متنوع يضم متساكني ولاية المنستير وزوارها من مختلف جهات البلاد، إلى جانب السياح الأجانب، بما يعزز فرص الترويج للمنتجات التقليدية الوطنية وتوسيع دائرة حرفائها خاصة خلال ذروة الموسم السياحي. ويتضمن المعرض فضاء تجاريا مفتوحا يضم 26 خيمة مجهزة بالإضاءة بمساحة 9 أمتار مربع لكل جناح لتمكين المشاركين من عرض منتجاتهم في ظروف ملائمة. المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوضح في تقرير قدمه للجلسة العامة العادية الثانية أنه واصل خلال الفترة المشمولة بالتقرير متابعة ملفات الصحفيين الذين شملتهم تتبعات قضائية أو إيقافات، داعيا إلى احترام المرسومين عدد 115 و116 المنظمين لقطاع الأعلام ومراجعة عدد من النصوص القانونية من بينها المرسوم عدد 54. والتقرير تطرق إلى ما اعتبره تدهورا في ظروف العمل داخل عدد من المؤسسات الإعلامية، وإلى استمرار غلق المؤسسات وتسريح الصحفيين وتأخير صرف الأجور والتشغيل الهش، خاصة بالنسبة إلى الصحفيين المستقلين والعاملين بعقود غير نظامية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الجيش الكويتي يعلن رصد طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها دون تسجيل إصابات. وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه إذا طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تل أبيب الانضمام إلى هجوم على إيران فإنهم سيقومون بذلك. 18 مهاجرا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور سباحة من شمال المغرب إلى مدينة سبتة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة الإسبانية. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك اف ام .net، والمشوار يتواصل معنا في الورتاني ومراد وكامل فريق ميدي ماك. دمتم على اطلاع.
1: موزايك اف ام الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك FM.

0: رجعنا لكم في ميدي ماك. شكرا على حسن المتابعة. قاعدين تبعثونا على رأيكم في شهر جويلية. والله كنتوا قاسين شوية وبرشا يشكروا أوت. أشكروا أوت وإن شاء الله ما يجيش فيه قصان تولي وتقولوا جويلية خير شوية من أوت.
1: نشكروا سبتمبر وقتها.
0: فما برشا يأخذوا الفاكونس في سبتمبر. الولد لا ينقصوا الأسوام بطريقة كبيرة. وفما اللي ياخذوا في الشطر الثاني متاع اوت وديما وقتها كان الصيف عادي جهين تصب شتاء ويدخل بعضه اوت وتجي غسلت النوادر وكذا ونبداو متشمتين فيهم احنا هكاك معناتها لانه كي تصير حاجه هكا مش طبيعيه نتشمتوا في بعضنا بمحبه بيان سور.
1: في سبتمبر ما مش اوبليجي تريزيرفي وما تستناش وما تقعدش تصف دونك تنجم تصيف وانت مرتاح في سبتمبر.
0: حاجه هايله ومع الرواسه يجي وروسيا سبتمبر اكتوبر يجي وياكلوا برشا دلاع بيان سور. تبعثونا على 23513000 على الواتساب تتفرجوا فينا في في اليوتيوب ونمشي والأحسن فقرة في الحصة أنفو أنتوكس
2: أنفو ولا أنتوكس.
0: أما ناهد يعني أنت أصبت بإحباط شديد البارح وقت اللي نادية فاقت
1: حتينا
0: بإحباط
1: شديد.
0: يلا تعطينا الأربع أخبار وبش نطلعوا شنو الأخبار الوحيدة صحيح.
3: كالعادة أربع أخبار عنا اليوم من مختلف المجالات. الأخبار الأوليني يحكي على رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء اللي تابعة اللوتيكا. في تصريح ليه الجوهرة يقول البيض شهد أزمة منذ فترة أدت إلى انهيار أسعاره وتراجع الطلب مقابل وفرة في الإنتاج. ويقول هوني ركزوا معي صحيح برنامج الطيبات اللي كنا حكينا عليه البارح واللي عمل مشاكل في مصر يقول زاد التين بلة في شارة طبعا إلى البرنامج الغذائي اللي كان روج له طبيب مصري ساهم في الأزمة ربما متاع البيض.
0: سهلتهم برشا نهيد خطر واضح هذا مسؤول يتكابش يقول برنامج طيبات.
3: هذا الخبر الأوليني. الخبر الثاني هزنا إلى كرة القدم. ما نجموش ما نحكيوش على وفاة عملاقة من عمالقة كرة القدم مش الإيطالية بركة لكن العالمية لاعب ميلان الشهير اللي جيل كامل تقريبا كبر معاه. نحكيو على فرانكو باريزي بعد معاناة مع المرض لاعب عملاق ولكن عمره ما هز حتى مرة البالون دور. باريزي عمره ما ربح حتى مرة الكرة الذهبية. جاء في البوديوم جاء ثاني في ترتيب 89 ولكن عمره ما هز الكرة الذهبية. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث كيف كيف كرة القدم وتصريح للعضو الجامعي معز المسيري اللي رجع شوية على كواليس عدم مواصلة إيرفي رونار مع المنتخب التونسي بعد المونديال. قال المدرب كان من المفترض أنه يواصل معنا ولكنه اعتذر. قال سامحوني راني تقدمت شوية في السن ما عادش نتحمل برشا الضغط وما عادش النجم أن راني تونس يلزموا برشا خدمة.
0: ما كبرش
1: ثالث هذا
0: شبيكي جاي راني فينا ما قالش كبرت.
3: هذا الخبر انا ما
0: نعلقش. تلمو شاف لومبيونس قال
3: نعطيك الخبر ما نعلقش.
0: هو ما شافش القرعه اللي قلتوا فيها راو سينو راو خرج روتريت
3: الخبر
0: قرعه يغلطوا فيها قرعه نتاع تهز اليد البريئه من عقد نجيب خطاب اليد البريئه سبحان الله به تفضل تفضل.
3: الخبر الرابع يهزنا نحكيه على المياه المعلبه والنقص اللي عرفناه في المده الاخيره
0: ونعرفه اليوم
3: ونعرفه رغم انتاجنا الكبير من
0: والله اليوم مرات تتعارك مع طرب مدلها كان زوز بيبس
1: هذوك مازالت
0: ما ندخل. قال لي انا اللي مال في جيب لي 30 ستيكه جيب لي 10 شو نعمل اي ولا قلت
3: نحكيه على انتاجنا في الستة الاشهر الاولانيين من عام السنه الانتاج كان حوالي 1.5 مليار لتر من المياه المعلبه بزياده ب 10% على عام ناول. هذوما الاربعه الاخبار شنو صحيح من الغلط.
0: يلا نبداو بالاخبار بالخبر مع بعضنا جهن دونك رئيس غرفة الدواجن تاع لوتيكا قال نظام الطيبات ضرنا.
1: إذا من غير ما نحكي فيه خطر طيبات ما مشيش في تونس عنا كفتيجي وعنا العجة وعنا الطاجين وعنا باش حاجات دوك مستحيل معنا. أنا نظام سوسي
0: أي بالحق معناتها طيبات ما يمشي
1: والمعقودة
0: نعم حياتنا اليومية العجة الكفتيجي الصحن التونسي هذوما المقرونة المقلي هذوما من المبادئ اليوميه نتاعنا به تعتبر غلط ولا صحيح؟
1: غلط
0: ولا نيت كي يحب يجتهد ساعات يدخلها بعضها شويه. يلا باريزي، باريزي للي مغروم بالثمانينات والتسعينات الكره يعرف قيمه باريزي. احنا عنا خالد بن يحيى هذاك الاسطور اكل يبدا واقف في التيران كأنه ماشي الخطبة مش كأنه يلعب، يبدو هكا واقف ومكستم وكذا. دونك باريزي مخذش الكرة الذهبية بالكل رغم اللي من أكبر الملاعبية.
1: كان صدقني ربي باريزي هذي عملوا له فيلم هكا ولا ليه حكي على الطفولة متاعه كيفاش بدا يكور،
0: اسمه حياتي باريزي أي.
1: وتعادى في نتفليكس ما نعرفش، ما فما فيلم ظهر لي هو ما حدش من التليفون باش ما تقوليش تغش
0: باريزي. لا ما نظن شيء
1: أخلاقيا ما نصورش ناهد باش يعطي خبر وفاة متاع واحد مازال حي. دونك نقول خبر هذا صحيح.
0: لا ميت هو أما أنه ما خذيش الكرة الذهبية بالكل رغم اللي جرون جوار أي معناتها ما خذيش الكرة الذهبية.
3: مانيش في نقطة العبيد
0: أي
1: بون زوز الاخرين غالطين ده هذا صحيح صحيح
0: تعتبر هذا صحيح. اوكي انت ما خذيش الكره الذهبيه
4: ما نذكرش اسمه من بين اللاعبين اللي خذوا الكره
0: راهو في الثمانينات
3: تذكره من شي
4: لا لا فما اسامي معروفين معناتها
0: الثمانينات راهو معناتها
4: نقول نجم انت اجابتي تديش تقول لي في الثمانينات
0: واضح واضح
3: يحب يغير لك موقفك.
4: اي لا
0: تصريح العضو الجامعي اللي قال رونار كان باش يدربنا من بعد جاي قال لهم راني كبرت
4: قال صحيا غير قادر يظهر
0: كبرت
4: كان معناها قال هكا قال صحيا غير قادر دونك صحيح
0: راني كبرت اي فوالا دونك انت تعتبروا قالها راني كبرت ولا لا؟
1: لا راني كبرت ما نصورش واحد يقول على روحه راني كبرت سورتو في مجال الرياضه ويترين عمره الكل ما نجمش نقول كبرت اما كبر كي جاي لتونس ما نعرفش نجم
0: نستعرف. ان توكا نحكيو على تصريح العضو الجامعي. المياه المعلبه في الست اشهر الاولانيين السنه 1.5 مليار لتر
4: صحيح انا يظل صحيح
0: ثلاثة مليار لتر في عام نشربه ومقطوع ومقطوع يمكن أكثر من دونك أعطيني دونك الخبر الصحيح أنه جهن
1: باريزي يمكن
0: باريزي
1: يمكن
4: أنا أقول له قلت غلط الباقي كل قلت عليهم صحيح
0: اختار أنه الخبر الصحيح
4: ثلاثة صحاح وواحد غلط
0: فازا يحب يعملها ما نعرف
4: ليه ما قلتش الكل صحاح كان جيت فازا راني قلت الكل صحاح
0: هي ما جيش ثلاثه صحاح
4: انا ظهروا لي ثلاثه فما زوز معلومات متاكده منهم ساعه ما فيش نقاش دونك فما زوز صحاح
3: انا هما زوز متاكده
4: اللي نتاع المياه المعدنيه ونتاع اللي قال صحين غير قادر ديك خطريتو معناها تكذو ما زوز متاكده منهم فما زوز صحاح دونك
0: يلا نه دعتينا الحلول
3: اي سيدي نبداو بالخبر الاولاني والثاني والثالث والرابع على خاطر كلهم صحاح وناديه ما جبتش المعلومه المره هذه
4: انا قلت ثلاثه صحاح
3: كيف قلت ثلاثه ولكن الاربعه الاخبار اللي قدمتهم الاربعه اخبار صحاح
4: برافو دونك انا شكيت نتاع طيبات قلت غلط في
1: هذا معناها قانون اللعبه ناهد ماشي يحترم فينا ناهد غلط اليوم
0: ناهد تعقد لحظه تعقد من انكم تجاوبوا ديما
4: صار كاني كملت قلت الاربع صحاح هنا وقت بالحق يلغي
3: هذا ما جايبش يجيب لكم اخبار صحيح وغلط فرد وقت
0: صديقنا صديقنا قال الفيزيك نتاعو خير من جواراتنا فيرون الفيزيك نتاعو خير من جواراتنا
1: مش قال كبرت
3: قال متقدم في السن
0: قال متقدم في السن المكتب الجامعي هو العضو ما نحبش هو قرر ورونار قال لنا رونار قال نعتذر رونار باش يمشي راني الجزائر ولا المغرب معناتها ما كبرش كبر في تونس معناتها
3: يحب يلقى ايكيب حاضره نوعا ما
0: معناتها تعلت راني كبرت لا نتوقع انه واحد اجنبي يجي يقول راني كبرت
4: ايوه شنو
0: صديقتنا بعثت لنا طيبات بالله واعطيوني رايكم زوج بنات الطيبات ساهم في افلاس المداجن لكنه حسننا في صحتنا انا ديجا بعد شهر تخلصت من ضغط الدم ونحيت دواء ودواء الغده يلزمك تختار بين شهواتك في الاكل لا وصحتك لا لا. لحظه هذا كلام يتقال برشا
3: مخطر برشا
0: مع العلم انه في تونس اقل دوله يتقال فيها معناتها وفما دول غريب به اغذر لي نهد وقت اللي الكلام يتقال برشا واحنا جوست نكذبوا معناتها احنا كاننا مش عايشين فما برشا ناس يقولوا بلي يبعثوا لنا
3: معناتها لا معاهم
0: ما نجيش لا لا ما انا مانيش لاقي انا كان جيت لاقي جواب راني قلت لك
3: فما علم وفما طب بالنسبه لي انا الامور واضحه ما فماش معناها ما تنجمش تغير لي رايي معناها هذاك هو رايي انا في العلاقه في علاقه بالملف هذا واضح
0: معناها اي هاو فما ريجيم امريكان معناتها ريجيم امريكان يقول لك كل مره برك في النهار الورك معناتها الطب يقول لك كل ثلاث اربع مرات
3: يعني عدويات مش الماكله يعني
0: لا هي قالت بعد شهر مشيت للطبيب لقيت روحها برات ليه يعني بقى ما
1: هو راه فما برشا اطباء في العالم
0: ردوا بالكم تنحيوا الدوية تي اما اما النظام منتشر بكيفية كبيرة طبعا ما ناخذوا حتى موقف طبي ولكن كي تقول لك بعد شهر رجيم مشيت للطبيب قال لي تنحات لك الغدة مثلا
1: هو ما نتصورش فما ناس تحب تسوق للفكرة باش تجي تقول راني يبدا مريض ويقول لك راني لاباس ما نتصورش وان بليس فما برشا اطباء في العالم قالوا راهو الفكرة مبدئيا فيها ما تاخذ منها كي يقول لك ناقص من الشهوات ناقص من ماكلة معينة خفف ما تاكل إلا ما هذه كلها نصائح ما نتصور ماهيش خايبة ماهيش غالطة ما تخلي بدنك يعمل ليكيليبر نتاعو الحاجة الوحيدة اللي يمكن توينسا ما قبلوهاش كيما ناد هو انك تبطل الدواء هذه حتى حد ما يقبلها ترجع لطبيبك هو يقرر أما انك تخفف الماكلة وتنقص وتعمل رياضة مثال شو يكون الريت نتاعك صحي بالطيبات ولا غير طيبات نجم تكون كان حاجة باهية
0: واضح وانت نادية شنو رأيك يعني العبيد اللي تقول هكا في نظام الطيبات شنو نقولوا لهم
4: أنا ديما نفس فكرة البارح حكينا فيه دايوغ الموضوع بالنسبة للي عمل ريجيم ومشي معاه صحة مهما كان نوع الرجيم بيان سور لكن زيد مهم نوع في انه حتى كي تمشي لاخصائي نتاع التغذيه ولا دكتور ميتان نوتريسيونيست معناها مختص في التغذيه يقول لك انه فما معناها تحاليل لازمها تتعمل اذا انت شيء اللي عملته ما مسلك حتى شيء من التركيبه نتاع بدنك ما نقص لك حتى شيء صحه معناتها ما يلزم يكون فما سويفي
0: انا
4: بالنسبه لي تكون اسيستي العمليه ماهيش هكيكه معناتها فهذه هي الفكره بخي جرب اللي تحب الحاجه اللي تساعدك لكن ما يلزمش تكون فيها مضره للبدن نتاعك بيان سور مساله الدواء كي حكيتوا فيها
0: وش دويت ولكن ما نعاود نرجع الريجيم بير بروتيني تخيل روحك انت تاكل في كان في لحم الدجاج فما طبيب ينصحك باش تاكل لحم الدجاج ديما الريجيمات راه فيهم حاجات لا طبيه ولكن فما اللي يمشي معاهم يلا فاصل وبعد باش نمشيو اول احسن فقره معناتها جي بعد الاحسن فقره هي اول احسن فقره يلا فاصل ونعود
2: ميدي ماغ ميسيتي Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land.

0: Sin City, Massala et Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: ميدي ماغ. مازلنا معكم في ميدي ماغ. بعد شوية باش نمشيو المفاتك شاي باش نمشيو الكويز, ولكن كونسو براتيك هذي نديا.
0: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
1: مرحبا نديا.
2: اهلا وسهلا.
1: باش نحكيو على موضوع مهم. توا جاي ويكاند, فما اللي ما عندوش البيدجي, ما عندوش البروغرام, ولا عنده 4-5 يمشي عاديهم في اوتيل في اوت اونتر تون, يحب يمشي نهار احد ولا نهار سبت ولا وسط الجمعه يعوم في بيسين نتاع اوتيل ولا في بحر نتاع اوتيل. الناس يقولوا فما اسوام واسوام تبدو عاليه نوعا ما. باهي, فما اللي المبلغ وفيه كونسوماسيون يقول لك ادفع 150 دينار 50 نستهلك بها, وفما اللي تدفع 150 200 دينار باش تدخل. مش تدخل للجنة.
2: نحكيو جوستومون على هالعروض هذيا النوفل اسمها دي يوز في العالم وفي تونس زادا كيف كيف, وهي عبارة عن الاستخدام اليومي للمسابح متاع الفنادق خلال العطلة الصيفية اسونسيالمون. هالعروض هذيا اللي نلقاو فيها تنجم تكون معناها برشا ناس يحبوا يختاروا انه يمشيوا للعروض هذيا ويمشيوا زادا, خاطر ما تكونش عندك الاوبليغاسيون انك تقوم بالحجز في اوتيل, ينجم يكون ما عندكش لو بيدجي. لكن انت حكيت على السويم نوفل اللي نعمل دورة دايوغ تنجمو تشوفو على الباج ميدي ماغ باي موزايك فام, فما راو أسعار 70 دينار فما 80 دينار وتوصل حتى 180 دينار و200 دينار. دونك فما عملت شفت مهدية تونس سوسة حمامات وقربة. دونك عملت دورة في مختلف النزول بيان سور انتي والبلاصة انتي وعدد النجوم, ومعناها تشوفو في الازافيش الموجودين انه الأسعار تتراوح كما قلت بين 70 و180 دينار اون موين, نحكي بالنسبة للبالغين pour les adultes. Donc tu as fait au TV à Lyon qui fait chez Fassourou
1: femme les cartes نتاع البيسين femme هذه انا سالت مره
3: هذوكم بالملايين هذوك
1: قال لي 4 ملايين شهري
3: هذوكم بالملايين
1: 4 ملايين ما صدقتش
3: تدخل تعوم
1: مش 4 ملايين
3: مش ماكل عمان برك
1: فوالا 4 ملايين نسافر بها عندي 5 ايام في برشلونه ونجي تذكر طياره وتيل
2: صحيح. اليوم جوستومون خلينا نفسروا ساعة هي المبدأ هذي متاع الديوز وبش نحكيهم بعد تنرجع على الأسعار. واليوم زادة هذا يهزنا حتى الموضوع للتهيئة متاع الشواطئ متاعنا في تونس, لأنه ضيفنا مثلا يقترح يقول أنه عنا تقريبا يقول 90% من الشواطئ متاعنا في تونس ماهيش يعني لم يتم استغلالها كما يلزمها تكون كما موجودين. يعطي أمثلة متاع دول أوروبية اللي ينجم السوم يكون أرخص برشا من الأسوام اللي تقترحها اليوم النزول, مقابل انك تكون عندك باراسول عندك ترانزات عندك معناها خدمات اخرى البلاصة اللي تعوم فيها نظيفة عندك اكثر من سباح منقذ موجود الى اخره. اذا تنحكيو فيه على المقترحات متاع ضيفنا نائب رئيس الجامعة التونسية للنزول جلال الدين الهنشيري. خلينا نبدأ نحكيو على فكرة الديوز والمبدأ كيفاش بدأ
4: الاستغلال اليومي يسميه التيوز يطبق على الحرفاء اللي ولا الضيوف اللي ساكنين في النزل ولا الحرفاء المتعدين معناها لي باسون. علاش يطبق على الحرفاء اللي في النزل؟ خاطر النزل عندهم وقت نتاع استعمال معناها تجي انت وقت تاخذ ريزرفاسيون تبدا مثلا ساعتين نتاع العشيه توفى من غدوه نص نهار مش هكاكا كل واحد ياخذ نهار ونهارين يطبقوا. ثم ناس مثلا يحب يزيد يقعد العشيه ثم ناس يحب يزيد شويه هذاك كان في فما امكانيه ياخذ الفاسيليتي هذيك باش يقعد العشيه ويعوم ويدوش في الكل, لكن راهي تتخلص وهذه موجوده في العالم الكل. وفما زاد الناس مارين في متعدي يقول لك نحب نمشي نعدي نهار في نزل ولا في مسبح ولا حاجه ويجي يعطيوه تيوز يحطوا له براسليه كل شيء. تنجم تكون استعمال كان الشط والبيسين تنجم تكون فيها زاد مشروبات تنجم تكون فيها اكل تنجم فيها وهذا السعر يديبون من الطلب وسعر زاد يديبون من الشريحه معناها في فما كيما كي تمشي تخلص نزل 5 نجوم مش كيما تمشي تخلص نزل 3 نجوم, والديوز كي تخلص 3 نجوم مش كيما تخلص 5 نجوم.
2: باه اليوم كيفاش نفسروا زيد هالاسعار اللي كيما قاعدين نحكيوا عليهم؟ قلنا في بعض الحالات ينجم يوصل حتى ل 180 دينار، تلقى مثلا فما جزء منهم للاكسي يتسمى اكسي بيسين، وفما الباقي تنجم تستهلكوا. لكن حتى في الاستهلاك نفس
1: فما بيت يقول لك فما انا نعرف اوتيل 180 دينار الدخول فقط،
2: الدخول فقط. وفما زيد اللي يقول لك يا اخي انا باش ناكل بقيمه 100 دينار، معناتها مش برشا،
1: معناتها
2: ليه يعني يظهر له
1: هم برجر 60,000.
2: اي يقول لك معناتها
1: لا معناتها الماكله الغاديه سوامها نتاع 100 دينار ما تفطرش زوز من الناس.
2: هذا هو اكزاكتومون، معناتها تمشي في بالك تقول 100,000 شاكل ب 100,000.
1: اي لا الاسوام غاديه
2: فينالمون 100,000 تنجم كيما قلت انت تجيب لك ساندويتش وحاجه اخرى معناها، وهذاك هو.
1: مشيت عملت ديوز جيهان وناديا طلبت صحن تون وهريسه 25 دينار. في بالي انا في ريستوران تطلبها تجيك بلاش نقاها 25 دينار شويه تون وهريسه ولا باش تفهم
3: مالكش الزيت غالي.
1: بالحق معناتها راهو البيتزا بين 40 70 دينار، الهمبرجر 45 55 دينار، نحكي في نزول عاديه وليست لوكس.
2: باهي خلينا نحكيو على الاسوام مع ضيفنا اللي فسر لنا. يقول لك هالسوم اللي انت تراه افيشي راهو وراه حاجات باش تخلي الكلفه نتاع السعر تكون هكاك.
4: سعر معناها بصفة عامة عندك سعر الاستعمال لنزول ليلة كاملة، لكن وقت اللي انت تنقص الليلة ما تباتش فما تعريفة بتاع الاستعمال من غير الغرفة، وذا كي نجم يكون مثلا 30% ولا 40% والساعات حتى 50% من الليلة بيت غادي تكتش. الاشكال هذا السعر علاش ساعات غادي خطر فيه معناها في النزول فما استعمال لباكسور تتنظف، فما الامورتيسمون تاعها، فما برودوي شيميك في البيسين، فما خدامة بزيت باش معناها السكوريست باش ما يصيروش مشاكل، فما تنظيف البحر، الكل معناها هذيك تدخل في الكلفه نتاع اللي عنده النزول ولا اللي يستعفى. دونك الاشكال من هالكلفه هذيا زاده معناها سنت فيكم معروفه، لكن فما زاده المشكله اللي بدل السعر هو الطلب والعرض، وساعات الطلب اكبر بكثير من العرض. انا كيما تشوف انت باش تمشي وقت اللي تكري دار في الصيف مش كيما تكريها في الشتاء، وقت اللي تخسر تسكتها في الصيف مش كيما في الشتاء، وقت اللي عندك انت مثلا ما عندك كاباسيتي ما تنجم تقبل كان 20 حريف واللي عندك 50 حريف طالبين، الشعر باش يتبدل بصفه اكبر. الشعر كانوا معناها كنشوفوه في الربيع وفي الخريف يكون معقول ياسر، لكن في الصيف فما طلب كبير ياسر.
5: يمشي البيسين في الخريف؟
3: كاو
1: فزتها في الاخر في الربيع خير، باه نصيفوا في الربيع نصيفوا في
2: الربيع.
1: هو يعني حتى شويه الدواء اللي حاطوا في البيسين فكتروا علينا، ولكن زاد اللي مقيمين في الاوتيل زاد ان توكا بصفه عامه التونسي يعتقد انه المبلغ كبير في كل النزول. معناتها تونسي معناتها نقولوا أسرة تتكون من 4 أفراد معناتها يدفعوا 500,000 باش يدخلوا للبيسين والماكلة غالية بطريقة كبيرة، يعتقد أنه 600-700,000 على نهار بيسين يعتقد أنه مبلغ كبير. حتى كان فما قبل لأنه معناش أنت باش تحكي معناتها الناس يبعثونا في تصور والله النجم ما تبعثونا واحد يوريني في كندا جاردات والدنيا والبحورات الدولة الكل تعملهم والمواطن يدخل بليش. دونك المبلغ كبير نوعا ما، وحقهم الوقت لها كسهل وشوي للتوانسة ما نعرفش أنا نعتقد اللي يعتبروا مبلغ عادي
2: نكملوا بالموضوع كنا نحكيه على به هذه فما الأسعار هذه، لكن فمشي حل اليوم أو بعض المقترحات اللي تخلي يمكن يكون عند المواطن حق أنه يمشي ينجم يتمتع بالبحر وينجم يتمتع بالخدمات هذه كيف ما كان يحكي عليهم ضيفنا، أنه يكون في بلاصة نظيفة في بحر نظيف، فما ديمتخ ناجور موجودين ديسبوزيشن وغيره، ويكون السوم أرفق. كيفاش الحل؟ كيفاش نجم تكون العملية هذه؟ نسمع بعض.
4: السياحة الداخلية وديما نحب نقولوها ما هيش نزول لك، أو السياحة الداخلية راه هي تكوين كامل. احنا اليوم كل مع كل أسف الشريط الساحلي بتاعنا نزول ما تستعمل كأقل من 10%، 90% من الشاطئ بتاعنا إلي ديسبونيبل ومزايب. احنا اقترحنا في عدة مرات وقت كنا مش تحكي عن السياحة الداخلية وإن شاء الله وزارة السياحة تسمعنا اللي تهيئة الشتوت للعباد. أنا تو نشوفه في أوروبا في إيطاليا في إسبانيا في فرنسا تلقى الشط يعطيه لزمة للعباد، واللزمة هذيك تلقى فيها كان باراسول وكذا تلقى فيها ترونزات ولا تلقى فيها تلقى البلاصة نظيفة وتلقى كل تلقى سوق معقول. وفما حتى شكون شفنا هذا حتى في تونس توجد في في في غرب من الكل، فما حتى شكون يعمل يركب بيسين في الصيف ونحيها. هذه وقت اللي لا خاطر العباد، ما انا نعطيك من في جربه، في جربه اليوم عندك 50,000 سايح وعندك 200,000 ساكن وعندك ابري 200,000 سايح ماهمش في النزل. هذوك يلزمهم يمشيوا يعوموا، يلزمهم يلقاو بلاصه نظيفه، يلزمهم يلقاو. فما ناس قابلين، والمنظومه في اوروبا مثلا وقت اللي تكري دار ولا تكري ايواء بديل يعطيوك مثلا بونو ويقولوا لك احنا في البلاج الفلانيه هاكا عندنا باراسوليت، وهو يخلص من البونو ويخلص في واحد. دونك التنظيم تاع الشاطئ هذه الاميناجمون تاع البحر. حاجه اخرى نقول فيها، 80% من البلدان هذوما يشغلوا في الـ في الـ في, الـ في الطلبه والتلاب، هذوما اولاد يخدموا في الصيف يحبوا يصوروا شويه فلوس وكل شيء، دونك يتلهوا بخدمه مع سبان ترافاي بيرمانونس تاع ترافاي دو تروا موا. منك المواطن يلقى حسابه والحليفه تاع حسابه، والطبيعه تبدا نظيفه ومريقله، ويبداو فما شكون واللي يحب يمشي يوم في بلاصه وحده ويهز باراسول مرحبا به. دونك الاشكال اليوم المنظومه الكل يلزم هذيك يلزمها يصير فيها تخطيط دينا شويه راه، اما راهو يلزم نجمو نشوفو تريفيت خاطر بلادنا الكوت نتاعها اللي مال اكسبوتي، ينجموا الشباب يخدموا وينجموا المواطن يبدا فرحان.
2: شو رايكم في مثل مبادره ذاتها؟ وحكي على بنزر جيت نعرفوه لو بروجي هذاك اللي كل موجود، وانه تعطات لبرشا عدد من المواطنين والجهه تخدم وبرشا ابناء الجهه اللي يوليو يخدموا فيها ايتترا. دونك شو رايك لو كان تكون في ولايات اخرى نفس الفكره تتعمل؟
1: انا نعتقد ما يلزمهاش تكون وحدها، يلزم فما صديقنا بعثنا من كندا، يلزم الدوله ساعه تتلهي بالبحورات، يلزم البحورات الاساسيه تتنظف وتتقدم مليح، معناتها دو تيل فاسون اللي البيسينات البحورات البلايس للمواطن العادي تتعمل بأسوام رخيصة برشا. خاطر انت تقول لي ينقد لك البحر ونعطيه بحورات وتولي تحط ساقك في الرمال يقول لك هات 100 دينار ايش نعمل؟
2: يعني مش هذه الفكرة، هي الفكرة
1: هذه فكرته هذه
2: لا مش نقول 100 دينار ايه؟ هي الفكرة انه بالعكس انه يكون فما برشا دونك ينقص السوم، دونك يكون السوم كما في البرة ما تبقاش تقوم غالية
1: غار غار ملح من 70 دينار وانت طالع.
2: لا نحكي لك على فكرة انه يكون معناها بحر كما ناخذ اكزامبل مثلا في البلدان تاع البحر الابيض المتوسط،
1: معناتها غار الملح من ايش 60 70 دينار، وكل ما تكثر الاوبسيون تنجم تاخذ 100 دينار في نهار، معناتها اربع من الناس 400 دينار، معناتها سوم قوي. لازم انت كدوله توفر لي، معناتها تشوفوا في اللايف نتاعنا من كندا بيسينات بحورات مهيئه مقدوده دوشات كذا، وفر لي كدوله انت الحاجات هذم، ومن بعد حل البريفي امشي. والبريفي عاده في بنزرت ما عندناش كان غير ملح، انا كيف عبيد فما بحر بريفي كريه شكون تمشي له بالباطو، معناتها وفر لي انت مناطق باهيه ومن بعد الاسوام. خاطر انا اغزر لي كي دخل البريفي نقول لك بشتغله، دونك خلي لي خويا بحر كيكه وتنجي باراسول ولا نكري ب 25 دينار باراسول خير، معناتها لانه البريفي كي يدخل معناتها غلاء الاسوام. وراو بعثنا توا صديقنا قال في الهواريه 250 دينار باش ندخل، يا صديقي تحط لي 250 دينار الشخص الواحد يدخل لوتيل بيسين وتقول لي هاو فما اقبالي، فما اقبال ما تنزلش علي انت زاده من 10 رايك جينا
5: بقى متفقين انه الاسوام غاليه، خاطر من الصباح من 10 ل 11 حتى لل 7 نتاع العشيه او 6 نتاع العشيه باش تلقى روحك حطيت 700 دينار ولا ساعات توصل للمليون انت الكونسوماسيون، سورتو كي يبداو معاك صغار. مالي قداش من نهار شهريه التونسي تخليه النجم يمشي نهار يتفرهد فيه اكسي بيسين هو وصغار. الاسوام الحقيقه ما تنجمش تكون مقابله سيرفيس، خاطر نحكيو على 6 سوايع يتكلفوا المبلغ هذايا، فيظهر لي بعيد برشا على بعضه، وخاصه انه نحن ما عندناش البديل، ما عندكش وين تنجم تتفرهد في بلاصه اخرى. معناها ما نحكيوش حتى بيسينات وغيره كما كنا نشوفوا في كندا يبعثونا المستمعين، حتى جنينة ولا بارك ما تلقاش. دونك الفرهيدة الوحيدة في تونس هي بالفلوس، أما غالية برش
1: غالية كبير برش. يعطيك صحة نادية، تراه فاصل وبعد نمشي ما فاتك شيء. هذه ميدي ماكا

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك كفام.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت غرة أوت، الموعد بشيكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا.

0: ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفاتو البرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات واللي بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد باش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM.
1: يا مرحبا يا مرحبا، شكرا على ملاحظاتكم واسئلتكم. عفيفه سالتك بمناسبه بحر بريفي كيفاش نعمل باش نشري 100 مترو يا ناديا.
2: ولا ماذا قل لك انت، نلقى الطريقه نقول لك يا عفيفه. انا بدي ماذا نتشاركوا
1: قلنا نعمل مشروع. حتى غير ملح راهو وضعيتهم بيزار، يعني ملاهم كارين لهم مش كارين، مازالوا وديما يرفلوا عليهم ولصيف يهدوا لهم شويه كراسي من بعد يخليهم يخدموا، معناتها الوضعيه معناتها بحريه نتاعهم بحري. يلا نمشيو، ما فاتك شيء،
0: ما فاتك شيء،
1: واليوم ما فاتك شيء اقوى برشا خاطر فيها نهد. يلا ما حبينا نحكيو على المغرب قبيلي ما نجمناش، ولكن لازم نحكيو على اللي صاير في المغرب، نشوفه في تصاور وغيره نفهموا شويه الحكايه.
3: خلينا نرجعوا على اللي صار في المغرب. الاف المغاربه اللي عبروا في الليله الفاصله بين الخميس والجمعه الحدود بين المغرب وجيب السبتة الاسباني، حسب المصادر في الشرطه الاسبانيه اللي تكلمت لوكاله الصحافه الفرنسيه. تكلمت قالت ما عناش الى حد الان إحصاء العدد الفعلي. المصدر يقول أنه بدأت الحكاية مجموعة من المغاربة اللي مشيوا عن طريق العمان، خاطر الديستانس مش بعيدة برشا، نحكيو على 26 كيلومتر تقريبا، ولكن للأسف 18 شخص توفوا وقت اللي حاولوا انهم يوصلوا الى المنطقة هذه. تدفق الأشخاص كان مستمر طوال الليل وحتى اليوم الأصباح كان موجود. إسبانيا أرسلت تعزيزات عسكرية وشرطية الى سبتة بعد الموجة هذه، ورغم انه المعبر الحدودي مغلق واصلت مجموعة من المهاجرين للتحرك ودارت حتى على السياج اللي موجود، فيما البعض الآخر واصل عن طريق السباحة. هيت نعود نرجع على شنو صار.
4: مشهد صادم انتشر كالنار في الهشيم على المنصات بدون سابق انذار. آلاف المهاجرين اقتحموا بشكل جماعي الحدود بين المغرب ومدينة سبتة الحدودية التي تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع للإدارة الإسبانية وتبعد عن أقرب نقطة في إسبانيا بنحو 26 كيلومترا فقط عبر البحر، ويبلغ تعداد سكانها نحو 90,000، أصولهم أوروبية ومغربية وأغلبهم يحملون الجنسية الإسبانية، حيث وصل أكثر من 1500 مهاجر سباحة، ثم تسلل آلاف آخرون سيرا على الأقدام بعد اختراق المنطقة الحدودية بين المغرب وإسبانيا، ما دفع السلطات الإسبانية إلى استنفار أمني واسع واستدعاء الجيش. مراكز الاستقبال أعلنت أنها مكتظة بالكامل، فيما تجاوز عدد الوافدين نحو 200 شخص يوميا قبل موجة الاقتحام الجماعي. أعلنت مدريد أنها تعمل مع الرباط لإعادة المهاجرين الفارين الذين دخلوا بشكل غير قانوني، بينما أكدت السلطات المغربية والإسبانية أن شبكات تهريب البشر استغلت حكما قضائيا إسبانيا صدر في شهر يوليو 2026 يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يصلون سباحة إلى سبتة ومليليا لتشجيع مزيد من محاولة العبور.
3: دونك يبدو أن هذا الليمون هذا اللي خلى
1: باش نفسروا علاش فجأة هبطوا الناس الكل.
3: تبدأ جوست عندي رقم نوفل رقم رسمي، وزارة الداخلية الإسبانية اليوم قالت أنه حسب تقديراتها نحو 49,000 مهاجر حاولوا أنهم يوصلوا إلى مدينة سبتة.
1: برشا مشاهد مؤثرة
3: في 24 ساعة
1: أكد فل صغير اللي يحرق ويطلب أمه يبكي وكذا، مؤثرة برشا الحكاية. بقي مازال المغرب وتابع المغرب تابع اسبانيا معناتها برشا ما في بالهمش، ولكن تاريخيا فما حكايه انه مدن داخل المغرب ولكن محتلين.
3: هذه النقطه اللي بهتت برشا عباد.
5: الحدود بين اسبانيا والمغرب واحده من اغرب الحدود اللي ممكن تشوفها في حياتك. لو شفتها من بعيد هتحسها حدود طبيعيه جدا، لكن لو قربت شويه هتكتشف ان اسبانيا عندها مدينتين موجودين تقريبا جوه المغرب،
6: سبتة ومليليا.
5: المدينتين دول تابعين لاسبانيا بالكامل رغم انهم موجودين جغرافيا في شمال المغرب، يعني لو واقف في سبتة او مليليا انت في اسبانيا رسميا.
6: والاغرب من المدينتين دول جزء من الاتحاد الاوروبي رغم انهم موجودين جوه افريقيا، ولو اي حد قدر يعديها وجي سبتة او مليليا فهو رسميا داخل اراضي الاتحاد الاوروبي.
1: ولا معناتها هذا هو المعنى مازالوا محتلين.
3: أي. خليني جوست نرجع شويه للتاريخ وباش نفسروا للعباد اللي يتبعوا فينا كيفاش سبتة ومليلة اراضي اوروبيه في القاره الافريقيه. هي مدينه سبتة موجوده على الساحل الشمالي للمغرب عند مضيق جبل طارق، مليلة هي على الساحل الشرقي للمملكه المغربيه، والزوز مدن يخضعوا للاداره الاسبانيه رغم مطالبه المغرب بالسياده عليهم من مدة طويلة. ترجع بداية السيطرة الأوروبية على زوز المدن هذوما للقرن الخامس عشر. احتلت البرتغال سبتة عام 1415، ثم سيطرت إسبانيا على مدينة مليلة عام 1497، وبعد اتحاد إسبانيا والبرتغال عام 1580 قالت سبتة للتاج الإسباني قبل أن تكرس التبعية متاحة لإسبانيا بموجب معاهدة لشبونة سنة 1668. باش نعرفوا الوقتاش ترجع الاشكال هذايا، حاول المغرب استعاده الزوز مدن في عده محطات تاريخيه من ابرزها حصار السلطان مولاي اسماعيل لسبته ومحاوله السلطان محمد بن عبد الله استرجاع مليله لكن دون نجاح. ومنذ استقلال المغرب عن فرنسا سنه 56 تواصل الرباط المطالبه باستعاده الزوز مدن هذوما وعدد من الجزر القريبه زاد، في حين تعتبرهم إسبانيا زوز مدن يتمتعوا بالحكم الذاتي وتحسبهم أنهم جزء من أراضيها، ولا تصنف، هذا مهم جدا، لا تصنف الأمم المتحدة سبتة ومليلة كزوز مستعمرة.
1: واضح الناس اللي شافوا العدد الكبير معناتها فيقوا لي فما كوتي آخر متاع المغرب يعاني من الفقر والبطالة وكذا، معناتها فما صورة تسوق. تذكروا في تونس في التسعينات صورة تسوق متاع بلد متطور وكذا، ولكن ديجا فما فيلم تعمل على المخدرات يقولك فما حيط بين المغرب الجديدة والمغرب القديم. المغرب بلد متطورة برشا فيها ولكن مازال فيها برشا فقر. نحكيو بسرعة على أزمة الفيفا الحالية. إنفانتينو معناتها ضربوا فيروس اسمه ترامب، شركة تجارية جديدة بيع 20% من حقوقها التجارية لمستثمرين خواص منهم واحد يكون من ترامب. الاتحاد الأوروبي البارح قال نهدد بالخروج، الفيفا ليست للبيع وبش نخرجوا من كأس العالم الجاي كان باش تواصل. دونك أول مرة براد فير يخلط للدرجة هذه، وحتى داخل الفيفا مقاطعة المشروع. واليوم إنفانتينو تكلم قال لن نبيع بل هي فيها مداخيل ومليون دولار لكل منتخب يشارك وكذا وكذا. دونك البوليميك كبيرة وصايرة. نسمعوا شوية.
7: على قلب رجل واحد صوت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يضم 55 اتحادا كرويا، صوت بالإجماع لصالح مقاطعة أغلى بطولة في عالم المستديرة، نتحدث عن كأس العالم. السبب ببساطة رئيس فيفا جياني إنفانتينو. ولكن لماذا المقاطعة؟ لأن إنفانتينو طرح مشروعا يعيد رسم مستقبل كرة القدم، هكذا يقول معارضوه. رئيس فيفا أراد الحصول على 4.2 مليار دولار نقدا وفورا بدلا من انتظار الإيرادات التي تحققها البطولات على مدى سنوات. كيف ذلك؟ إنفانتينو اقترح إنشاء شركة تابعة ومستقلة تجاريا تحمل اسم فيفا فورورد انتربرايز، وهذه الشركة تنقل إليها كل الأنشطة والمسابقات المدرة للإيرادات الخاصة بفيفا. الهدف منها فصل الجانب التجاري المربح لفيفا عن المؤسسة الرياضية وتحويله لكيان قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد أكبر.
1: واضح. دونك موضوع بيرد الفيفا اليوم اللي باين انه شيء صحيح، معناتها ماهوش اللي متراجع
3: تقريبا. الناس كل جاوا ضده.
1: اي
3: الجامعات قاعدين يتحدثوا، معناها حتى على المستوى القاري معناها الاراء والمواقف الكل ضد المشروع هذا تقريبا.
1: واضح، شكرا على مساجاتكم. في سويسرا اين اعيش الان؟ اسمع جهه، اسمع ناديه. الشطوط على البحيرات مهيئة بكل المرافق، أدويش ودورات مياه وألعاب للأطفال وتجهيزات اللياقة البدنية مجانا، والحدائق المجهزة في كل مكان بلاش. المهم كل من يسكن هذه الأرض يكون له نصيب من السعادة.
2: إن شاء الله يا ربي توش الناس الكل بالسعادة.
3: قديش مهمة الجملة الأخرانية.
1: أي واضح. يلا فاصل بعد باش نعيش برشا سعادة في الكويز. ميدي
8: ماغ. اسمعني، تحب تعمل فرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لافاش تستنى، اطلب فيسع 92-466-444. ما تنساش 92-466-444.
1: ميدي ماغ. مرحبا مرحبا، هذه ميدي ماغ. يلا نمشي للكويز. كويز. يلا الجزء الاول من سؤال جيهان ناديا وناهد. الجزء الاول مش باش نسال، واضح انه كالعاده ناهد باش يجاوب بسرعه. السيد غورباتشوف اهدم هذا الجدار، تير داون ذيس وول، من قالها؟ بيه ايش نقول لك ريزونمون. اهدم هذا غورباتشوف اللي عنده خريطه على اهدم هذا الجدار. لحظه ما يتكلم حد. شنو الجدار اللي تم
2: جدار
1: هدم؟
2: جدار برلين.
1: فوالا
2: باه. دونك بدينا نقول دونك الشخصيه مش تكون
1: هو اشتراكي. دونك اللي قالها واضح انه عكس اشتراكي، رأس مالي.
2: رأس مالي.
1: دونك من يمثل الرأس مالية؟
3: نخم في أمريكا.
1: أمريكا. دونك من رئيس أمريكا وقت هدم الجدار؟ فقط رونالد ريغان عام 87، داعي زعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف إلى هدم الجدار، وأصبحت من أشهر خطابات نهاية الحرب الباردة وقتها. نعود نذكركم لأن عندي حجرة شريتها من ألمانيا، قالوا جدار برلين وفي الألمان صادقين ما ظلش كان.
2: وين هذا في شارع هكا لقيتهم؟
1: لا في بوتيكات
2: في متحف ولا شنو انت ولا
1: وين التوريزم؟
2: لا لا لا لا خاطرنا
1: لا في المانيا. لا ما
3: عرفش عليها.
1: لا لا
9: معها اتيستاسيون سيرتيفا فاز حاجه معها اثبات هويه.
1: لا
2: حاجه
1: في المانيا
3: التراث الالماني.
1: انا عندي برشا المانيا وقتها الجرايد رزه جرايد وصحن فيه فلوس، تحط الفلوس وتهز جريده، ما يهز حد الفلوس وما يهز حد جرايد.
2: ليه متفقين؟
1: ليه متفقين؟ فما درجه نزاهه تعادل السعاده في سويسرا. من قال اختني منها مش معروفه. من قال ليس لدي ما اقدمه لكم سوى الدم والكدح والدموع والعرق؟ بلاد تويل تيرز اند سويت.
2: من كوبا لا. شخصية مش كوبية
1: قالها عام 40 أول ما شد رئيس حكومة. عام 40 قالها. دونك يهيئ شعبه لشنوة؟ لشنوة أجيهن إذا قالها عام 40 يهيئ شعبه لشنوة؟ شنوة عام 40
3: حرب. تشرشل. تشرشل
1: ولا
3: تشرشل
1: ولا
9: قبل ما يقولك صحيت صفت في الورقة.
3: تشرشل الوقت اللي بش بداوا لي بومباردومون تاع التروزيم رايش.
1: من قال حكومة الشعب ومن الشعب ولأجل الشعب؟ of the people by the people for the people. هذه يعاودوا فيها قاعدة الرؤساء بعد. دونك اتقالت عام 1863 وأصبحت من أشهر العبارات التي تجسد معنى الديمقراطية. دونك قالها توماس جيفرسون، جورج واشنطن، ولا إبراهيم لينكولن؟
3: توماس جيفرسون.
1: قلت عام 1863. دونك إبراهيم لينكولن. من قال يولد الإنسان حرا لكنه في كل مكان مكبل بالقيود؟ فولتير، مونتسكيو، لجون جاك روسو.
2: فولتير.
1: جون جاك روسو قالها في افتتاح كتابه الشهير العقد الاجتماعي، منتقدا القيود السياسية والاجتماعية اللي تحد برشا من الحريات عند العباد. به فما جملة شهيرة جدا
2: تقولك جدا
1: مع العلم بلاكيرا ويجاوب عليهم الكل. الجحيم هو الآخرون، hell is other people.
2: أي لوتر سي لانفير. جست تذكرنا بالواحد
1: بالحق. هذوما راهو الكلكم افزلي افزلي. الكلكم تعرفون انا قاعد نحرك في المادة الشخمة اللي ما فهمش علاش وانت ماشي باش طلع مضمون ولا تشي خبزة تخمم فيه الموضوع هذا. ألبير كامو، سيمون دو بوفوار، جان بول سارتر.
2: سارتر. سارتر.
1: فلا قالها في مسرحيته لأبواب المغلقة عام 44 ويقصد أنه الإنسان يولي سجين بنظرة الناس وأحكامهم عليها. يزينا من
9: وفي وقت الفقرة
2: شو يزينا من شنو؟
1: لا
2: أنت يزينا كيف
1: من قال الرأي قبل شجاعة الشجعان؟
2: مقترحات؟
1: لا
3: لا الشيخ يحط كيكة في مأزق راهو يشيخ
1: إيش نقول لك راهو ما ده. الرأي قبل شجاعة الشجعان فهو أول وهي المحل الثاني. ما يتق... ما تجيش فيها اقتراحات كيما نقول لك إذا الشعب يوما أراد الحياة
3: هكا لهالدرجة هذه
2: أي. في نشيد رسمي
1: لا معناتها الرأي قبل شجاعة الشجعان قالها من أشهر الشعراء في, في, في من أشهر شعراء العرب معنا امشي كي نقول لك من أشهر شعراء أعطيني
2: تحكي في تونس ولا في العالم؟
1: لا في العالم أعطيني أشهر شاعر عربي
2: أنا عرش نزرقبيني
1: لا لا من القدم
2: القدم
1: أشهر واحد مش تقولوا مش تقولوا في ثلاثة الأولانين شاعر قديم
9: متنبي
1: متنبي فلا
9: يا جاوبت مرة صحيح
2: صحيح صحيح جين
1: من قال الحكمة الحقيقية الوحيدة هي أن تعرف أنك لا تعرف شيئا فيلسوف قالها أفلاطون أرسطو ولا سقراط هي تحكي على حدود المعرفة رك مهما عرفت أبدأ من لا معرفة متاعك اللي قالها هو سقراط من قال هذا البيت إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا يضحك الكلنا الكلنا الجواب في طرطوشة لساننا حتى اللي في الكراهب يسمعوا فينا تو الجواب يبدو في طرطوشة لسانك إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا شاعر من أشهر أبياته قوة الأمم هي الأخلاق ويلقب بأمير الشعراء أمير الشعراء.
2: تي إيفيدونت نعرف تغزرنيش هكاك نسينك هاو
1: أحمد شوقي.
2: أحمد شوقي.
1: أحمد شوقي. النجاح.
2: النجاح.
1: هو أن تنتقل من فشل إلى فشل دون أن تفقد حماسك. النجاح إنك تفشل برشا مرات ما غير ما تفقد حماسك.
2: خبير في التنمية البشرية.
1: ولا تشرشل هذايا قالها. يلا. باش نبداو توا في هل صحيح أم غلط وباش نسألكم بالواحد بالواحد. يلا.
2: بربي تشوف في علامات الإحباط
1: ولا ناهد أنا تغدرت في ناهد اللي البارح جاوب عليهم الكل. نفس الريبرتوار. نفس الريبرتوار أصلا نفس اللي قالوهم زد شوي عرب. يلا. هل صحيح؟ جيل هل صحيح أن الحصان هو الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع
9: أن شنو
1: لا يستطيع شنو سامحوني كان يفطروا لا يستطيع التقيؤ يأكل حتى جيرانه لا يتقيؤ صحيح أم لا
9: استيعاب
1: ما نعرفش عنده
9: قولوا صحيح
1: نعم نعم صحيح هو الحيوان الوحيد لأنه جهازه الهضمي والعضلة الفاصلة بين المعدة يمنعه من التقيؤ به هل صحيح أنه الأبقار يا نادية
2: أيوة.
1: تستطيع تكوين صدقات مع أبقار أخرى كيبدأوا يسرحوا مثلا ولو كان البقرة اللي هي مصحبتها ما تجيش تشعر بالتوتر وحتى في سلوكها يبين التوتر هذا
2: أي نتصور أي صحيح
1: صحيح دراسات سلوكية تبين أنه الأبقار تفضل
2: حسن سين برشرة بالحقرة وكيقولوا حتى الاضطرابات حتى من بعد معناها كي باش يخرجوا معناها الحليب نتاعها تولي الاقل وقت اللي هي تبدا معناها نفسيا ماهيش مش بالحقره
1: ونحكي اي لا
2: كي تبدا معناها ستريسي والا هكا ماهيش مرتاحه حتى الكميات نتاع الحليب اللي باش تنتجها ماهيش هي تكون نفسها
1: حتى الحليب يولي ابن لا
2: لا مش ابن لا حتى تبدا عامله جو تبدا فما بعض في الفيرمات في, في معناها يحطوا لهم موسيقى وكل وقت
1: هذاك
3: هذاك على الحمل
2: هذاك
1: الحم باش نفسر لكم كيلو الحم مليون هذاك البقرة يخليوها قاعدة يعملوا لها مساجات ويسمعوها نوع من الموسيقى وديجا فما دور السرون عرفهم في تونس يبيعوا مع تاخو فيليه ب 400 500 ألف في المرسى أكيد وشير هذيك الرستورانات واضح هل صحيح هل صحيح لا ولا عمري
2: من
1: نعرف خطر سألت عليه
9: من لها سألت
1: أنا ناخو فيليه ب 400 ألف ليه عليه ليه ندخل بالوتيل البيسين بي. هل صحيح انه الانسان يناهد يكون اطول في اخر النهار مقارنه بالصباح؟ معناتها في اخر النهار اطول من اللي الصباح؟
3: لا
1: يكمل لا
9: على بالعكس تبعد النهار كم ظهر القوس معناه بشي قصار بشي
3: شلع إجابة سنتيفيك
1: دونك العكس الإنسان يكون أطول عندما يستيقظ صباحا معناته أنت وقت اللي تقوم الصباح تكون أطول من اللي ترقد في الليل ونحكي وراو على طول مش سنتيمترات مليمترات ولا هل صحيح يا جيهان أنه كلمة ويفي الاختصار متاعها هي وايرلس فيديليتي؟ منين جاية لابريفاسيون تاع ويفي ترى؟
2: وايرلس ما مش فيديليتي هكا. اي
3: اي وايرلس حاجة
9: اي شنو الريبونس؟ نورنا
1: انت
9: ما نعرفش ما عرفتش.
1: لا صحيح نعم ام لا؟
9: لا ما صار الإجابة صحيح.
1: ويفي ما ليست اختصار لحد شيء، هي كلمة تجارية.
9: اوكي
1: ماهيش مختصرة لحد شيء.
9: اوكي شكون طلعها الكلمة؟
1: اللي عمل ويفي.
9: شكون يعمل ويفي؟ مولا ويفي شخصيا.
1: هل

0: هاي مسا شافسيك هو يقعد وسيك نسكت كل
1: ذا كيف لا تسكت فهمت قاعد تضغط نحضر قاعد نحضر في الأوكونيدي متاعك فيش بتخرج المرة
2: صحيح توجد لدى الفراشات مستقبلات تستقبل التذوق في أرجلها الأمامية تقف على زهرة ولا ورقة تستطيع معرفة إن كانت صالحة لوضع البيض أو لامتصاص الرحيق. يلا جيهان، هل صحيح إنه الجمل ينجم يشرب 100 لتر من الماء في ربع ساعة؟
3: ينجم خاطر مادام يقعد عطشين برشا دونك ينجم.
2: أي في ربع ساعة صحيح. بعد فترة من العطش الجمل ينجم يشرب 100 لتر في ربع ساعة باش يعوض السوائل الكل، معناتها يمشي بالحكاية هذيك. يلا كل أنواع الأسماك يا نادية تبقى بنفس الجنس طوال حياتها، ما ينجمش الذكر يولي أنثى والأنثى يولي ذكر، صحيح ولا غلط؟
0: غلط.
2: صحيح غلط. لأنه بعض أنواع الأسماك تستطيع تغيير جنسها في آخر
0: ولا في وسط ما أنت سيكل متاحة سيكل الحياة
1: فما أنواع من المنين.
2: واضح. شكرا لكم جيهان، يعطيك الصحة ربي يوفقك. نادية ميرسي بوكو. ناهد بلاكي إيهاب، بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس، بعد أفتر وارك يجيكم أمين غارا. بون ويكاند كل شيء طيبة في لمن
4: كورنيش ويكاند
5: مالك اف ام محلاه التقديم. ميرسي بوكو. تما بوكو توشي
6: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحب هالتوى
7: كنقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كنشوف الحبيت معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني لعبت
8: ايه يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا ام في دي وانت
9: تكمل لي عمرك ما كنت
8: فعل معايا اخوي فعل معايا انا اخوي
4: انا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر احلى الحكايات تبدا من هنا ضيوف يحكيوا بصراحه قصص اسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الاخبار الثقافيه كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 ل9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافه بطريقه مختلفه اخر سيسيون سامر اكاديمي تاع جو ماي كود تبدا لو 3 اوت اوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
10: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
11: مونوبري ديما معك.
12: لحد 2 اوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبة المهرجان في فول امور جماد مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي نجمة The Voice أرس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي
13: يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا أرد سواش
12: والفنان عبد الوهاب الحناشي عشاق النوبة المهرجان في فول أمور جماد أفو ريزيرفاسيون 22-09-09-09 تسكرتي فانتين ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام
14: ناتيو برر ناتيو برر
15: برر تصيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
14: ناتيو برر ناتيو برر
15: ناتيلي بتبيع خير.
16: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
17: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 26 و2000. وقد جاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المشرقي حول أسباب تأخير تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 26 و2000 والذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. والوزارة توضح أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 25 و2000 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة

0: لوزارة التربية. صاحب المؤسسة التونسية الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية كريم سيالة تمكن من تحقيق نجاح تحويل مؤسسته الناشئة إلى شركة مصدرة للسيارات الكهربائية المصنعة كليا بتونس نحو 5 أسواق أوروبية وعربية، وذلك بدعم من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات. وسيالة يضيف أن الشركة شهدت تطورا بمنطقة المغيرة من ولاية بن عروس في عدد عاملها من مهندسين 2 إلى 68 مهندسا وتقنيا ساميا وعاملا خلال 4 سنوات، ونجاحهم في اكتساح الأسواق الأوروبية بعد الحصول على شهادات المطابقة الأوروبية خلال 2 لتكون تأشيرة دخولهم لعدة أسواق أوروبية.
1: اليوم نحتفل بعملية تصدير 20 سيارة لألمانيا، هذه 5 عمليات تصدير. صارت عملية تصدير لإيطاليا، فرنسا وقطر والسعودية، كوموند الأولى والثانية والثالثة، ويحب كل شهر 20-30 كهرباء. معناتها الحمد لله عنا أن ريزو دي كونسيسيونير ريش، والحمد لله ربي وفقنا بالمجموعة الصغيرة، عنا 68 مهندس وتقني سامي وعامل. تضافر الجهود هذم الكل نجحت الشركة الناشئة اللي بدأت عندها 4 سنين بزوز مهندسين، تولينا ما شاء الله 68، نجحنا باش نكتسحوا الأسواق الأوروبية. ومكان السهل خاطر كنا لازمنا نعملوا هومولوغاسيون وسيرتيفيكاسيون أوروبيان. سيرتيفيكاسيون أوروبيان قعدتنا عامين باش نجم ناخذينا ليزومولوغاسيون أوروبيان، والحمد لله هي الفيزا اللي هزتنا للأوروب. إن شاء الله من حسن لأحسن سنة باش نصدروا حوالي 88 كهرباء، إن شاء الله العام الجاي 800، وبعد العام الجاي 8000 كهرباء، وتكون من الشركات الرائدة في التصدير في الاندستري التونيزيان.
0: المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرجي تؤكد في تصريح لمزيك أن تجربة المؤسسة الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية بالمنطقة الصناعية المغيرة ببن عروس حافز مهم لبقية الشركات الناشئة للثقة بقدراتها التصديرية وفق شروط الأسواق العالمية. والبرجي تبين أن حصول الشركة الناشئة على شهادة المعايير البيئية والبصمة الكربونية العالمية هو دافع مهم لها لعمليات تصديرية مماثلة لشركات أخرى في هذا القطاع وغيره.
2: هي وزارة التجارة نشجع عمليات التصدير، وهذه بما أني عملية تصدير سيارات كهربائية مطابقة للمواصفات الأوروبية، خاصة بعد ما خذوا سيرتيفيكاسيون سيو، وهذه سيرتيفيكاسيون هامة جدا خاصة المعايير البيئية والانبعاثات الكربونية. هذه إن شاء الله دفعة للشركات الأخرى والقطاع بصفة عامة، خاصة أنه الشركة هذه معناتها نسبة الاندماج تفوت 40%، تخدم برشا شركات تونسية في التكستيل، زادا في الألومنيوم، في الكابلوات، في العجالي. ماهيش جوست صناعة نتاع أسامبلاج فقط، بالعكس فيها كومبوزونت التصنيع والتصميم، فيها فالور أجوتي.
0: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الحماية المدنية الجزائرية تعلن أن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 38 في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. يسود تكتم وصمت الأوساط الرسمية الإسرائيلية تجاه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة، إذ كشفت تسريبات متداولة عدم مناقشة بنيامين نتنياهو ملف غزة خلال زيارته لواشنطن واقتصار المباحثات على الملف الإيراني، في حين أكد مسؤول إسرائيلي اشتراط التجريد الكامل لسلاح حماس قبل أي انسحاب. مجلس السلام الخاص بغزة يقول إن جميع الأطراف تؤكد التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع حيدر الشاري في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
3: الأولى في تونس موزايكا فام، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music.
1: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك سبور
4: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل وعشان نحكيو على ميركاتو في تونس وفي أوروبا, لكن خلينا نبداو بموضوع الرزنامة وقرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. وبعد الخطأ اللي لاحظتوه لاحظوا الجميع في أثناء سحب قرعة رزنامة الموسم الجديد, كنا حتى تكلمنا عليه في ريكاب سبور, وكان النطق الرسمي باسم الرابطة اعترف أنه فما خطأ لكن كان غير مؤثر على حد تعبيره. ومن وقتها لليوم برشا كلام على إعادة القرعة هذه وعلى رزنامة جديدة. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تأكد أنه ما توصلت بحتى اعتراض من حتى نادي, وبالتالي فإنه القرعة ثابتة ولن يتم إعادتها من جديد. هذا الموقف الرسمي للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. دونك اللي يغير ولا ما يغيرش هو اعتراض النوادي, والرابطة لم تتوصل بأي اعتراض من أي نادي عن هذه القرعة, وبالتالي بشكون الرزنامة ثابتة كلام هذايا حتى للحظة هذايا. نجيو توا الأخبار الميركاتو. اتفاق مبدئي بين الترجي التونسي والحزم السعودي في خصوص إعارة أبو بكر دياكيتي لمدة موسم واحد. الترجي يلعب اليوم مقابلة ودية ضد اتحاد كارتاج دون حضور جمهور. نادي الافريقي بدوره يلعب اليوم أول مقابلته في طرابلس عند راه, مقابلة ودية تكون ضد النجم الخميري انطلاقا من 6 متاع العشية. من جهة أخرى تتجه الإدارة إلى صرف النظر عن انتداب سليمان كوليبالي اللي ما أقنعش الإطار الفني حسب معلوماتها. مستقبل المارسا برمج 3 مقابلات ودية, 5 أوت منتخب قرن 21 عام, 8 أوت ضد الترجي التونسي و15 أوت ضد أجي أسو. أعلن الإنتر حامل لقب البطولة على انتداب المدافع الإنجليزي جون ستونز لمدة زوز مواسم, قادم من مانشستر سيتي. اللاعب اللي عمره 32 عام صحح عقد كما قلت زوز مواسم. ستونز اللي لعب 293 ماتش مع مانشستر سيتي في 10 مواسم, توج خلالها ب 19 لقب, كان لعب زادة مع المنتخب الإنجليزي في 93 ماتش آخرها المقابلة الترتيبية في المونديال. خبر حزين الحقيقة في إيطاليا وفي العالم, وأعلن اليوم نادي ميلانو على وفاة الأسطورة مدافع منتخب إيطاليا وميلانو فرانكو باريتزي على عمر 66 عام, واللي كان واحد من أبرز لاعبي جيله, واحد من رموز العصر الذهبي الكرة الإيطالية في الثمانينات والتسعينات. قال ميلانو أنه تاريخ ميلانو بأكمله يبكي بعد وفاة فرانكو باريتزي, وسيظل مثال ونزاهته محفورين في صميم النادي للأبد, تماما مثل قميص الأيقوني رقم 6. باريزي على المستوى الدولي لعب 81 ماتش مع المنتخب الإيطالي, كان ضمن التشكيلة المتوجة بالمونديال عام 82, وقايد في النهائي الشهير عام 94 مع ميلانو عديد الألقاب, منها 3 رابطة أبطال, 5 بطولات إيطاليا, مسيرة كبيرة ياسر. وفات عام 97 وقت اللي قرر باريزي باش يضع حد لهذه المسيرة, وقتها قراره ترافق زاد مع قرار كبير ومهم وتاريخي بالنسبة لميلانو, هو حجب القميص رقم 6 إلى الأبد تقديرا لمجهودات ولمسيرة باريزي الكبيرة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فهم بونت.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
5: اقوى الموسيقى على موزايكا فام. موزيكا فام نون ستوب ميوزيك
6: افتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك فم
7: عسلامة، مرحبا. ماضي ساعتين وعشرة دقائق إن شاء الله، تلقى سلامة لكم الكل اللي تسمعوا في موزيك فم. تشوي آخر صديقنا مراد الجويني يعطينا لمحة على حالة الطرقات بالنسبة للنهاية الأسبوع وبداية الويكاند هذايا. نعملوا طلع على البياج مع بعضنا، نشوفوا شنو الأمور، اسكو ماشيين يبحروا ولا مازالوا أصدقائنا المستمعين. وبعدنا كالعادة أختنا أميمة، مساء النور.
8: أهلا وسهلا، مرحبا.
7: الحمد لله،
8: الحمد لله.
7: أخونا عدنان يلتحق بنا اليوم، أختنا لبنى، أخونا وائل في الستاندار، الكيب كل إن شاء الله حاضرين على امتداد 4 ساعات من توا حتى للستة نتاع العشية. ودايرة نجموا تشاركوا معنا على 23513 نلفي فيها وعلى
8: باش نحكيو على الكلاب السايبة في تونس، اللي هي معادلة صعيبة بين حقوق الحيوان والحيوانات اون جينيرال وبين سلامة المواطنين. والأكيد أنه قاعدين نشوفوا في عدد الكلاب السايبة ماشي ويزيد في شوارع متاعنا وفي البلايص اللي نمشيو لهم. دونك شنو هي المعادلة باش نحميو الحيوانات ونحميو زاد المواطنين؟
7: ولا حكينا على تجربتكم. 513 ألف، قولونا هل عندكم في الحومة كلاب سائبة؟ هل أنت مع أنه نعطيهم ماكلة ونتلهوا بيهم وكان نجموا نعقموهم، وإلا مع أنه حلول أخرى؟
8: ما حبش نقولها،
7: ما حبش نقولها أنا ببعض معاتها،
8: أما قاعدين يقوموا بها في برشا بلايص.
7: أنتم قولونا مع ولا ضد، ولا معناتها أنا ما عنديش رأي، رأي هو رأيكم أنتم في الفقرة ذي.
8: ليه بشنيخوا رأيكم بعد؟
7: الرأي هو رأيكم في الفقرة على 23513 ألف. سينا اليوم تسمع بها يقول لك واحد اليوم مش عندي لكم قايلة اللي هي مش خليكم ترقدوا اليوم، مش نقيموا القيامة إن شاء الله بإذن الله.
8: مدين مش فقط القايلة
7: ولا مع ماضي ثلاثة غير ربع، صدقني كان واحد فيكم خليته يرقد بالاختار
8: عليه.
7: اليوم عندكم جار معادها هيش برشا القايلة هو أنا.
8: نايس، أوكي،
7: أتنقول لكم مش العائلة العملة اللي باش نعملها فيكم ماضي ثلاثة مع ماضي ثلاثة غير ربع. أقعدوا معنا شوية آخر، راجعين مع صديقنا مراد جوين. After work.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: كاليبسو Vendredi 31 juillet, le Calypso Harlemet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Harlemet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: بوان روت
3: مراد مساء النور مرحبا.
4: اهلا وسهلا امين مرحبا بك وبالتكييف وكل اللي يسمع في اخر ويك على موزايك
3: فم. يا سيدي ان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا السواق لقيت هذايا اللي نجم يكونوا ماشيين يبحروا ونهايه اسبوع نعرف فما شكون يمشي لبنزرت يعوم فما شكون يمشي الحمامات ولا سوسه يعوم دونك هذاك علاش نبداو باللي بياج نعملوا طلع ساعه قبل.
4: طيب باللي بياج نبداو بمرناق امين وين نلقاو الحركه فيها كثافه في الجولان خصوصا على مستوى يمكن أقل شوية 100 كيلومتر معناها نتاع لاطون ثم الخط سينون زاد كيف على الكاتر على مستوى تاريخ السيارة 54 بالظبط على مستوى سيدي ثابت نفس الشيء تقاوى الحركة فيها كثافة في الجولان وشيء زي بطبيعة الحال يمكن نعرفه لأن حتى قادمين على ويكاند بطبيعة الحال زاد بس يكون هناك كثافة خصوصا على مستوى المناطق الشاطئية المناطق الساحلية نفس الشيء زاد كذلك أمين على مستوى شارع المغرب العربي وين تقاوى الحركة فيها كثافة مرورية واحد دخين إلى المدخل الجنوبي للعاصمة قبلها على مستوى شارع المنصف بي كثير زاد وقبل ما نوصل شارع المنصف بي على مستوى شارع المغرب العربي وين لاحظوا حركة فيها كثافة واللي الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة والانتباه إذا كان احنا نحب الناس نتنيا اخوة نجم نجيب على شارع محمد الخامس اللي هو التوى واحنا نزيل انه وصل عاصمة نجم يكون اقل سيركولاسيون من شارع المغرب العربي نمشي الى شارع جمال عبد الناصر نفس الشيء على مستوى نهج تركيا كيف كيف على مستوى ساحة الزلاج بنقاو الحركة فيها كثافة مرورية شارع القرص الأكبر كيف كيف شارع جون جوريس شارع غانا ويضا قاوفيا زاد كذلك الحركة فيها الكثافة المرورية طريق الوطنية رقم 8 كيف كيف زاد في مثل هذه المواقيت ويضا قاو الحركة تشتد خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد وكذلك الشبكية 2 لتتواصل حتى معناها محول رواد ويضا قاو الانفراج في الحركة واحنا داخلين بعد نفوت رياض الأندلس ثم نحن طريق الوطنية رقم 8 نشوي إلى باردو كذلك الدندان على مستوى شارع مارس واحنا جايين من ساحة باب سعدون كيف كيف نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى ساحة باردو الموجودة كذلك الأسغال كي نوع شارع حديد مقطع يمكن أقل شوية سيكولاسيون وين الناس معناها مستعملية الطريق اللي ماشيين الحي بن خلدون وإلا ماشيين الحي التحريري بعد شوية على شارع مارس وين نلقاو معناها أقل كثافة في الجولان طبعا احنا قادمين على ويكاند كما قلنا قبيله امين الويكاند هذا باش تكون فيه حركيه فيها كثافه على مستوى عديد الطرقات طبعا الدعوه الموجهه الى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت وحتى يتعدى ويكاند معناها لا تشبه سائبه ماذا بينا نبعد على عديد المخالفات على غرار اجتياز الخط المتوازن السرعه المطلقه المجاوزه الممنوعه بطبيعه الحال نبعد كل البعد على استعمالنا لهذا الجوال اثناء السياق نطبقوا قوانين المرور بشيء شكل ذلك كذلك اللي قاعدين يشاركوا معنا في الفضاء المروري سواء مترجلين ولا سواء دراجات ناريه ولا سواء شاحنات خفيفه ولا ثقيله ماذا بينا ذلك كذلك يخفض المسرعه لان قاعدين نشوفوا طبعا في المده الاخيره هذه خصوصا على مستوى الطريق السياره واحد عديد الانقلابات نتاع الشاحنات منهم داير شاحنه في طريق تونس بعد ما نخرج من حمام سوسه قبيله فيها بالتالي على ماذا بينا نبعدوا كل البعد على مثل هذه السلوكيات نفقدوا العجلات نتاعنا نخفضوا من سرعه نحافظ على رواحنا ونحافظ على طبيعه مستعملي الطريق اللي يشاركونا في استعمالهم للفضاء المروري ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل النصائح لان فيها سلامتهم وسلامه كبيره من مستعملي الطريق نتمنى لهم ان شاء الله سياحه امنه وبون ويكاند لكم ان شاء الله
3: بون ويكاند مراد يعطيك الصحه في الامان
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.

0: publicité.
1: الو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي وم 9:30 الليل
2: باه اسمعني تاخو انت جولي ولا خونا وتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل
3: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلان سهريات وفستيفالات
1: اما شنو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام
4: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمه في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعه خير
5: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي دي سوليوشن دو فينانسمون سور مزور ان بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك ان لين امين فيرست بانك لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكومباني تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش
6: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي
7: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت فوال ديامتر 24 سنتيمتر دو لا مارك كارفور هوم ب 30 دينار و 900
3: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام
8: كان تسأل على حالة الطقس بالنسبة لنهاية الأسبوع هذايا وشوية آخر إن شاء الله باش يكون موجود معنا أخونا بلال مباشرة مع دواتنا الزجاجة قبل الصيف هذا أريد جابت لكم تجربة ما تتفوتش بكل كونوا حاضرين في أريد بيتش تور باي أوبو الجولة الصيفية اللي باش تدور على أجمل شواطئ تونس وتنطلق بأول محطة نهار غرة أوت إن شاء الله تحبوا تعرفوا منين دونك غدوة إن شاء الله بإذن الله غرة أوت غدوة السبت دونك باش تكون من شاطئ الرمال في بنزرت وصح عليهم اللي باش يمشيو لشاطئ الرمال في بنزرت نهار كامل من الفرحة جو ألعاب تحديات مسابقات موزيكا أنيماسيون كادوات دي سوربريز يعني اش تحبوا أكثر من هكا ما عليكم كان تمشيو للرمال في بنزرت الصغار والكبار العائلات الكل والدخول خاصة راهو مجاني معناتها ما غير فلوس بكل إذا كنت تحب تعدي نهار مختلف مع أصحابك ولا مع العائلة شاطئ الرمال هو الموعد والمكان المناسب جيبوا معاكم الطاقة انتوما والابتسامة جيجي أخويا يجينا بك الضحكة المزيانة والإنرجي بوزيتيف وخلي الباقي على أريد وتتشوف الجو أخويا كيفاش يتعدى إن شاء الله بإذن الله هذه البداية أكها ودونك كما قلت بعد بنزرت رمزال فما وبعد إن شاء الله بإذن الله أريد بيتش تور باي أوبو باش يواصل الجولة نتاعو في سيدي بوسعيد قيدوا عندكم في سوسة في جربة والتواريخ إن شاء الله بإذن الله تنعلن عليها قريبا دونك ما تفوتوش أول محطة غدوة إن شاء الله السبت بإذن الله غرة أوت 10 متاع الصباح في شاطئ الرمال في بنزرت وإن شاء الله أجواء ممتازة تعديوها مع أريد بيتش تور باي أوبو
3: أفتر وورك كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام بوميتيو
8: مباشرة مع دواتنا الرصد الجوي خونا بلال مساء نور مرحبا
9: مرحبا بك خويا امين ومرحبا بكيف مستمعي موزايك فام
8: ان شاء الله باذن الله نهاية اسبوع مريحة وجمعة مباركة لكل اصدقائنا المستمعين اللي قاعدين يبرمجوا في تبحيرة ويصلوا درجات الحرارة وارتباطها نعرفه أصبح وثيق جدا بقصان الضوء والبعض على درجات حرارة نجم ترجع وقبة وهلال و واخويا فسر لنا اخويا انا خايفين رانا خاصه من بدايه الاسبوع
9: لا قبه لا لا
8: الحمد لله الحمد لله
9: شوف خلينا نحكيو لوجيكمون نحن ديجا توا مع التمبيراتور مع تبريسك في لي موين نتاع مع ديك الاخرانيه نتاع شهر جويليه الحمد لله مع تنينات نسمت شويه البريود اللي فاتت واليوم مع كيف كيف بقينا في نفس لي موين تقريبا صحيح باش تسخن شويه مانيش باش نقول مانيش باش تسخن بس تسخن شويه لكن باش نبقاو ديما معناتها في الليميت نتاع معناتها ماهيش موجه حر ماهيش قبه حراريه نحكي لك ان اكزامبل صغير اليوم في تونس معناتها 37 غدوه مثلا 38 نهار لحد 39 نهار الاثنين
8: 40
9: ومن بعد ان شاء الله تبقى في ال 40 هكاك مع 2 و 3 ونهار الاربعاء برتير من نهار الاربعاء تبدا تيح بشوي بشوي تاع الترجمه ماناش نحكي ولا 40 وال
8: 48 والله نسمع فيك بديت نخاف بشوي قلت هذا بدنا بالسياسه خويا
9: لا لا لا لا
8: قال لك 37 38
9: هي وسو مع
8: وبعد 39 ومن بعد 40 ما هي هي ومن بعد
9: نحكي ولا تونس العاصمه به اليوم تقص عامة مع تصفني تقليل السحب اللي باش يتواصل مع حتى العشية لتمبيراتور ماكسيمال اليوم اللي بين نهار وما ثلاثة تقريبا باش يكون بين 32 و 37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وب 37 حتى 41 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا. عموما الريح من القطاع الشرقي الضعيفة المعتادة تتقوى شوية خاصة آخر النهار في أقصى الجنوب مع دوير رملية محلية والبحر عامة قليل الاضطراب غدوة كما حكينا معناتها يتواصل طقس مستقر صافي يقلل السحب كيف بأغلب مناطق البلاد ارتفاع طفيف كما حكينا معناتها في درجة الحرارة اللي باش تتراوح القصوى بين 34 و38 بالمناطق الساحلية المرتفعات وبين 38 و42 ببقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا وتبقى الرياح معناتها غدوة فما الرياح من القطاع الشمالي خاصة مناطق الشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وعموما ضعيفة إلى معتدلة والبعد البحر زاد كيف هادئ إلى قليل الاضطراب.
8: يا سيدي يعطيك الصحة هذه المصافحة الأولى إن شاء الله بعد شوية تكون موجودة معنا إن شاء الله في الساعة الثانية من أفتر وورك.
2: ومتهرو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماليساتين لستة متر العشية على موزايك فام.

0: After Work
1: مع Travel To Do العالم بيديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكمباني أيغيان في العالم. Voyager avec un leader, c'est toujours plus sûr. Travel To Do تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري
3: اليوم عندي لكم سعيد حظ ولا سعيدة حظ طبعا شوفهم بعضنا وعنا خبير به مع Travel To Do. طبعا شوية نرجع لهم بأكثر تفاصيل ما قبلنا عم نطلع كنعادة على بحوراتنا السباحة ممكنة في كافة الشواطئ التونسية معمولة زمة الحضر بطبيعة وردوا بينا من الشمس من 11 تاع الصباح حتى الأربعة متاع القايلة. نبدأ اليوم من شواطئ خليج جيبس شفار جيبس جربة الشمالي والجنوبي جرجيس السباحة ممكنة الحرارة توصل حتى 32 درجة. نمشي نطلع على الساحل هذا يختص في كاس ماء ما في بحر الجنجل هذا يا عدنان. هرقلة شط مريم من القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية الحرارة فيها من 29 إلى 32 درجة طقس ممتاز برشا ومواتي تبحيرة. نعمل طلع الحمامات برج السدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبيا قربة الحمامات ونابل حرارة القصوى من 29 إلى 33 درجة. خليج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كارتاج الحرارة توصل 32 درجة وسحب قليلة. بالنسبة لشواطئ الشمال راسنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي تتراوح على القصوى من 29 حتى 30 درجة والسماء صافية والعصافير تزقزق وصح عليه اللي خلط على تبحيرة إن شاء الله اليوم به. اليوم نبدأ بساعة بسعيد أو سعيد الحظ اليوم نكتشفوا بعضنا شكون سعيد أو سعيد الحظ اللي ربحت وإلا ربح بوند أشا بقيمة مليون من أهداء Travel To Do بعد ما قاموا بأي أشا ودخلوا في القرعة. اليوم القرعة هزتنا البنزرت مع صديقنا عبد الله بوبية هكا ولا يا عبد الله اشكي كان لقب صحيح ولا مرحبا يا سي عبد الله
4: مرحبا بك
3: الف تحيه ليك ولمستمعينا اللي في بنزرت الكل انت قمت بعمليه تشا من اجنس Travel To Do ولا نسيت ولا شنو
4: Travel To Do بنزرت
3: مشيت Travel To Do بنزرت تحيه لمشيو Travel To Do بنزرت
4: تحيه لخونا امين من Travel To Do بنزرت
3: يعني نسلموا عليه برشا خونا امين من Travel To Do في بنزرت يا سيدي ان شاء الله الف مبروك ليك
4: عايش خويا عايش في امين الله يرحمه
3: والله راك تعرف شنو راك شيخ سي في السنه
4: شيخ شيخ
3: شيخ يدي مش شيخ على الاخر راك عندك مليون بوندا شا من اداء Travel To Do برا خويا تفرهد هز العائله
4: ان شاء الله يرحم والديكم وننصحوا العباد كل اللي حاب تفرهد يمشي Travel To Do عباد سيرفيس افكتيف يفرحوا بالعباد وخويا ما شاء الله عليهم والله ما شاء الله عليهم ستو تاع سيرفيس بنزرت خويا تبارك الله عليهم
3: كلهم باهين ما تعمليش مشكله
4: ولا انا نعرف بنزرتك
3: يعطيك الصحه خويا الغالي بارك الله فيك عبد الله ان شاء الله الف مبروك ليك يعيش خويا الغالي ومازال راهو الجو شي خاتم مع Travel To Do متواصله خاطر اون جورني دو فولي باي Travel To Do بسبب الاقبال الكبير على Travel To Do بمناسبة جورني دو فولي اللي فيها دي برومو توصل حتى ال 55% ذكر مليح حكيت لكم عليها البارح وبصفة استثنائية Travel To Do قرروا يمدوا في الجورني دو فولي حتى لنهار 31 جويلية معناتها حتى لليوم أي واحد توا يمشي لاجونس Travel To Do باش يتمتع بتخفيض راهو 10% زيادة على البرومو الموجودين دونك توصل حتى 55% دونك كان فما مثلا برومو فيها 30% زيدها 10% أخرى تولي 40% كان فيها 20 تولي 30 دونك هذايا راهو لوفر متوفره اليوم حتى للسبعه نتاع العشيه في ليزاجونس نتاع Travel To Do حدها اليوم السبعه نتاع العشيه اخلط خذ بايك على بكري وان شاء الله تكونوا الفايزين كما صديقنا عبد الله ما فاتكم حد شيء باش تنجموا تفردوا صغيرات والعائله نذكركم اللوفر باش تكون متوفره راي كما قلت لوفر هذايا باش يكون متوفر السبعة متاع العشية ذاك علاش يزبوا رواحكم واخلطوا باش تتمتعوا بالعروض هذايا ونذكركم لي جورني دو فولي راهي متواصلة حتى لليوم 31 جويلية.
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع Travel To Do في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام وكان تلقى ما أرخص Travel To Do ترجع لك الفرق كاش. Travel To Do قدمت لكم نسمة بحري.
0: After Work يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام الموسيقى
3: مش قلت لكم القائلة راني مش نعمل فيكم وما يرقد حد اليوم القائلة إذا أنا عند كلمتي بومزيود القائلة حفيلي يعمل 66 كيف زيد زيد الصوت زيد خويا ذيك الدربوكة تبدأ هز يديك خويا الفوق موقف الكرهبة على جنب وتعتها شطحة ضربة يمين ضربة يسار أم السفسيري فوزي بن قمرة لهدي حبوبة يكدلالي وليد التونسي كل يوم حبك يزيد قوي لي خويا كالراديو على الاخر ودبوزة البيئة والمنشفة خويا على كلامك وعطينا شطحة ممتازة

0: Duga Zappa.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة سحيفة دراع خليتها اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني سال 2016 المبروك علينا life is life.

0: بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
1: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذاك.
2: اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل هو يشد التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز.
3: ما يقولوا في المرأة

0: رسل صوتك للصندوق،
1: صندوق عجب،
0: صندوق عجب على موزايك اف ام، كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام، يوصل صوتك.
2: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل، يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
3: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز لزاتير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادا اتكلم مع 71-124-124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد.
4: كما كل عام وكل صيف، تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز، دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رواحكم مع بريماكوا، تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر، تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا من العائلة.
0: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس جمعية السلامة المرورية بلال ونيفي يؤكد أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، مع تسجيل ألاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري. وجاء ذلك خلال حفل نظمته الجمعية بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية، وبحضور عدد من سفراء الدول العربية ورئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية ومنظمة الصحة العالمية. ولونيفي يوضح أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود لبناء سياسات تجعل من السلامة المرورية جزءا من الحوكمة لدى كل المؤسسات. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلم مجموعة من التجهيزات شبه طبية ومعدات أخرى لفائدة المستشفى الجامعي رابطة، وذلك لدعم قسم أمراض القلب للأطفال وقسم أمراض القلب بالمستشفى. وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود الاتحاد الرامية لتعزيز الجاهزية ونجاعة المؤسسات الصحية العمومية وتدعيم قدراتها والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمرضى، لا سيما في الاختصاصات ذات الأولوية، وفق بلاغ نشره الاتحاد اليوم. والاتحاد يشدد على تعزيز شراكة القائمة مع مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدا مواصلة تنفيذ المبادرات ذات البعد الاجتماعي والإنساني التي تدعم المصلحة العامة، مشيدا بالجهود التي بذلها الإطار الطبي وشبه الطبي والإداري بمستشفى الرابطة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مجلس السلام الخاص بغزة يؤكد أن حصر وتخزين السلاح الثقيل سيبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية قطاع غزة. الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز تقول أن العبور من مضيق هرمز ليس ممكنا بسبب الإجراءات العدوانية للقوات الأمريكية، مضيفة أن النظر في طلبات المرور من هرمز سيتم بمجرد استعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة. وزارة الخارجية الكويتية

0: تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على البلاد، الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية بطائرات مسيرة معتية. والوزارة تقول أن الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع أمين جارا وكامل الفريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارا موزايكا فامبونات.

0: بوان روت طريقة سليمة. إن شاء الله ليكم الكل. سلام على أصدقائنا المستمعين يسمعوا فينا في كامل مختلف الجمهورية. جسنا مطلع ساعة ساعة نقرأ شوية هكا كلكم ميساج تبعتونا 23513000 على واتساب. أختنا صباح نسلم عليها من الولايات المتحدة الأمريكية. قلت لكم يا الأولاد بربي قولونا وين نجم نلقاو لي ميكس اللي تعديهم في أفتر وورك. تقاوم عنا تسمعنا القائلة قالت لي نحب بلايست. لا سامحني البلايست ما نجمش نمدها. بلايست معناتها راهي تعب متاع من مدة. تسمعنا في موزايك في أفتر وورك تلقى أختي الغالية البلايست. فما شكون بعث لنا فيديو بون ماش حاطط الاسم نتاعو زين يظهر لي اسمه معاش ولا زين ولا حاجة هكا. أن توكا بعث لنا فيديو من البياج توا نسلموا عليه ونقولوا إن شاء الله طريق السلامة. أختنا أسماء كاتبة أسماء أسومة في واتساب قالت لنا هلو الأولاد كيفاش نجم نشارك معاكم في تيراج السور تاع شنو؟
1: في الليل تحكي
0: تاع تيراج السور تاع شنو؟
1: تاع مع إسماعيل عندهم جو في
0: تيراج السور. خايتي استنى إسماعيل أنا أصلا مش عارف على تيراج السور تحكي. آه رود لا شونس تحكي عليها هي
1: أبارامون.
0: بون استنى اسمعي انت كي تسمعي
1: كي تبدا ليميسيون.
0: بون انا بعرف النمرو كل اسماعيل ترى بعرف النمرو كل اسماعيل قد يكون سعيد جدا ولا كلم اسماعيل تلقاه هنا كلموا دونك فوالا بعرف الميساج بلوتو باش تكلموا غير ما تطلبونا بلي راه برشا عباد قاعدين يطلبوا
1: راه
0: مش ستاندار معناتها عملنا تابلات جمع طبله طبلات معناتها حاطينها بحذنا لهنا جوست كي تطلبوا انتم راه ما نجموش نهزوا جوست نقراوا ميساجاتك هاو مي أصدقائي في السيركولاسيون قبل شوية حكيت على البياج شنو أمورهم؟
1: نبداو بالعاصمة في شارع محمد الخامس خير الدين باشا شارع الحرية شارع طيب المهيري شارع الهادي شاكر وشارع ولاد حفوز. فما كثافة مرورية كبيرة اللي تمشي وتزيد في نهج المونجيسلين باب حار وصولا لنهج الجزيرة وباب الفلا وباب جديد تمشي وتقل أقل شوية في باب منارة والقصبة في باب سعدون مفتاح سعد الله نهج ابن المعز شارع فان مارس شارع نوفافليل تتواصل الحركة حتى الباب منارة شارع طه حسين نهج الساحل وتريزوت وصولا لمقبرة جليس. فما اختناق مروري كبير في المنزة سانك في شارع الحرية شارع أفريقيا ونهج طارق ابن زياد في نهج صفاقس نهج معاوية ابن أبي سفيان ونهج ابن حازم نهج قرقنا نهج مصطفى عبد السلام شارع عثمان ابن عفان. فما حركة مرورية كبيرة نمشيو المنوبة تحديدا في شارع فرحة حشيد وشارع الحبيب بورقيبة شارع الهادي شاكر نهج سيدي بوشوشة وشارع خالد ابن الوليد شارع أبو قاسم الشابي شارع الشهداء. فما كثافة مرورية كبيرة.
0: قيتك تخدم أخبار وتخدم معنا وبعد شوية باش تخدم سبور اكسبريس يدوري باش على ما تنسى
1: الطفله
0: داك علاش لازمنا ناخذوها بخاطرها ونسيسوها واحده واحده.
1: صحيح وانتم زيد سيسوا روحكم في الطريق.
0: تحيه لصديقنا شو اسمه صديقنا ذا ماهر فوالا ماهر من فرنسا يقول لي بعثنا قال لكم شباب نهاركم زين محلى الكيب نتاعكم واحلى تحيه الهابي اور. صديقي اسمه افتر وورك راك غلط في الادريسة. الاولاد يا اخي شبيتين تعملوا
1: صحيح ده ترمو عندك على شغال
0: مش قوموا حالتكم هكا صباح مخوا في الهابي اور السيد. هابي اور برنامج اخر مش البرنامج هذا وكان هابي اور الاخر في بالي يقول لي انت صار فيه البارح بعدين قمت تو ماضي ثلاثه تبعت في مساج احلى شباب مرحبا بكم في هابي اور. باه قلت باش ندلوك دونك نهدي لك اغنيه نعرفها هاتفه.
1: اوكي
0: تحب الاغاني الملتزمه
1: ايه.
0: تحب الاغاني فيها كلمات قويه والحان دائمه ومعاني ممتازه
1: ايه.
0: نخمم ما لقيتش معناتها حاجه خير من الاغنيه هذه اللي نجم نهدي لك اليوم القايله ما تخرجش الدخله نتاعها. هي اغنيه ملتزمه تحكي على المدلينا
1: اي
0: سبيسيال ديديكاس
2: كل زمان ما خجلتش من وحده

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتي من العشر مسمو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
2: تدلل جيون ايام دللنا.
3: كاليبسو
4: Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du Mouraï, El Besta, pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaïque FM. Point Météo.
5: نعم، نطلع على الميتيو. إن شاء الله اليوم في الليل قداش تكون درجات الحرارة الليلية؟ في بنزرت في الليل إن شاء الله 26 درجة، في تونس العاصمة في الليل 25 درجة منتظرة، في نابل إن شاء الله 25 درجة، كامل الشريط الساحلي، في سوسة 26، في المنستير 26، في المهدية 25 درجة، بالنسبة لصفاق 28 درجة في الليل، جابس 28. نعم، نطلع جنوب تونسي مدنين 27 درجة في الليل، قفصة 26 درجة في الليل، الشمال الغربي إن شاء الله بإذن الله باجة 25 في الليل، مفرشكة إن شاء الله جندوبة باش تكون 27 درجة في الليل، الكاف 23 درجة، الوسط سليانة شمال غربي مازلنا سليانة 23 درجة، بالنسبة لزغوان 25 والقيروان 26 درجة إن شاء الله باش تكون في الليل. شوية خلينا نطلع على البحر، نسمة البحر شنو تحكي لنا مباشرة مع الوطني للرصد الجوي.
4: بوميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work. Publicité. Corniche Weekend.
1: محلاه التقديم مرسي بوكو كما بوكو توشي
2: قصة حب المرأة اللي حبيتها خليتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا
3: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كي نشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني العبد
4: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا ام في دي وانت
5: تصعد كامل عمرك ما كنت
4: فعل معايا اخوي فعل معايا انا اخوي
0: أنا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر أحلى الحكايات تبدأ من هنا ضيوف يحكيوا بصراحة قصص أسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الأخبار الثقافية كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافة طريقة مختلفة
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ60 يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس موزايكا فم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم.
2: نسمة بحري
3: خونا بلال كالعادة مع ضواتنا الرصد الجوي. مساء النور خويا الغالي، إن شاء الله عشوية ممتازة إن شاء الله ليك ولكل أصدقائنا المستمعين.
4: شكرا لك خويا مين، مرحبا بك مره اخرى ليك ولكيف مسمي موزايك اف ام.
3: هل البحر الويكاند هذا واليوم يناسب التبحير ولا
4: بالنسبه اليوم يناسب؟ نقول يناسب الانشطه البحريه. بالنسبه لي الشواطئ نتاعنا اللي في الشمال الغربي تبرقه وكابنجلا وسيدي سالم الرمال سيدي علي المكي كيف كيف باش يكون معناتها هذا الى قليل الاضطراب. في خليج تونس عموما معناتها كيف كيف هذا الى قليل الاضطراب محليا مضطرب، معناتها من تنجم توصل سرعه الرياح الى حدود معناتها 35 40 كيلومتر في الساعه. في بالنسبه لي خليج الحمامات معناتها باش يكون محليا مضطرب بسرعه الرياح ما تجاوز 40 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة للشواطئ معناتها الوسط الشرقي قليل اضطراب إلى متموج، وشواطئ بالنسبة لخليج جابس حدود معناتها جرجيس وجربة بشكون معناتها الريحة شمالية أو شرقية شمالية شرقية معدل سرعتها يوصل أقصى إلى حدود 30 كيلومتر في الساعة، والبحر يكون قليل اضطراب إلى محلية متموج. بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله عموما كيف كيف زادا معتها في السباح والعشية تقريبا معتها بشبقى نفس حالة البحر لأنه الريح معتها بشكون ضعيفة إلى معتدلة. بالنسبة لي سواحل الشمال الغربي عامة بشكون معتها هادئ إلى قليل الاضطراب في الفترة الصباحية والمسائية. أيضا معتها في خليج تونس السباح البحر يكون معتها هادئ إلى قليل الاضطراب محليا متموج خاصة في الفترة الصباحية والعشية، يصبح معتها محليا مضطرب تتقوى شوية الريح. في خليج الحمامات السباح بشكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب، والعشية بشكون كيف كيف محلي المتواصل محلي مضطرب. بالوسط الشرقي عموما باش يكون قليل الاضطراب الى متموج، وبخليج جابس معناتها شواطئ باش يكون معناتها هادئ الى قليل الاضطراب محليا متموج او في قليل معناتها بعض الموج اللي باش يكون موجوده خاصه في الفتره المسائيه.
3: يا سيدي يعطيك الصحه بارك الله فيك عشان هذا كاس عاد الايام في لمن.
2: نسمة بحري
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: After Work بروجرام صيفي
1: إن شاء الله بإذن الله تلقى السلامة عليكم الكل اللي برمجمكم في سهرية اليوم في أحد المهرجانات. تعطيكم أميمة فكرة غوء. أميمة مرحبا.
2: أهلا وسهلا. باش نحكيو على المهرجانات غدوة 1 أوت في مهرجان قرطاج الدولي. تلقاو عرض للفنان العالمي سامي يوسف في دورة 44 لمهرجان بوغانين. تلقاو عرض فرقة البسطة الجزائرية. وفي بنزرت تلقاو حفل الفنان وليد صالحي في دورة 20 لمهرجان الصيفي بأريانا. تلقاو مسرحية بيك بوسا لوجهة أجندوبي. ودورة 62 لمهرجان تبرقة تلقاو عرض زيارة لسامي الأجمي. بالنسبة لدورة 53 لمهرجان المنستير تلقاو مسرحية الهريبيت لوفاء الطبوبي. وفي الدورة 49 لمهرجان ليلي المهدية تلقاو عرض راب مع يونغ جيرزيد. والدورة 50 لمهرجان أبو مخلوف الدولي فما الافتتاح باش يكون المهرجان بحفل الفنان رؤوف ماهر. وفي الدورة 39 المهرجان الصيفي بالمرناقية الافتتاح بكرنفال الدمى العملاقة. وتلقاو زادا في الدورة 12 لمهرجان حومتنا فنانة عرض أغاني الكرتون أنيم أند كرتون سونغز. دونك العباد اللي تحب تعمل بروجرام من هنا الغدوة هاكا عندكم برمجة وتختاروا وين تحبوا تمشيوا.
1: واللي ما عندوش برمجة بإذن الله اليوم القايلة دايجا كنت أسمع فينا تاو ما عندك ما تعمل هاوس لي مش شطحنا شوي
2: خير إن شاء الله كلنا
1: في ميكس شرقي. هاي هذا أفونقول أخونا سليم. بعد شوية أخونا سليم على امتداد 20 دقيقة تقريبا وصلنا حتى الموعد الأربعة مع الأخوة
0: بروجرام صيفي أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متل عشية على موزايك فهم.

0: جولدن ميوزك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك كفام.
1: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: Mosaïque FM.
1: Yahoo. Publicité.
2: Allô, مالك؟ سي فسني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
3: باه اسمعني، تاخو انت جويلي ولا خويا نوتة؟
2: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
4: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
3: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
2: اما شو باش نسميوها؟
4: سميوها هابي اور.
5: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
6: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمه، دي جي بارادوكس البلجيكي و12 دي جي موجا وحده. من 31 جويليا ل 2 اوت سانشاين جربا اوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون ايجا برعايه جامب بارك وموزايك اف ام.
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
8: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الحكومة الإسبانية تؤكد أن أكثر من 37,500 مهاجر عادوا من سبتة إلى المغرب من مجموع ما يقارب 50,000 شخص، مؤكدة أنها نجحت في احتواء تدفق هائل للمهاجرين إلى أحد جيوبها في شمال إفريقيا، ومشيرة إلى أن آلاف الأشخاص الذين عبروا الحدود برا وبحرا بدأوا بالفعل العودة طوعا. واستخدمت القوات المغربية الهيروات والغاز المسيل للدموع لتفريق الحدود عند مداخل سبتة في محاولة لمنع مزيد من الأشخاص من اقتحام الحدود إلى هذا الجيب الإسباني الصغير، خصوصا وأن هذا الاقتحام أسفر عن مقتل 34 شخصا. ووفق وزير السياسة الإقليمية الإسباني، فإن من بين العوامل التي ربما أسهمت في زيادة أعداد الوافدين هو قرار أصدرته المحكمة العليا الإسبانية في وقت سابق من هذا الشهر يقضي بعدم جواز الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يجري اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة أو مليدة. وفي السياق ذاته صحيفة البايس تقول إن الحكومة الإسبانية ترى أن أحد أسباب التدفق هو انتشار رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أن من يصل إلى سبتة سباحة لن يعاد إلى المغرب. 1,100,000 شخص يذهبون سنويا ضحية لحوادث المرور في العالم، مع تسجيل 3,000 قتيل كل يوم جراء هذه الظاهرة التي تعيق التنمية في عديد البلدان، حسب ما صرحت به المسؤولة عن برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية كوثر العقيلي في ندوة صحفية بتونس. مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تشيد بالاتفاق الذي وافقت عليه حماس وينص على نزع سلاحها مقابل إلى انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، مشددة على أن نجاحه رهن بالالتزام التام من كل الأطراف. تحليلات لصور أقمار صناعية تشير إلى أن ناقلة خاضعة للعقوبات وتحمل نفطا روسيا تتسرب منها حاليا كميات من النفط قبالة

0: سواحل سلطنة عمان، مما زاد من المخاوف من الأضرار البيئية المحتملة التي قد تلحق بالمناطق الساحلية. الذهب يواصل خسائره في المعاملات الفورية وينخفض بنسبة 2% في أحدث التعاملات إلى 4024 دولارا للأوقية التي يعادل وزنها في البورصات 31 جراما. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة. موزاي كفام.

0: After Work. Like, dislike.
1: مساء النور، مساء الخير مرة أخرى. عسلامة، مرحبا، طريق السلامة. من الأربعة و17 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع مريحة لكم الكل. لايك ديسلايك كالعادة مع أختنا أميمة. اليوم نبدأ بالشجر.
2: بالشجر واللي تعتبر المغروسة على الأرصفة والطرقات جزء من الملك العمومي البلدي، ولا يجوز اقتلاعها أو إتلافها أو إجراء أي تغيير عليها إلا بترخيص من السلطات البلدية المختصة. ويمنح القانون التونسي للبلديات صلاحية حماية الفضاءات الخضراء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعتدي عليها باعتبارها مرفق عام يندرج ضمن مسؤوليات الجماعات المحلية في المحافظات وفي المحافظة على البيئة وجودة الحياة، وما تقتصرش أهمية الأشجار على الجانب الجمالي بل زادت تؤدي دور بيئي وصحي أساسي داخل المدن وينساهم في خفض درجة الحرارة وتوفير الظل للمرة وامتصاص جزء من ثاني أكسيد الكربون والملوثات والحد من الغبار والضوضاء، إلى جانب تحسين المشهد الحضري وتعزيز التنوع البيولوجي. هذا الكل صار في قفصة، وين أعلنت بلدية قفصة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها قدمت شكاية عدلية في حق صاحب محل تجاري موجود في وسط مدينة قفصة تعمد اقتلاع شجرة مغروسة بالرصيف أمام المحل بتاعه في صباح بكري من نهار ثلاث، وقام صاحب المحل بعملية الاقتلاع وبلط المكان هذاك دون ترخيص، وحسب ما وثقته صور اللي نشرتها البلدية الشيء اللي أثار ردود فعل مندب الحثة، وعبيد سألت هل قانوني معناتها أنه يصير الشيء هذا ولا، وهل يعرض صاحبه لتتبعات قضائية؟ قول لهم أي
1: ما تمت شنو نوعية التتبعات ولا الخطايا اللي تنجم تجي،
2: توصل حتى الحبس. دونك اذا باش يتم تتبع نتاعو راه توصل حتى الحبس وخطايا ماليه، اضافه الى ينجموا يشوفوا بلوز موا غلق المحل والا لا. دونك هذه في التتبعات العدليه اللي تنجم تصير.
1: دونك باش خلقتوا الشجره انا والله لا فهمت،
2: هو اذا محل هذايا
1: ما تنجمشكم شجره مقلقتني.
2: لا لا لا قالك
1: مشيت لها موجوده غادي مادام ماشي جديده ما تكتشفها الصباح ونبت في ساعه وطلع.
2: اذا المحل هذايا محل تجاري نحكيوا على لي ريستوران والقهاوي، راه اذا باش يبلط البلاصه هذيك راه باش يحط قدامها كرسي وطويل.
1: هل من حق اليوم ريستوران انه
2: ليه بيان سور
1: يحط كراسي في الرصيف؟
2: ليه حتى قانونيا ليه؟ كان بتراخيص، كان بتراخيص من البلديه وفي جزء معين من الرصيف، معناتها ما يعطيكش الرصيف كامل، يعطيك جزء منه والباقي اللي يخول للمره انهم يتعداو ما غاديك.
1: قالت كيفاش نجموا نعملوا قوانين تحل باب تاويلات نورمالمون راه ولا وكهو ما تنبع التراخيص تولي شبيه ذاك خذيه وذاك ما خذيش
2: وذاك علاش وكيفاش
1: وعلاش هذاك نعطيوه وذاك علاش ما نعطيوهوش وذاك قداش بورسنتاج نعطيوه، علاش معناتها التأويلات هذه الرصيف مش مجعول للاستهلاك ولا للكراء ولا ذاك نتاع الناس كلهم نتاعنا. دونك نورمالمون الرصيف راه ليس للاستغلال.
2: اما يعطيها صاحب بلدي قفصه اللي قامت بالمبادره هذيا وقامت بتتبع صاحب المحل، على خاطر الحقيقه اذا كل واحد قدام المحل نتاعو يستغل الرصيف دونك احنا وين نمشيو؟
1: نحى شجره ذا اتعس
2: اي وين مش نمشيو معناها نمشيو على الكياس
1: نجمو نطيرو
2: ديجا هذيك اش قاعد صاير العباد تمشي في الكياس
1: ديجا طايرين برا. اسمعني في بالك في فرنسا الخطيه نتاع تنحي شجره أبار السجن تنجم توصل للسجن كما في تونس هي ما بين 1500 أورو و 20000 أورو. هي أختي تتراوح من 1500 معناتها المينيموم
2: فلوس معناها
1: معناتها المينيموم راه تقريبا 5 ملايين في حدود ال 5 ملايين 4 ملايين وحاجة، وتنجم توصل حتى 70 مليون. لا 20 ميل أورو تقريبا 70 حسب التقريب 70 مليون
2: 70 وشوي.
1: دونك كانت نحي شجرة في الطريق العام هذا شنو يستنى فيك معناتها
2: ذكرتوا بالكم ما تستهلوش بالحاجات البسيطة بالحق تبين بسيطة لكم أنتم لكن وراها معناتها تتبعات قضائية.
1: باه نمشيو لمنزل جميل
2: باش نكملوا في البلديات، وبلدية منزل جميل من ولاية بنزرت قررت منع جولين درجة رباعية الدفع الكواد ودرجة نارية غير مزودة بكاتم الصوت خلال الفترة الليلية حتى 15 سبتمبر في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الانزعاج اللي معناتها يقوموا به الدرجات الناريه هذوما في الليل. وينص القرار على منع جولين درجه هذه يوميا بدايه من 8 متاع الليل حتى 4 متاع الصباح على امتداد الجزء الرابط بين مجسم الساعه ومفترق مجسم عمال النظافه. دوك البلاغ هذا يلقى استحسان كبير من المواطنين والمتسكنين متاع منزل الجميل، وكلنا نعرفوا انه الحس انت عندك علاقه خاصه عاده بالموتور.
1: هاني جايك عاد خلينا نبدا نفسر ماني قلت شويه يعني. كود زعما باش نعدي بيرمي موتور من بعد دخلت ما تطلع الكود تاع الموتور اصعب من الكود الكهرباء بالله العظيم بطلت قلت هاي مش مشكل خليني في 125 وكهو مش بيه. لازم موتور كبير خليني موتور صغرون
2: في البرك
1: اي ما برمي كهرباء اوكي خليك تسوق من اقل من 125 سنتيمتر مكعب به الكواد حسب ما قريت كود فانو الكواد ممنوع
2: ممنوع
1: مش نلخص لك معناتها الحكايه
2: اي ما الحقيقه
1: الكواد ممنوع الكواد ممنوع انه يمشي في الكيس
2: بالضبط
1: باهي ممنوع
2: الساعه خاص باش يمشي في الكيس
1: لا هو اصلا ممنوع باش تمشي به في كيس ويزمك تمشي بيه في زون في لاحية ومفيش عباد ومعتها القانون التونسي راه صعيب برشا فيما يخص الكواد كيفاش السيد هذا يوصل يحوص بكواد في وسط بلاد انا هذا مانيش فاهم ما وصلناش للديوانه نتاعو راه اغلى من ديوانه نتاع كهرباء الساعه ديجا اصلا متاكد اللي مفهمها حتى كواد بوراقه كامله مستحيل
2: الله الله
1: معناتها حسب القانون اللي قريته في الكود معناتها صعيب برشا باش تلقى كواد بوراقه دونك هزوه خويا فورير وكاو
2: كاو نرتاحوا بالنسبه للموتورات كبار
1: لا لا بشوي موتورات
2: بانواعها
1: ما ذنب انه ارنب يكور على حلوف عليه تا واحد عنده وسيله نقل موتور مثلا قول له لا ما عندكش حق تمشي بموتور عليه ما سامحني عليه
2: لا ثم فرق خزلي يعني
1: قولي درجه يعني ناريه كبيره الحجم
2: اي الكبيره بالكل راهو يجيو في الليل يبداو يفنبلوا فن عليه
1: في القانون التونسي ممنوع انك تركب بودي شابمون الموتور وتتجاوز نسبه ضجيج قانونيه
2: فوالا
1: هذا القانون
2: هو القانون راهو موجود ومحلاوي هذا
1: اي محلاوي معناتها
2: اللي بدل القانون
1: اللي بدل يعمل شابمون اكرا ولا اوكي في موتورات يفهموني على شنو قاعد نحكي اكرابوفيتش ولا حاجات من نوع هذا اللي هي تعمل اوكي برشا حس
2: برشا وكل حس
1: راهو ممنوع في القانون التونسي دونك تبقوا القانون تلقاو ما عملناش مشاكل
2: علاش يصير المنع هذا الكل دونك
1: ما
2: نجمش
1: واحد عنده مثلا موتور 50 تقول له لا ما تدورش انت خاطر الموتورات لا سامحني مروح من الخدمه وعنده كان هذاك شنو يعمل بطل
2: اي الموتورات نتصور الكبار اللي يحكيو عليهم كيما قلت لك الموتورات الكبار اللي يبداو يدوروا في الحوام ويبداو يعملوا
1: خلص في فينيات ما نعطيش طر فينيات انت زاد يولي
2: هو قال لك فيه كيتم اش معناتها كيتم صوت اللي يحطوه
1: سيلونسيو
2: اي فما امبوسيبيليتي انهم يركبوهم الموتورات
1: وعلاش يركب في المصنع ركبوها معناتها خليه باللي ركبوا به المصنع وكاهو هما يعملوا موديفيكاسيون لا ما يعملش حس
2: موديفيكاسيون باش يزيد الحس
1: باش يزيد في الحس
2: فوالا
1: اما علاش نعملوا في سيلونسيو معناتها سامح لي انت ما ماكش ملوج عليه هو شنو اموره تحبوا يعمل سيلونسيو ما خليه في فرنسا مثلا نعطيك مثال علاش ديما الاخو خاطر فرنسا ما يفادلكوش في الحكايات هذوما يوقفك في الكياس يثبت في الشابمون تاع الموتور عندهم معايير ما يغزل الكراسه نتاعو ما فماش واحد ما يرضوا يهزوا الفورير طول
2: من غير ما يحكي معاه
1: حكيش معاك برشا معناتها تبدل اللي معاش فيس تبدل في الموتور اللي صنعه الكونستركتور فيس ايه. تبدل زايد يتنحى الموتور
2: اي فوالا دوك القوانين ما صارت
1: باش حتى تروتينات عاملين لوحه مثلا في المغرب في المغرب عاملين لوحه يتفقدوا بها في التروتينات يحط التروتينات على لوحه معناتها كبيره شويه طلعها بشويه بين هواء وفضاء جوس العجالي ويكسيلير يشوف السرعه نتاعها قد ايه
2: ما بيزميش تفوت سرعه معينه
1: 25 كيلومتر في الساعه هلا. اكثر من 25 كيلومتر في الساعه يهزها. ممنوع اي يهزها معناتها قالوا لوحه في المغرب معناتها بلوحه
2: لوحه
1: معناتها خاطر اكثر من 25 كيلومتر في الساعه
2: تولي
1: ما عادش لا انت ما عادش داخل في الجام
2: نتاع
1: نتاع بسكليت ونتاع ومتاع تروتينات انت دخلت الجام واحد اخرى اللي لازمها كارت غريزو لازمها درشنو والسرعه نتاعك ولا تفوت ولا لازم معاش تمشي في الممر نتاع الدراجات وتولي لازمك تمشي في الممر واسكو تروتينات ولا تروتينات
2: حاسس كيف ممرات بالله يعني امين شبيني نقول لك
1: انيس اشكون انيس
2: والله ما نعرف
1: مسيو
2: لي
1: انيس ما لا
2: انيس طيفك
1: معك هو ولا دخل لي خويا شوف ذهب عندك وينيس الجمعه
2: هذه عندك ذهب وينيس
1: يقولوا مو لو جاي ويكاند عندكم ما تحكيوا الاولاد يعطيك الصحه بارك الله فيك انيسه شويه خير ان شاء الله راجعين في لازم تعرف شنو اللي قاعد يحصل في المغرب تاريخيا شنو هي حكايه سبته ومليله هذوما زوز اماكن في المغرب متابعين اسبانيا علاش كيفاش دونك لازم تعرف شويه خير المعطيات التاريخيه الكامله
0: Like, dislike. After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After work. لازمك تعرف.
1: لازم تعرف اليوم سبيسيال برشا، لازم تعرف سبيسيال من قلب الحدث وما يحصل في سبتة في المغرب وهذه الهجرة الغير المتوقعة ساعة قبل كل شيء باش توضح لنا أختنا أميمة. سبتة الساعة هي في المغرب هكا ولا؟
2: بالضبط هي سبتة ومليلة، زوز مدن أسمائهم دارت برشا في الأيام اللي فاتوا. شنو حكيتهم وعلاش ولي وحدة الناس الكل وحكيوا عليهم حتى وسائل إعلام عالمية؟ دونك تاريخيا علاش هي تابعة لإسبانيا ماهيش تابعة المغرب؟ لوجيكمون يقول معناتها جغرافيا هي تابعة المغرب لكن على أرض الواقع هي تعتبر تابعة لإسبانيا. باش نبداو واضحين، يعتبر السياج الحدودي بين فنيدق وسبتة الموجود في شمال أفريقيا واحدة من أهم المعابر الحدودية اللي يستخدموها سكان القارة لمحاولة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي. صحيح تابعين لأراضي إفريقية لكن جزء من إسبانيا وأوروبا، تلقى فيهم علم إسبانيا، المعاملة تصير بالعملة الأوروبية وحتى القوانين الموجودة فيهم هي قوانين إسبانية. موقع سبتة ومليلة الاستثنائي عند المدخل الجنوبي لمضيق جبل طارق هما زوز نقاط استراتيجية تتنافس عليهم القوى المتعاقبة على الضفتي المتوسط تاريخيا، وين تعاقبت على مدينة سبتة حضارات من الفينيقيين والرومان والبيزنطيين قبل ما تدخل تحت الحكم الإسلامي في القرن الثامن ميلادي، وليت نقطة العبور اللي ارتبط اسمها بفتح الأندلس من سواحلها هي بداية الحملات الأولى. وموقعها الاستراتيجي خليها هدف للقوى الأوروبية. عام 1415 استولي البرتغاليين على سبتة في واحدة من أبرز محطات التوسع الأوروبي في شمال إفريقيا، وبعد اتحاد البرتغال وإسبانيا في أواخر القرن السادس عشر ولات المدينة هذية ضمن المجال الإسباني، وتم تثبيت ارتباطها بالتاج الإسباني بعد استقلال البرتغال عام 1640. بعد حاولوا السلاطين المغاربة استعادة سبتة في مراحل مختلفة، كان أبرزها هو حصار السلطان العلوي مولاي إسماعيل واللي استمر نحو 33 عام بين 1694 و1727. وتقول مصادر أنه استنفار جيش كبير من مناطق شمالية من البلاد فرضوا عليهم حصار مستدام على سبتة لأكثر من 30 سنة، غير أنه المحاولات هذية باءت بالفشل بسبب الإمدادات اللي كانت توصل للبلايصة هذية بحرا من إسبانيا. في القرن 19 عزت إسبانيا سيطرتها على سبتة بعد حرب تطوين عام 1860، ثم وسعت نطاق الأراضي الخاضعة عليها حول المدينة الكل. بخصوص مليلة هي عندها مسار تاريخي مختلف، وين استولوا عليها الإسبان عام 1497 بعد سنوات قليلة من استعادة إسبانيا لغرناطة من الحكم الإسلامي عام 1492، ومن وقتها وليت إلى جانب سبتة تحت السيادة الإسبانية. بعد حصول المغرب على استقلاله عام 1956 بقات المغرب الطالب بسبتة ومليلة بوصفهم جزء أساسي من التراب المغربي. وعام 1974 صرح ممثل المغرب في الأمم المتحدة بضرورة فتح مفاوضات مع مدريد حول السيادة على الثغرات هذه الموجودة في زوز مدن، مقارنة بملفهم بملف جبل طارق اللي طالب به إسبانيا. والتالت المحاولات حتى التوى لاستعادة زوز مدن هذوما، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، وشفنا اليوم الأحداث اللي صارت وين مشاو الآلاف من المتساكنين المغرب حتى للمدن هذية في محاولة أنهم يمشوا لأوروبا.
1: طب بقى السؤال اللي بيه الفايدة، لازم تعرف علاش صار هذا كل
2: مين؟
1: معناتها سيبون تاريخيا عرفنا، باش ندخل في إطار نستغرب ولا ما نستغربوش انه مثلا سبتة هي في أراضي مغربية مشبهة تابعة إسبانيا، وقت الحكاية مش جديدة من عام 1600 وحاجة من القرن 17 وهي تابعة إسبانيا، دونك مش جديدة الحكاية. مش نمشي في الإطار هذا تمشيا بهذا، بما أنه إسبانيا عندها أراضي في الأفريق هكا ولا ما تلعب كوب دافريك؟ ما فهمتش، ما نلعب جيدا شخورك نلعب أنا شامبيون دي موت نلعب كوب دافريك ونلعب كوب دوروب خاطرني في الأوروب، وش بقى تركيا تلعب في الأوروب وقت كلها تقريبا في 90% منها في آسيا،
2: أي هي مقسمة الجزء الأوروبي،
1: أي الأغلب منها
2: أي موجود
1: هو في آسيا ماهوش في أوروبا. ريت برشا نقا، وش بقى مش في الاتحاد الأوروبي مالها كي دولة تلعب مع تراو خبيلة العالم بالله العظيم، ما في حتى لوجيك. دبلوماسيا يقولوا بعض التقارير أنه التقارب اللي حصل مؤخرا بين إسبانيا والجزائر قد يكون هو سبب في تراخي السلطات المغربية في فتح هذه الحدود كورقة ضغط على الجانب الإسباني.
2: بالضبط،
1: مثل البعض يقولوا أنه هذا ينجم يكون عنده فيه دخل. تقولي أنت بعض المعروفين وجوه المعروف الكيان المحتل شو مدخلها تقول كل أراضي المغربية هي مغربية؟ نورمال دخلهم معاهم
2: إيه ليه ديما يدخلوا روحهم في كل شيء؟
1: ما فسألك عليش الموقف الإسباني من القضية الفلسطينية.
2: ياسر
1: ما تعرفوا شنو الموقف، هي أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية ومساندة القضية الفلسطينية. وريتوا شنو صار حتى في الكوب دي موند من التنسيون الكبيرة كي هزت إسبانيا الكوب دي موند، واللي ترامب لقى إحراج كبير برشا بما أنه كان ديما يعمل تصريحات قوية برشا ضد إسبانيا، فانه ينجم يكون هذا يزيد اسباب معناتها نتاع اسباب والتصريحات اللي جات من بعد الحادثه هذيا. مثلا ايطاليا ميلوني تقول انه لازم نحيو اسبانيا من فيزا شنغن، هاك شوفوا الهجره منين جاي. لوبين اليوم عندها نفس التصريحات زاده ونفس الموقف كيف كيف.
2: دوكي تحسها تصفيه حسابات.
1: اي معناتها صديقي المستمع لازمك تعرف ما لازمكش تتسرع في الموضوع هذا. كانك مش تقول انا بلاد المغرب هي بلد عربيه اوكي وهي اشقائنا وفي افريقيا وذاك بارضهم وكل، لازمك تشوف الدواعي الحقيقيه علاش صار هذا. فما تزاير هاي في الحكايه، فما الكيان المحتل، فما الولايات المتحده الامريكيه واليمين المتطرف في اوروبا راهو عندهم يد في هذا كله. معناتها هي مش مجرد معناتها تشاو باش يرجعوا ولا ولا شنو اللي صار بالضبط. دونك هكا مو على الاقلك فهمت القضيه كلها،
2: وضحت الصوره
1: ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله تكون وضحت، وان شاء الله نرجو السلامه لاصدقائنا في المغرب الكل، وان شاء الله المواطنين معناتها ما يسيبوش
2: ولا
1: ديجا سمعنا اللي فما عشرات القتلى
2: برشا. ديجا شفنا فيديوهات كان شفتهم امين وقت اللي نقزوا من الجسر هذيك الموجود والحاجز هذيك، برشا عباد تعرضت لاصابات خطيره بينهم نساء وصغار اي غير اللي غرقوا
1: مع 3 كيلومتر تقريبا بحاله
2: اللي هي مش شويه ما.
1: دونك نرجو السلامه لكل اصدقائنا وكل الشعب المغربي. اخذوا معنا شويه اخر راجعي
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس راديو موزايك FM تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة التشغيل وتكوين المهني ووزارة الصحة تؤكدان أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، وتوضحان أنه يشترط في الاختصاصات شبه الطبية أن تكون وجوبا منظرة. والبلاغ يذكر جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للترتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية تعد مغالطة متعمدة تجاه طالبي التكوين ومسا من المرفق العام للتكوين المهني وكذلك مسا من المرفق العام للصحة، وتعرض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المستوجبة في الغرض. والوزارتان تشددان على أنه استنادا إلى الترتيب والإجراءات الجاري بها العمل يمنع منعا باتا الإشهار لدورات تكوينية في اختصاصات أو مجالات شبه طبية أو صحية أو تأمينها أو إسناد شهادات في إطارها دون ترخيص أو موافقة مسبقة، كما يمنع استحداث اختصاصات أو مجالات بمسميات غير معتمدة وغير معترف بها وفقا للأطر القانونية والتراتيب الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين شبه الطبي والصحي أو الإشهار لها أو التكوين أو منح شهادات فيها. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو في بلاغ إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. والمجلس يوضح أن الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة، مع تجنب تخزينها في المطبخ أو الحمام أين تتغير درجات الحرارة ونسبة الرطوبة باستمرار. وفيما يتعلق بالأدوية التي تتطلب الحفظ في سلسلة التبريد، المجلس يوصي باستعمال عبوات أو حقائب عازلة للحرارة مباشرة بعد اقتنائها من الصيدلية لضمان بقائها في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يعتقد أن إيران مسؤولة عن هجوم إلكتروني استهدف أنظمة المياه في ولاية مينيسوتا الأمريكية. مصدر سياسي إسرائيلي يقول لرويترز أن قواتهم لن تقدم على أي انسحاب من غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، وذلك غدا إعلان اتفاق بهذا الشأن في إطار خطة السلام في القطاع. انحسار حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا بعد السيطرة على

0: بؤر كبيرة قرب بوغدو ومدريد، لكنها عاودت الانتشار في اليونان. وحرائق الغابات في أوروبا تجتاح هذا الصيف في أعقاب موجات حر متتالية حطمت الأرقام القياسية، مما ترك مساحات شاسعة من النباتات التي أصابها الجفاف عرضة للاشتعال، وأجبر مئات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم. واليونان تشهد اندلاع حرائق جديدة، حيث طلبت السلطات من سكان بلدتين إلى الغرب من أثينا إخلاء منازلهم كإجراء احترازي، مع وجود توقعات بهبوب رياح قوية حتى مساء الغد السبت، مع عواصف تصل سرعتها إلى 115 كيلومتر في الساعة، تزيد من صعوبة مهمة رجال الإطفاء. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للسكن تاع العشية. أمين قارة. موزيك FM.

0: After Work فيها وعليها.
1: فيها وعليها اليوم موضوع يثير الجدل والنقاش.
2: ماذا بنحكيه على الكلاب السايبة في تونس اللي ولات من أكثر المواضيع اللي تثير الجدل بين اللي يشوف فيها خطر يهدد سلامة المواطنين، خاصة بعد تكرر حوادث والخوف من الأمراض، وبين اللي يدافع على حق الحيوان ويرفض أي حلول تقوم على القتل. ولهنا تبقى الأزمة بلا حل جذري في الأحياء الشعبية في وسط المدن، مشهد الكلاب السايبة ولا مألوف. أما سؤال اللي يطرح روحه، كيفاش نجم الدولة تلقى حل يضمن سلامة المواطن وفي نفس الوقت يحترم حق الحيوان؟ عدد من المواطنين يأكدوا إنه تنقلهم اليومي ولا يرافقوا شعور بعدم الأمان، خصوصا في الليل ولا في الصباح بكري أو في المناطق اللي تجهد تجمعات كبيرة للكلاب. في المقابل جمعية الرفق بالحيوان تدعو إلى اعتماد حلول مستدامة وإنسانية في بلاصة اللجوء إلى حملات الإبادة، واعتبرت أن القضاء على الكلاب بالقتل ما يعالج جذور المشكلة بل يؤدي إلى عودتها مع مرور الوقت، وطالب بجمعيات بتوسيع برامج التعقيم والتلقيح وإنشاء مراكز لإيواء الحيوانات إلى جانب تعزيز حملات التوعية للحد من ظاهرة التخلي عن الحيوانات الأليفة. تبقى ظاهرة الكلاب السايبة من الملفات اللي تتطلب تعاون بين مختلف المتدخلين باش ما تتحول إلى مصدر دائم للقلق لدى المواطنين أو إلى قضية تتجدد مع كل حادث اعتداء أو انتشار الأمراض. لهنا الحقيقة أمين نخزر لك أنت بعدنين فيش قاعدين تعملوا
1: أصلا لك فمش كل عنده فوبي من الكلاب
2: بيان سور
1: أنا أنا كي نسمع الحسة ليه ديجا
2: بالحق
1: نجم خاف من صيدة ما خاف من كلب
2: داكور نحب داخر زيدا عنده فوبي
1: شكون
2: مين قالوا
1: عارف بلي سوسن
2: لا عند حاجة أخرى ذيك
1: سوسن بلي خاوي
2: خلينا رايدين
1: عند والله
2: سوسن مدوش بيها
1: سوسن تخدم في الويكاند هكا من الستة
2: من نص نهار للستة
1: من نص نهار للستة معناتها عندها فوبي من العقارب دونك ابعثوا لها عقرب في الكومنت
2: يزيو والله عندها فوبي معناتها فريمون
1: تسمع الكلمة بركة بالليل هذه تدخل في هستيريا على رقم 23513000 أو كفيدكم نهارين ابعثوا لها كلمة عقرب
2: بخير يا مان
1: تتشوفوا حاسيلو العرض
2: قدكش
1: شرير نعرف شرير. نعرف مش جديد
2: نرجع الموضوع
1: سنة ديجا إلى هنا مش بعيدة هي قلوا قوي في الراديو خلناس تنسموا العياط من هنا
2: اسمع مش تخدم لنا النهار انت بحاجة عظيمة برشا تحمس قوليت لي مش يصير
1: كتاب تسمع قل لي تن قل الكلمة ما حبش تسمع هربت جملة نرجع الموضوع
2: نرجع الكلاب السايبة
1: والله اغزر منا تكوي منا تشوي
2: معادلة صعيبة أنا.
1: معناتها كان باش يخليهم فانه بصراحة ما قداش من واحد يخرج يهجم عليه فيلق من الكلاب بما تحمله من أمراض وفما عباد ما أحلاهم معناتها يوكلوا في الكلاب في الشارع وكل ماذا بيه يهزوا يتلاهوا بيهم في ديارهم زاد معناتها كي أنت عجبك كلب هزوا تربيه في الدار علاش تخليه لي في الشارع
2: نمشي معاك المأبد
1: مرأة حامل طفل صغير معناتها علاش
2: ستريس
1: مش بلاصتهم ما همش حضاريا راهم ما يعيشوش في وسط الأنهج وال ليه تقولي هاكا في تركيا برا ولقحوا لهم وعقموهم
2: اي في تركيا هذاك اش صاير معناتها ملقحين معقمين امورهم واضحه ويدوروا في الشوارع عادي جدا اما الحقيقه اللي نعيب عليه انه فما عباد مغرومه بالكلاب تتغرم لك بكلب تشريه بك الحسبه ماهمش الخاص راهو وبعديك تدير لها النفحه تخليه في الشارع تلوحوا هكاك وساعات يبداو الغاس نتاعهم بالحق مساكن يسخفوا ماهمش نتاع انه يعيشوا في البيئه هذيا شفتوا نحكي على الهاسكي
1: الهاسكي خلينا في الهاسكي
2: فوالا
1: الهاسكي صديقي الهاسكي مش بتاع تونس
2: مش جمله
1: الهاسكي مربوط في
2: السطح في 40 سخانة
1: 40 50 سخانة في السطح مربوط في الياجور وقت اللي هو مستانس يعيش في الثلج وياكل في مرقة بطاطا
2: هي بالحق بالحق راه ترى تشوف مفارقات عجيبة غريبة في تونس
1: اي ما ولا اللي مغروم بالكلاب انا نشجع
2: يتربي على قاعدة معناتها تلهي بيه وتهزه وتعملوا لي فاكسان تاعه وتهزه يعدي اذا في حاجة ولا وإلا ما تربيش يا سيدي ما تشريش
1: يا شنو الحل هنا اسكو باش
2: خليه الحل هنا المعادلة صعيبة الحقيقة معناتها توا قاعدين مثلا الجمعيات اللي مهتمة بالرفق بالحيوان ومهتمة بالكلاب قاعدة تقوم بدورها كوم يلفو والحقيقه نشوف في جروبات على الفيسبوك مثلا يلقاو خاصه جرو صغير ما اللي مثلا تم قنص امه من قبل البلديه يهزوا الكلاب هذوك يهزوهم الفيترينير ساعه يشوفوا لهم امورهم كيفاش يلقحوا لهم يهزوهم الاماكن المخصصه اما الاماكن المخصصه هذه ما عادش تهز اكزاكتومون ما عادش تهز العدد الكبير نتاع الكلاب اللي قاعدين نشوفوا فيه توا في حومنا دونك الحقيقه يلزم لهنا زاد الدوله تدخل زاد البلديات يلزمهم يدخلوا وزاد الاطباء البياطره يلزمهم يزيد يدخلوا نحكيوا على الخواص انه ما فيها باس زادك يعملوا مجموعه من الاطباء البياطره حمله مع بعضهم كل واحد من جهته انه يقوموا بحمله ميدانيه يمشيوا يلقحوا للكلاب الموجودين غاديكا ويقوموا لهم بعمليه التعقيم باش ما يزيدوش يتكاثروا اكثر معناه
1: معناتها الكاستراسيون كل معناتها هذا الحل الوحيد.
2: الحل الوحيد
1: باش ما يزيدوش يتكاثروا.
2: اما راهو ماهوش الحل الوحيد انك تمشي تقتلهم وتقنصهم.
1: وي متفق معك.
2: نبداو واضحين معناتها.
1: كان اللي مع موجودين في الشارع ولاني مع انهم يتم قنصهم.
2: بالضبط. القول الحل يا خويا القول الحل.
1: هل الحلول الثنائيه اللي اقترحوهم علينا انا مانيش معناتها
2: يا هكا يا هكا. فما حلول وسط اللي نجموا الكلنا بتضافر الجهود نلقاو حلول للكلاب السايبه هذيا باش نحميهم هما ونحميو زاد المواطنين من لا قدر الله انه واحد يتعرض للعض من قبل الكلاب.
1: واتفق معك 100%. يعطيك الصحة. بارك الله فيك وقعدوا معنا شوية خير نعمل وطلع إن شاء الله مع بعضنا على صديقنا فتحي بوجناح اللي موجود في صفاقس. وقعدوا معنا رجعي
0: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لستة نتاع العشيه على موزايك اف ام.
1: تتواصل حملة استهلك تونسي حتى نهار 10 أوت 2026. دو كتالوج على ذمتكم، واحد تابع كارفور والاخرهم كارفور ماركت، فيهم دي برودوي 100% تونسية بأسعار تنافسية، ويتنجموا الحرفاء متاع كارفور تتمتعوا ب 619 نقطة وفاء كي تشري واحدة من منتجات تونسية اللي تنجموا تشوفوهم وتتعرفوا عليهم كي تمشيوا الكارفور وإلا لمجازان كارفور ماركت. ما عليكم كان تعملوا طلع علي كتالوج باش تقمروهم مليح، قمروهم مليح راهم يربحوكم. كل يوم باش يكون موجود معنا مراسل موزايك فين في واحدة من المجازان. اليوم معنا صديقنا فتحي بوجناح اللي موجود في كارفور ماركت صفاقس جديدة، باش نشوفوا معاه اليوم شكون المواطن وإلا المواطنة اللي طلع تونسي لوماكس وخذا 10 فما فوق منتوجات تونسية 619، وكي أطلع عنده أكثر من 10 منتوجات تونسية فإنهم بشروه البشارة ويكون رابح 100,000 نقطة وفاء، ما يعادل 100 دينار في الكارت دو فيداليتي وفاء. فتوح يا باهي، مساء النور.
2: أهلا بيك أمون، مرحبا بيك أنت وكل اللي يسمع فينا ويشوفوا فينا في موزايك فهم.
1: يا سيدي محلاها طلتك معانا ومحلاها صفاقس، وقداش توحشتك وعندي برشا ما ليتكش وعندي مديدة ما مشيتش لصفاقس.
2: حتى احنا توحشناك برشا، وتتذكرك زاد المسؤول اللي عملتها موزايك في
1: دالي ديوان.
2: يعني مسؤول كانت حلوة وحتى الفيبليك كان بالقدا ويتبع كل حاجة وعجبتهم برشا برشا، وإن شاء الله نعودوها.
1: احلى تحيه لاحلى مستمعينا في صفاقس، موجود في كارفور ماركت صفاقس جديده هكا ولا
2: ايفكتيف؟ ما احنا موجودين في كارفور ماركت صفاقس الجديده اللي نعرفه، يعني في باب الجبلي اللي الكارفور هذه بطبيعه الحال كيما لكارفور اللي في البلاد الكل يسجعوا المنتوج التونسي في اطار السالك التونسي. تعرف الحمله هذه اللي بدات من نهار 23 جويل امين تتواصل حتى نهار 10 أوت، احنا دوك موجودين في كارفور الصفاقس الجديدة باش نشوفوا ثم إذا ثم كليون شرا بعشرة ولا بأكثر برودوي تونسي بالأساس باش نربحوه 100,000 نقطة تتصبلوا في الكارت فيداليتي نتاعو وفاء. خلي نشوفوا شكون الموجود توا، سعيد في الحظ توا دوك شفناها سلمها اللي في الكاسة سلمها الكارت فيداليتي نشوفوا فيها، نحبوا نتعرفوا عليه. مرحبا بك أختنا شينا سيال، مرحبا بك ديما تقضي هنا من كارفور في ديال البر في ديال زادة لشنو ما تشترك تونسي؟
1: قرب لها فتحي الميكرو والتليفون مش نجم نسمعوها بالكدا خد ما نسمعوها
2: في السوق. قربت لها ايوه سيما دونك قلت لي ديما انت في ديال كارفور في ديال اندر تونسي
1: هكا ماش نسمعوا شملة هكا الصوت خايب جملة الرزو
2: على التشري برشا الصغار متاحة والصغار يمين شي يحبوا اكثر الصغار
3: اسكالا
2: والعصير اسكالا شوكولاته والعصير
3: خلينا نتاعهم
2: امين. تعرف خويا الغالي معنا اخنا شيما، انت يبدا احسب واحنا نبداو نوع شويه نشوف تملي شوكولاته الصغار نتاعها.
1: اي خذت شوكولاته خذت غوفريت هذيك اي
2: غوفريت السم زاد كيف لي كيك
1: اي خذت كيك بعد راه في باندومي هذاك اللي بجنبه ولا شنو مش بس
2: كيك
1: باخذت كيك باهي تجبن مرة جبن يا غرض مش لازم تجبد من لوطة فتحي سمعوا ما تفتريش الشريو جبن اي اوكا جبن بفوق في صحي
2: زيد احسب لي شد احسب بركة
1: اي اي قاعد ثلاث اربع اربع
2: اربع الصغار تعرف يحبوا هكا صغار تعملين هديهم تحضري لهم
1: خمسة اي خمسة
2: تم اللي جيز هذا انت على الصغار كيف نشوفهم
1: ستة
2: اللي جيز هذا كيف كيف ما نسيش روح
1: سبعة
2: اللي غرض موجود
1: ثمانية
2: اللي البن موجود
1: تسعة
2: المقاولات بنوحة موجودة
1: عشرة والله مصلي يعني ميخذت نمرو ثلاثة ولا نمرو ثلاثة بالله
2: فهم كير موجودة والعظام موجودة توكي دون شمين تقريبا فاتت العشرة هكا ولا لا
1: فاتت فاتت أنا دجال حسبتهم عشرة وما زلت بركة الشاريو ما زال فيه
2: مازال برق الشاريو ما زال كما قلت ركضت برشا على القضية بتاع الصغار متاحة دونك انتي مدامك
3: شيما دونك
2: شيما مدامك انتي حب كارفور بعدما تشجع المنتوج التونسي فانو كارفور تهديلك 100,000 نقطة 100,000 وهات تصبلك في الكارت في دولة انت عاد كارت تتوفين كنو الكلف مبروك
3: نصنع دي مارتحين
1: امين يا رب امين فتوح
2: امين هيك هي هذه دورتنا اليوم ونقول لها مبروك اختنا شيما
1: الف مبروك لها
2: على فيديلة تنتحن بالمنتوج التونسي
1: ألف مبروك لها فتحي انت يعطيك صحة أحلى تحياتنا لأحلى مستمعينا في صفاقس كونسوميو تونسي لو ماكس مع كارفور. ان شاء الله باذن الله باش تكونوا ربحين كما قلت لك كتالوج موجودين على ذمتكم. اختاروا لي برودوي 619 تونسيه باش نجموا تكونوا الفايزين ان شاء الله باذن الله مع كارفور. توتسويت الموعد توتسويت تاع محمد علي السويسي هايتيك جوست من بعد يكون الموعد كالعاده مع الحوت عليك.
4: After work. مع بوريدو اكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو طور عالمك.
1: مرحبا مرحبا وسهلا بكم على موزايك في ماذا موعد جديد مع هايتيك. كاونتر بوينت ريسيرش خرجت التقرير نتاعها اللي تحكي فيه على الارقام بالنسبه لليفريزون نتاع لي بوس نتاع لي سمارت فون. نحكيوا لهنا على ازمه كبيره ياسر بالنسبه لصناعه لي سمارت فون, بما انه الشركات المنجه للي بوس هذوما ولات مركزه اساسا على الانفراستركتور على البنيه التحتيه نتاع الذكاء الاصطناعي. التراجع في السداسي الاول من 2026 يعني في النص الاولاني من 2026 تراجع ب 15% ينعم, والتراجع هذية بشي أثر برشا على الأسواق متاع التليفونات على التصنيع متاع التليفونات على البريفيزيون على شون استناو بالنسبة لمرشي التليفونات الهواتف الذكية في السنوات القليلة الجاية. هيت نشوف شون فما في الترتيب وشون تقول كوالكوم. نقاو في المرتبة الأولى ميديا تيك. ميديا تيك عندها 32% باردو مرشي بالنسبة للمرشي متاع البيوس. ميديا تيك كانت عندها 37% في النصف الأولاني 2025. في المرتبة الثانية قاو كوالكوم اللي بيدها الحصة متاحة تتراجع ل 22% بعد ما كانت 26% في نفس المدة. عمناه الشركة أبل تطلع مقارنة بعمناول. شركة أبل عندها 19%, عمناول كانت عندها 15%. في المرتبة الرابعة نقاو يونيسوك عندها 13%, عمناول كان عندها 11%. وفي المرتبة الخامسة نقاو سامسونج. سامسونج عندها 8%, عمناول كان عندها 5%. لو كان ثبتوا تو تلقاو أنه فما زوج شركات اللي اليوم يحتلوا المراتب الأولى بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية. عارفوا نمو أكبر بالنسبة لتصنيعاتهم ولليفريزون بتاعهم بالنسبة للي بوس نتاع تليفوناتهم لك على أبل وسامسونج. شركة الأخرى اللي تزود بقية الماركات الأخرى هي بدها تلقى في مشاكل كبيرة ياسر وتراجعت الليفريزون نتاعها. هاكم تشوفوا كيفاش الخدمة على الذكاء الاصطناعي ولا تتأثر في تأثير مباشر على القطاعات التكنولوجية الأخرى. Perplexity رسميا تطلق Personal Computer على ويندوز بعد فيرسيون ماك او اس تم اطلاقها في افريل. Personal Computer يخلط للويندوز. لاجون ايام تاع Perplexity كنا حكينا لكم عليه, لاجون هذايا ولا اليوم عنده اكسي للفيشيي لوكو ولا للسويت مايكروسوفت 365 وللويب باش يعمل دي تاش اون اوتونومي. الخدمه هذايا تعتبر واحده من الخدمات اللي ركزت عليها Perplexity في الاشهر اللي تعديت. والسؤال كان متواصل له المدة اللي فاتت وقتاش باش يتم اطلاق بيرسونال كمبيوتر على ويندوز. الاعلان الرسمي صار نهار 28 جويليا. الشركة الامريكية المعروفة بالموتور بتاعها البوستي بالذكاء الصناعي اعلنت على اللانسمون على ويندوز. وبالنسبة لبيربلوكسيتي تحب تركز تركيز كبير ياسر على ديتاش كيما هذوما اللي يخليوها تنوع اكثر في السيرفيس بتاعها اللي يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي. بعد سنوات من الانتظار المستعملين متاع الميساجية انستانتانية متاع شركة ميتا واتساب ولا بإمكانهم يعملوا ويستقلوا لزابل اوديو وفيديو على النافيغاتور ويب متاعهم. ينعم تصوروا ان الخاصية دي ما كانتش موجودة بالنسبة لواتساب. وميتا ولت تسمح بإمكانية انه المستعملين متاع واتساب انهم يعملوا لزابل اوديو وفيديو اما يعني الشخص واحد ولا ان جروب على الفيرسيون ويب متاع سيرفيس دو ميساجري متاعها. الفونكسيوناليتي تم الاعلان عليها في كومونيكي نهار 28 جويليا. والاطلاق باش يكون اطلاق تدريجي مش يكون اطلاق على المستوى العالمي. هذا بالنسبه لهايتك اليوم. هايتك تقوى على السيت نتاعنا موزايك في امبونات.
4: مع بوريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
5: اريدو طور عالمك.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته العشيه على موزايك فام.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك كفام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك كفام.
1: مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أود. إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أود بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزيك فام.

0: After Work. الحوت عليك مع مصطفى كرم.
1: نهار الجمعة كيما نهار الخميس بالضبط يكون موجود معنا مصطفى في الحوت عليك يعطينا أكثر تفاصيل على المصيد وغرام المصيد. مساء النور، مرحبا مصطفى.
2: أهلا وسهلا مين، إن شاء الله تكونوا بخير. دونك كيف ما حكينا آخر مرة، نحب كل مرة وين تسمعوني تجدوا تليفوناتكم وتدخلوا أوتوماتيكمون على السيت maripêche.com. هذا السيت الريفيرونس لكل صيد، واليوم جبت لكم حاجة جديدة ما كنتوش نجموا تتصوروها ولأول مرة باش نبثوها في إذاعتنا، وباش نودكم بسيت انترنت جراتوي، ما تدفع حتى فرنك. يعني سيت انترنت هذا 100% مجاني، وقيدوا معايا السيت هذا. السيت هذا سي 3 بوان حرف سي تيري هذيك وبعد ماب ام ا بي بوان كوم، اللي هو cmap.com/affair. تدخلوا للسيت هذا باش تلقاو خرائط بحريه عاليه الدقه مجانيه على هذا الموقع. ولقاي نحن كي بدنا نتفرجوا نشوفوا البحر، نشوفوا في بلون دو ازرق، ديما نقولوا او نسمعوا في بنك قربه، نسمعوا في جبل الحلوف، يقولوا الوادي اللي تحت منتلاريه اغرق بلاصه في البحر الابيض المتوسط، وين هذه توصل هالشلف اري اللي حكيوا عليها جرف القار. يبان بلي هذايا تنجموا تدخلوا وتكبروا السيت نتاعكم وتشوفوا بالديتاي اش فما تحت الماء، كوسوا فما الاسم حطام السفن. بالنسبه لكوردونيرا وما يعطيكمش بالضبط لكوردوني، ما تنجمش تطلع لكوردوني على على السيت هذا خاطر وقتها يولي بالفلوس. اما لهنا تدخلوا على سي ماب وقتها تولي عندكم فكره بالديتاي، معناتها يعني نوعيه القاع، كان فما الذريع يحطك اربي، كان فما فاز يعني الميلوس الطابع يقول لك اكتب لك لا لتر في، كان فما لازون تاع الكورون كيف كيف. ولهنا باش تكتشفوا اللي عندنا تونس واحد اخرى في البحر، معناتها تونس واحد اخرى في البحر، يعني كيف ما تشوفوا يعني من شمال تونس الى جنوبها التنوع ذاك اللي عندنا في في الجيولوجيا، يعني من الجبال تبرقع عند راهم وتهبط الوسط يعني لك الهضاب حتى للجنوب للصحراء، باش تكتشفوا بحر يعني غني جدا، وبشوفوا جبال تحت الماء، وقتها تعرفوا علاش الكراكر تمشي تصطاد في البلاصة هذيك، وعلاش البايس هذوكم يقول لك ممنوع مثلا تدخلوا على خليج جابس. تشوفوا يعني على بعد كيلومترات الكيلومترات والفوند ما يتحركش براتيكمون جملة، كيف كيف ما في الساحل نتاع صفاقس 10 امتار غرق ماء على بعد 5 اميال. هذاك علاش نقولوا نحن راهو فما الصيد الجائر، وماذا من ما صادوش في البلايص هذوكم ممنوعين. بالنسبة للكركارة راهو ديما نأكد 50 متر غرق و 3 ميل على البر، هذا اقل تقدير. ولهنا حتى كصيد انت تحب تخرج بالفلوكه نتاعك ولا تحب تجرب تروح مصيد، ننصحك تدخل على cmap.com الخريطه البحريه عاليه الدقه مجانيه، وتنجموا تكتشفوا حتى وين تنجموا تمشيوا. وهكاك رانا بدينا بشويه بشويه نكتشفوا يعني في البلايص نجموا نمشيو نصطادوا فيهم. مهم برشا زاد كي باش نخرجوا نافيغاسيون للبحر يعني سيكوريتي نتاعنا. وبالنسبه ليوم الجمعه البيك نتاع الماريوت، يعني كيف نحكي لكم مادام البريود هذه تسمى بريود دو فيف او كوفيسيون دو ماري عالي برشا، فما كرينتي كي لقاو برشا كرينتي ونحبوا نصطادوا ما نجمناش نصطادوا، نقعدوا نستناو وقوف الماء اللي باش يكون ان شاء الله يوم الجمعه مع ما 3:30 نتاع الصباح، عندكم ما يقارب ساعه غير ربع ما واقف حتى لساعه، يعني عباره انا تو نصور في كانال بنزرت ترميز تنار خي تجري، اللي باش يمشي يحب يصطاد في بنزرت يخرج قبل الوقت يوصل غاديك ما يقارب مع 3 نتاع الصباح باش يلقى الماء واقف حتى قريب 4:30. أنا عندك برسك ساعة الماء واقف، اللي ما خلاش ما 3:30 متاع الصباح راهو كيف كيف باش يعودوا لكم من 49 دقيقة، ديما تحسبوا نص ساعة قبل ونص ساعة من بعد. اللي كيف كيف ما خلاش 9:30 متاع الصباح باش يعود ما 3:30 متاع العشية، سينو آخر الوحدة اللي هي على الساعة 21:56 ما يقارب 10 متاع الليل. دونك تبدأ الصاد من 9 متاع الليل حتى 11 متاع الليل، تنجموا تشدوا الحوتات متاعكم، لا تكركر لك رصاصة ولا توحوا ولا سير لحتى شيء. دونك لهنا ديما اللي دو سيت دو الفرنس نتاعكم توما تجبدوا تليفوناتكم قايدوا maripêche.com والسيت الويب اللي فيه الخرائط البحريه الدقيقه ما سيم سيم سيماب سي تيري ام ا بي بوان كوم سلاش اف ار، وتكتشفوا البلايص هذوما نتاع البحر. بالنسبه لاسعار الاسماك البريود هذه صحيح تعدينا برشا نو دنيا قمره، الويكاند هذا بيكون ان شاء الله اتياب، الناس كلها بقدو ترابي باش تشيخ بالبحر، عندك الجمعه والسبت ولا حد اتياب، الكابون تاع تونس كله يعني اتياب يعمل كيف، نجموا نعوموا قدرة ربي. وبالنسبة للأسماك راهو الزرقاء ما فماش على خاطر الدنيا قمرة إن شاء الله من البرتين مثلين الجاي تبدأ تيح القمرة ويرجع الحوت يربخ إن شاء الله. ما نجي نقول لكم كان الحوت عليكم وبون ويكاند.
1: يعطيك الصحة مصطفى، نهاية أسبوع مريحة لأصدقائنا المستمعين الكل. نشكركم على اختياركم موزايك اف ام وعلى اختياركم افتر ورك باش عديتوا القيلولة نتاعكم. نتقابلوا إن شاء الله بإذن الله نهار الاثنين وإن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. نقول لكم بون ويكاند، في الأمان.
0: الحوت عليك مع مستغرام افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام.

0: اسماعيل بلايسا ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: كاليبسو.
0: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يدعو إلى ضرورة تخصيص خطب يوم الجمعة والدروس لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقوانين المرور والتحلي بالسلوك الحضري وحسن الخلق في التعامل مع المترجلين والسائقين. من جهته رئيس جامعة الزيتونة الدكتور محمد الرزقي يفيد بأن الإسلام حرم إراقة الدماء بغير حق وحث على حماية وتكريم النفس البشرية، وهو ما يقتضي التنشئة والتربية على مبدأ احترام قيمة الإنسان وقيمة الحياة، مبرزا ضرورة أن يستحضر السائق عند القيادة أنه مؤتمن على نفسه وعلى من معه وعلى من هم في الطريق. إصابة عوني بريد وحريف بجروح خفيفة جراء اندلاع حريق صباح اليوم بمكتب بريد رديف المحطة من ولاية قفصة، والبريد التونسي يؤكد نقل المصابين للمستشفى الجهوي بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة. ولاية منوبة تعلن عن القائمة الأولية للمنتفعين برخص في قطاع النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات التاكسي الجماعي التي تضم 30 منتفعا، مع فتح باب قبول الاعتراضات من 13 إلى 15 من أوت الجاري المقبل وفق بلاغ أصدرته الولاية. وتأتي هذه الحصة عقب آخر حصة تم إسنادها في سنة 2024 والتي تضمنت 72 رخصة تاكسي جماعي دعمت خطوط هذا النوع من النقل الجماعي المنتظم الذي يشمل حاليا 410 رخص ناشطة. وزارة الداخلية الإسبانية تعلن وفق آخر الأرقام أن أزمة تدفق المهاجرين على مدينة سبتة الحدودية مع المغرب عبر البحر أدت حتى الآن إلى وفاة 57 شخصا تم انتشال جثثهم، والوزارة تقدر عدد المهاجرين الذين توافدوا على سبتة منذ الأمس بخمسين ألف شخص، مؤكدة أن 48,300 شخص عادوا طواعية إلى المغرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه، مضيفا أنهم يقضون 7 ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق فقط وفق تعبيره. وحول ملف آخر، الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لم توافق على السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت، مضيفا أن على واشنطن توخي الحذر الشديد قبل السماح لأي جهة بتصنيعها. نهاية الموجز، قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك. سبور
6: اكسبريس. مرحبا بكم يوسف البليلي. مجتمع حاليا مع إدارة الترجي في ممثلها المدير الرياضي شكري الواعر للاتفاق والإمضاء ليوسف البليلي مع الترجي التونسي. البليلي عمل الاختبار الطبي

واللجنة الطبية للترجي التونسي رفعت تقرير لإدارة النادي في توصية بعدم إمضاء عقد يفوت الموسم واحد ليوسف البليلي، وأيضا في التقرير بين كونه بدنيا البليلي يلزمه شهرين راحة باش يكون جاهز دون اعتبار العقوبة اللي عنده وقرار تاس. وإدارة الترجي على ضوء التقرير الطبي ولا التوصيات اللي جت باش يتم اقتراح عقد موسم واحد مع يوسف البليلي، وإثر الاجتماع نجمو نعرفوا هل وافق البليلي على الطلب جديد إدارة الترجي، هل باش يواصل مع الترجي التونسي. نستناو الوقت اللي جاي ونتاع الاجتماع باش نعرفوا مصير يوسف البليلي مع الترجي التونسي. نواصل مع الترجي اللي أعار مهاجمه بكر ديكيتي للحزم السعودي، والفريق يلعب حاليا مباراة ودية ضد اتحاد كرتاش في الباريكي. نواصل مع الترجي أيضا في الهوند، تعاقد مع المدرب الصربي جوران زوكيتش 61 عام، عقد بزوز مواسم حتى 2028. زوكيتش درب في البطولة الإسبانية، درب في نادي تحيل القطري، المنتخب القطري والمنتخب السعودي. النادي الافريقي يلعب حاليا مباراة ودية ضد النجم الخميري في مركز طرابلسات في عندراهم، تقدم النادي الافريقي 1-0 بوت وسجله بسام الصرافي. من جهة أخرى تم صرف النظر عن انتداب المهاجم المالي سليمان كوليبالي تمديدا لانتداب المهاجم الكاميروني تادو سينكينغ. ماهر بالصغير باش يغادر نجم الساحلي بطلب من المدرب براكوني اللي يرانو طريقة لعب ماهر بالصغير ما تتمشاش مع فلسفة المدرب.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
3: موزايك اف ام

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، نرجع فيه كل عاد على آخر المستجدات والملفات في كرة قدم تونسية، في الميركاتو، في رزنامة البطولة، وفي عديد الأخبار والمواضيع الأخرى. التقرير الطبي ليوسف البليلي، الحقيقة الكاملة بعد شوية، وهل سيؤثر على طبيعة العقد اللي باش يكون بينه وبين الترجي دي تونسي الآن في دقائق هذا اجتماع بين إدارة النادي واللاعب لإيجاد صيغة لشكل التعاقد اللي باش يكون بين الطرفين في المستقبل. دياكيتي غادر نهائيا الترجي دي تونسي مقابل مبلغ مالي، تراجع على تفاصيله بعد شوية، وكذلك نعطيكم آخر المستجدات في خصوص لوكاس ريبيرو اللاعب البرازيلي. نحكيه على الرزنامة البطولة بين التثبيت والإعادة، شنو ظروف الكلام اللي صار في 24 ساعة الأخيرة، وهل ممكن تتعاد ولا لا القرعة في خصوص هذه الرزنامة، وإذا كان تعاودت شكون اللي طالب، وإذا كان ما تعاودتش شكون زاد الأطراف اللي طالب بعدم إعادتها. نحكي زاد على ميركاتو والنجم الساحلي، النجم نشيط خلال هذه الأيام، وميركاتو خلينا نقول متميز إلى حد الآن. هذا الكل وأكثر رافقني في اليوم في تحليل وتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني محمد سلامة. أهلا وسهلا،
1: مرحبا حيدر، مرحبا بك، مرحبا بالولاد، جميع المستمعين والمشاهدين،
0: اليوم فيس تو فيس. أهلا وسهلا، مرحبا. دونك خليني نرحب بزياد زاده في الاخراج، لبنى في الاخراج الرقمي، في انتظار التحاق واحد من ابنائنا اللي سيام فهمت شوي نوم اليوم توت فاسون. دونك خليني نشوف فاصل قصير ثم البدايه تكون من اخر مسار.

0: آخر مسار.
1: وصلين في ريكاب سبور آخر مسار لتقرير الطبي ليوسف البلالي. تعرفوا مليح أنه كان الموضوع هذا معطل من أيام الحقيقة، سواء في تونس ولا في الجزائر، وفينا المعول بلاعبي عمل الفيزيت ميديكال، الفحص الطبي المعمق كما حكينا محمد سلامة البارح. والفحص الطبي نعرفش كيفاش نحكم عليه، تنقلوا لكم أنتم أحكموا، والفحص الطبي يقول أنه الملاعبي لاباس، لكن يوصي بأنه الكونترات ما لازمش يكون أكثر من عام، لأنه قابل انه يتصاب في اي وقت لاعب يوسف البلايلي. حاجه اخرى، لازمه بين شهرين وثلاثه شهور باش يحضر فيزيكمون، وبخلاف العقد فما العقوبه نتاع الاتحاد الدولي لكره القدم اللي مازالت مش واضحه فيها الامور. خليك تعليق واحده واحده محمد على هذا، نبداو بالتقرير الطبي. وانت البارح كنت تحكي على تقرير معمق اللي لازم يصير بالنسبه ليوسف البلايلي.
2: بالضبط هايدر، قم حكينا البارح عن تقرير الفحص الطبي لازم يكون معمق خاصة على مستوى الركبة، ولهنا أكيد جدا أنه التقرير معناها والنتيجة أعطت النتيجة اللي كنت تقول عليها أنت، بحكم أنه الركبة معناها برمي لزارتيكولاسيون معناها اللي ديليكا واللي مهمة جدا للاعب كرة القدم، يعني كل تفصيلة فيها وكل مشكلة فيها ممكن تعرقل مصير اللاعب. صحيح معناها كي تلقى يعني ماهوش فما حاجات ما تنجمش تحكم عليهم ولا تنبئلهم بالمسبق، يعني خاصة بار اكزومبل المينيسك يبدا فما إمكانية انه نجم يتبلوكا في اي وقت ما، وكما فما إمكانية انه اللاعب ينجم يكمل الموسم نتاعه يعني كامل. لهنا اكيد جدا انه نتصور حسب رأينا، حسب ما حكيت انت معناها النتائج الفحص الطبي تنجم تكون مفاوضات ورا العقد مشروطة بعدد المشاركات، مشروطة بمعنى نوعية بقديش من مقابلة ينجم يلعب اللاعب. ولهنا أكيد جدا أنه الترجي الذي تونسي بش يحمي نفسه بش ما يأخذش لاعب يعني يوقع له ما غير ما يلعب ولا تكون فترة الراحة متاعه أكثر من فترة اللعب.
1: دونك هذه الوضعية الآن، التقرير الطبي يعني يوصي بأنه العقد ما لازمش يكون أكثر من عام. شو قراءتك للنقطة هذه بالذات محمد؟
2: لأنه شو يعني الطبة ولا اللجنة الطبية معناها متنبأة وعارفة طبيعة الإصابة ذيك، وعارفة أنه مع الملاعب الاصطناعية لهنا مع المشاكل نجم تعرض لها اللاعب أنه يعني ممكن تأثر حتى على الموسم القادم وعلى الموسم اللي بعده، وأنه نسبة المشاركة ولا نسبة الريزيستانس متاع الركبة باش تكون ماكسيموم متاع موسم ولا موسم ونص.
1: المعطيات هذه مهمة ياسر، نتصور أنه الإدارة بشخوها بعين الاعتبار
2: أكيد جدا
1: يأثر على طبيعة الكونترات وشكله
2: أكيد جدا، يعني كي نعرفوا أنه شرط الأولاني متاع الإدارة الترجي التونسي ولا حتى مدير الجزائر غادي كان الفحص الطبي المعمق، واللي نتصور على يعني اثره هو تكون النيغوسياسيون وتكون البنود معناها تتحط في العقد مع العقوبه اللي معناها ونتيجه العقوبه نتاع التاس. لهنا نتصور يعني الفريق باش يحمي نفسه لازم يحط الشروط اللي ترضيه هو.
1: به فما زادة نقطة أخرى مهمة، أنه اللاعب ما نجم يكون حاضر كان بارتير من شهرين أو ثلاثة أشهر باش يكون أوبيراسيونال، وهذا زادة معطى مهم
2: بالضبط.
1: جدا
2: بالضبط، معناها أنجور نون كومبيتيتيف كما نعرفه، معناها صحيح كان يعمل في التأهيل البدني لكن التأهيل متاع الإصابة معناها التحذيرات اللي بش يلعب موسم كامل ناس كل معناها كنا حكينا البارح على التحذيرات الصيفية، ومعناها كان جاي معنا خليل جبابلي المعد البدني، يوسف البلالي ما مشيش للستاج مع الفريق، أكيد جدا أنه مستحق فترة تجهيز. معناها الناس كل تعرف أنه في البروتوكول كما قلنا بين 6 و8 جمعات تكون فترة التحذيرات بين الموسمين، ناهيك بالنسبة للاعب مصاب ملعبش لمدة أكثر من 6 شهور. دونك نتصور الفترة اللي قالتها اللجنة الطبية ولا اللي حكمت عليها اللجنة الطبية معقولة ومعقولة جدا، يعني 8 أسابيع اللي هي شهرين بيش يكون اللاعب أوبيراسيونيل وكمبيتيتيف وينا نجم يلعب مقابلة كاملة.
0: به نقطة مهمة زادة أنه هذه الكل عنده تأثيره على العقد. معناها التوصية تقول لك مش أكثر من عام. هذا جانب. فما جانب آخر زادة اللي هو مهم ياسر اللي هو المعطى المالي زادة. في كل حالات ما تنجمش تعطي ليوسف الليلي كما كان ياخو. هذا للنقاش معناها. وفي الأخر بكل إدارة ترجي حر شنو تحط في الكونترات. ولكن نحكيه نظريا كيفاش
2: لازم تكون بطبيعة الحال حيدر بطبيعة الحال أنه يعني المبلغ اللي بشي يتنيقوسه مع اللاعب مش هو نفسه كي كان اللاعب. معناها في كامل لياقته البدنية في كامل يعني مؤهلاته عامل سيزون بلين كومبيتيتيف افيك لي ستات اللي عملهم لهنا موقف آخر نيغوسياسيون اخرى سيتوياسيون اخرى. كما قلت لك على مستوى البنود وعلى مستوى المونطون اكيد جدا انه مستحيل يكون نفس المونطون اللي كان ياخذ فيه قبل لانه الوضعيه مغايره جدا.
0: نجم تمشي الفكرة حتى لأنه الصفقة ما تصيرش إذا كان ما صارش اتفاق بتأثر
2: أكيد ولا أكيد أكيد أنه الترجي بيحاول يحمي روحه في العقد ذا ويحمي مصلحة الفريق ويحمي مصلحة الـ يعني الـ أنه يحاول يستغل اللاعب لماكسيموم بوسيبل في اللي ماتش. ونتصور أنه اللاعب عنده وجهة نظر متاعه دونك لهنا تو فا ديبوندر من رأي اللاعب ومن معني هو ولونتوراج متاعه هل يقبلوا بشروط الترجي ولا لا.
0: به ماذا تقريبا كل شيء بالنسبة ليوسف ليلي إجمالا كي نحكيه على صفقة بهذا الشكل. يوسف ليلي إمكانياتهم مش نحكيه عليهم لكن وضعه الآن الصحي تقرير الطبي الجاهزية متاعو عقوبة التهزيد اللي احنا مازلنا نستناه في نهايتها كيفاش باش تكون. معناها نحكيه إذا كان نحكيه على صفقة اللي يمكن تقييمها الأساسي يكون مالي رياضي بونافير بالنسبة للترجي الآن تجديد العقد مع يوسف ليلي.
2: تجديد العقد بشروط الترجي تسمى بونافير لكن حسب رأيي لو معناها اشترت مبالغ خيالية وبدون خاصة معناها حاجات تكون مرتبطة بعدد المشاركات لأنه هذه بالنسبة لي أنا هي أهم حاجة أنه حتى لو المبلغ يتقسم بين معناها سالير فيكس ومونتون يكون مربوط بعدد المشاركات لهنا يكون الترجي أحمى نفسه وعمل له بونافير. لكن كان لو تكون معناها كيما قلنا نيغوسياسيون تاع كيما العقد القديم بدون أي شروط لهنا نتصور الترجي التونسي صعيب أنه يقبل وصعيب أنه تكون بونافير بالنسبة لي.
0: باهي هاو الجديد في المباشر الترجي التونسي اقترح عقد بعام يكون ساري المفعول انطلاقا من نهايه العقوبه واللاعب طلب مهله للتفكير باش يجاوب هذا المستجد. دونك عقد بعام انطلاقا من موعد صدور العقوبه النهائيه والاستئناف فيها عقد وقتها يكون ساري المفعول والمدة موسم واحد واللاعب طلب مهلة للتفكير حتى يجاوب الترجي التونسي.
2: كيف ما قلت لك أنه يعني الترجي بش يحاول يضمن نفسه ويضمن حقوق النادي لأنه كما قلت لك ما هوش نفس نيغوسياسيون بتاع الكونترا القديم. كونترا بعام معناها ساري بعد العقوبة ونتصور حتى على مستوى مربوط بعدد المشاركات معناها فيك دي بونيوس. دونك اكيد جدا انه الترجي في اللحظة الحالية وفي النيغوسياسيون الحالية قرا حساب جميع النقاط اللي كانت مأثرة قبل ما يدخل ينيغوسي مع يوسف البيل.
0: نجم نذكر بالمقترح انت علاقة حسام حتى كانت حب نحكي وحتى بالمثال احنا مع المستمعين ريبورتاجي بيه اللي بش نقوله لك ما وضحش منك. دونك بالنسبة للترجي دي تونسي اقترح عقد لمدة موسم واحد يبدأ المفعول متاعه انطلاقا من صدور العقوبة واللاعب طلب مهلة للتفكير قبل الإجابة على هذا المقترح. دونك هذه الوضعية الكل بالنسبة للترجي دي تونسي اللي ارتكز على التقرير الطبي بش يعمل المقترح هذا. نذكر ديما التقرير الطبي أوصى بعدم التعاقد مع اللاعب أكثر من موسم واحد الخوف أنه تتعود له الإصابة لأنه هذا شنو يقول تقريره أكثر من موسم ريسكي كذلك لازم شهرين ثلاثة شهور حتى يرجع للملاعب تحضير بدني يعني بلوس العقوبة اللي مازال مش واضح فيها الحكم النهائي شنية بناء على هذا الكل ترجي دي تونسي يعطي مقترح عقد بعام يبدأ بعد صدور العقوبة النهائية والقرار النهائي متاس والملاعب يطلب مهلة للتفكير في هذا المقترح. دونك خلي خلينا نمشيوا لموضوع آخر, موضوع ريبيرو. كل يوم تسألونا في المدة اللي كانت المدة الأخيرة لكل ما كان فما حتى تطور, فقط ديما قلت لكم عودت لكم أكثر من مرة أنه الحاجة الإيجابية الوحيدة بتاتا للدرجة دي تونس أنه اللاعبي مازال موجود في تونس. وقت اللي جاء قال وتعطلت الأمور, قال أنه نهاية الأسبوع إذا كان ما فماش تطور في الملف سأغادر, ما غادرش. ثم صار تمديد الإقامة متاعه والترجي يعني في مجهود كبير الحقيقة حتى ينجح الملف هذايا. الآن انطلاقا من البارح فما تطور على مستوى المفاوضات مع الجانب الليبي, والملف الآن مطروح على الطاولة. ملي كان ملف ما غير مفاوضات, الآن أصبح ملف بالمفاوضات. فما مطالب وفما شروط, الحقيقة ما عندناش بالضبط المطالب هذه شنية, لكن اللي نأكدوه أنه الآن رجعت المفاوضات بين الترجي التونسي والجانب الليبي. وإذا كان مشيت الأمور بشكل جيد في 48 ساعة القادمة ينجم يتحسن ملف ريبيرو. دونك عندك تعليق في هذا محمد؟
2: واضح أنه الترجي الذي تونسي معناه الهدف
0: مجهودات كبيرة الحقيقة,
2: بالضبط المجهودات كبيرة من أجل الظفر بخدمات ريبيرو اللي هو نصور الأوبسيون رقم واحد في الميركاتو متاع الترجي التونسي في البوست متاع كولوار يمين. ونتصور مدام رجعت لنيغوسياسيون أنه حتى فما مجهودات وفما حتى نصور تضحيات من جانب الترجي التونسي كسسوا بالنسبة للاعبين لأون كونتر بارتي ولا حتى على المستوى المادي.
0: دونك نكون هكا كملنا مع آخر مسار, نكمل مع الترجي بعد وآخر الأخبار.
3: آخر مسار.

0: كورنيش ويكاند
1: محلاه التقديم. ميرسي بوكو. تما بوكو توشي
2: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحب هالتوى
3: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كي نشوف الحبيت معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني لعبت
4: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا ام في دي وانت تكمل
5: عمرك ما كنت
4: فعل معايا اخوي فعل معايا انا اخوي
0: انا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر احلى الحكايات تبدا من هنا ضيوف يحكيوا بصراحه قصص اسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الاخبار الثقافيه كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافه بطريقه مختلفه
6: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة من 31 جويليا لـ2 اوت سانشاين جربا اوف باش تحفل للحجز ادخلوا على لابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام

0: الأخبار الترجي التونسي زاد الاتفاق صار بين إدارة الترجي ونادي الحازم السعودي على التفريط في المهاجم أبو بكر دياكيتي. الحدود الأيامات اللي تعدى وترجي كان يفكر في إعارة اللاعب موسم ثم يعود، لكن الاتفاق صار على تفريط نهائي مقابل 350,000 دولار. ترجي يجني أكثر من مليار في هذه الصفقة. محمد سلام، صفقة رابحة ولا كان المفروض ممكن إعارة اللاعب فقط وانتظار أنه يحسن مستواه ينجم يكون واحد من الحلول في الترجي، خاصة وأنه في وقت من الأوقات أعطى بعض المؤشرات الإيجابية؟
1: نشوف من الجانب الرياضي نتصور دياكيتي معناها مستقبل متاع مهاجم ممتاز، كان ينجم معناها الترجي الرياضي التونسي يعطيه إعارة. لكن كي نذكروا أول الميركاتو أنه الاستراتيجية جديدة متاع الترجي التونسي أنه بش يولي يبيع اللاعبين، يولي حتى أي لاعب فيه بلو فاليو محترمة يبيعه. نذكروا يعني الترجي التونسي حسب التقريب يعني في دياكيتي بش يعمل بلو فاليو متاع 200,000 دولار. دونك نتصور أنه الترجي معناها لقى فرصة بش يبيع دياكيتي. دياكيتي اللي مش بش يلقى وقت لعب سنة حسب وجهة نظر المدرب ريغي كامف. دونك مونتون محترم 350,000 دولار في مهاجم كان احتياطي أغلب الموسم، العمل المقابلات في الشامبيونز ليج، نتصور صفقة محترمة وعن عائدات محترمة للترجي الرياضي التونسي اللي كما قلنا في البوليتيك الجديدة متاعه ما عادش يخلي جوار يخرج ليبر، ما عادش يخلي جوار معناها في الريزيرف ما عادش يلعب. أي لاعب معناها خارج القائمة كسوا يسرحوا معناها يخليه معناها باش ما يخسرش لسالير متاعه ولا يبيع. ونتصور ذلك هو الصحيح لأنه مش معقول معناها في العوام الأخرى برشا لاعبين عندهم فالور محترمة جدا خرجت بصفر من الليم معناها كجوار ليبر، وفما برشا لاعبين كانوا ياخذوا في أجور وكانوا خارج القائمة مع الأمال ولا يدربوا أحد.
0: نذكر أنه الترجي وقت اللي يتعاقد معه تعاقد معه على أساس لاعب للمستقبل بخذاء بعض الوقت، سجل 5 أهداف في رابطة الأبطال الأفريقية. معناها الآن بين 350,000 دولار واللاعب، الترجي خسر لاعب ولا ربح؟
1: نتصور زاد حتى بخلاف 350,000 دولار فما بورسنتاج على روفونت، يعني كانت بيع مرة أخرى ترجي ياخذ نسبة من
0: ديما فقط حما سمحني ذكر وذي اتفاق مازال متصحة كونترات
1: بالضبط.
0: بربي خلينا ديما ونسيست على الحاجة هذية اتفاق
1: بالضبط. شوف حسب رأي الترجي ربح فلوس ما خسرش لاعب، شفنا معناها دياكيتي صحيح ورى مؤشرات باهية بتاع مهاجم، لكن يحب له برشا مقابلات معناها برشا وقت لعب، يعني بش ياخذ الريتم بش يتحسن هو زيادة، اللي هذا ما هوش موجود في الترجي التونسي مع الكونكورنس مع دانو مع الجبري.
0: دونك هذه الخبر في خصوص دياكيتي. لان يقعدوا 3 مهاجمين دانو أشرف الجبري وعادل بطيب في انتظار إذا كان فما حاجة أخرى في الميركاتو. لأم حتى تكون
1: على مستوى صعيب صعيب اشتلقى معناها كسوة توينسة ولا أجانب ما عادش فما ما قلنا معناها
0: كان فما اتصالات مع المستوري توقفت وعودت رجعت وعودت توقفت، وكأنه ما فمش قناعة 100% في الترجي بإضافة مهاجم آخر. معناها
1: الحقيقة أشرف الجبري كي يبدأ معناها 100% اون بلين فورم معناها عنده ثقه في روحه، انا اللي كابابل باش يلعب في الترجي التونسي، وراها في فتره ما وقت الماتش اللي سجل فيه في الدربي كي كان في معناها في فورم دوب مرجع من الترجي
0: الجيزي. هو معركه كان على الحاجات بينه وعمل هذا الكنزاري
1: بالضبط، لكن من بعد في اخر الموسم تراجع مردود، وما اكيد جدا انه البريباراسيون هذه باش تكون حتى على مستوى البدني شفناها في اخر الموسم ماهوش هو بيدو نتاع أشرف جبري اللي جاء من الترجي الجيزي. التحذيرات هذه باش تخليه معناها يكون افيوتي ويكون 100% سي لو بلان فيزيك. ونتصور أشرف جبري كي يبدا حاضر قادر انه يكون مهاجم في الترجي التونسي، لانه عنده معناها تكنيك قدام المرمى معناها عنده معناها تو ليز اوتوماتيزم معناها اللي يسجل بهم الهدف، يعرف يضرب بالراس، يعرف يبلاسي روحه. اكيد جدا في كل مقابله فما مهاجم مش يبدا مهاجم مش يكمل بين دانو وجبري، نتصور الاثنين قادرين انهم يكونوا
0: بالرول هذا. هو بيدو ولا شنو باش تعطي تحذيرات؟ والكومين فما فما ستاتيو كل تاع
1: بور لو مومون فما ستاتيو بين دانو وجبري، لكن بحكم عدد المقابلات الكثير اكيد جدا انه باش يلقى مقابل باش يلقى برشا مقابلات يكون فيها هو المهاجم الاول، ومع ليه كان الكره عنده الحقيقه معناها لهنا اشرف الجبري هو معناها الامور مرهونه به هو انه يخدم على روحه ويسانفيستي 100% لانه قادر انه يكون مهاجم محترم محترم جدا في الترجي الذي تونسي.
0: عادل بطيب زاد ينجم يدخل في الكونكورنس
1: في الكونكورنس بعد يعني عادل بطيب اللي هو بور لو مومون معناها باش يكون الي جوش، لكن قادر انه يدخل في الكونكورنس في في البوست نتاع الاتاكون لو الترجي يستحق له في في بعض المناسبات.
0: اجمالا في تقييمك محمد الجانب الهجومي الكومبارتيمون اوفنسيف تاع الترجي التونسي مازال ناقص، معناها كي نحكيوا على مفاوضات متواصله الان مع ريبيرو وعقد مقترح على البلايلي والموجودين،
1: يعني لو وقعوا
0: لو وقعوا زوز
1: لاعبين يكون نتصور الكومبارتيمون اوفنسيف معناها لهنا الترجي القاء عنده دوزي لي على اليمين دوزي لي على اليسار دوز اتاكون اللي قادر بيه قادر يعمل بهم موسم محترم في صورة توقيع ريبيرو ويوسف البليلي الاثنين.
0: تريو اللي الافضل اللي نجم يكونوا موجودين في انطلاقه الموسم
1: انطلاقه الموسم ما نتصورش
0: اللي موجود
1: ريبيرو البليلي ما نتصورش يكونوا موجودين
0: في انطلاقه
1: الموسم. نتصور فرنانديز حسب المؤشرات اللي شفتهم في المقابله الوديه اللي شفنا الملخص نتاعها باش يكون هو موجود على رواق اليمين، على رواق اليسار نتصور باش يكون ما بين ديارا وما بين عادل بطيب ودانو في قلب هجوم هذا الثلاثي اللي نتصور لوفاندو ولا لوفانترو اوت باش يكون موجود في التشكيل الاساسي للترجي.
0: على ذكر فرنانديز والان مساسي في المقابله الوديه ضد اتحاد كارتاج المقابله اللي بدات 6:30 نعطيكم تشكيله كامله الدبشي المعتوق جلاسي شيخاوي بن علي المداوي كوناتي جبالي بوعاليا مايل وبطيب هذو ما الحداش اللي يلعبوا الآن مقابلة ودية ضد اتحاد كارتاج. كمان هكا مع أخبار الترجي التونسي مشيو نحكيو على الروزنامة بعد لحظات برشا كلام. 24 ساعة الأخيرة وحتى 48 ساعة الأخيرة تعاد تثبت شو الصحيح في هذه الكل وعليش وصلنا للمرحلة هذه، تفاصيل كل بعض لحظات.

0: الخطأ اللي صار في عملية القرعة، قرعة صاحب رزنامة البطولة، البولي في الأرقام واللي في الأسامي بتاع الأندية والخلط اللي صار، وتذكروا مليح في ريكاب سبور كان موجود معنا نطق رسمي باسم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، واعترف أنه كان فما خطأ لكن قال غير مؤثر، ولو كان فما إشكالية رو تم تسجيلها لأنه ممثلي الأندية موجودين والعدل المنفذ كيف كيف موجود اللي كان شاهد على القرعة هذه. ومن البارح الكلام اللي تم تداوله بكثرة الحقيقة وأنه هذه القرعة ستعاد، وخرج حتى في وسائل الإعلام الخبر هذا منهم موزايكا فام لأنه كان موجود بقوة الخبر هذا. ثم من بعد الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قالت أنه ما فما حتى موجب للإعادة، خاصة وأنه ما فما حتى اعتراض. كنت في اتصال مع مسؤولي الرابطة، ما فما حتى نادي راسل الرابطة وقرروا أنا نعترض على الرزنامة ولا رو فيها خلط ولا فيها إشكالية وكذا، وماذا بي تعاودوا. وفي الأثناء زادة من جهة الجامعة التونسية لكرة القدم فما كلام في الاتجاه الآخر، ما يوحي أنه فما زوز أفكارة أو ما يوحي أنه فما زوز تيارات في الموضوع هذا، وكأنه فما طرف في الجامعة تحب تعاود القرعة والرابطة ما تحبش تعتبر أنه اللي صار صار، معناها وأنه ما صارتش غلطة مؤثرة وتعدات وكذا، وأنه فما رزنامة اليوم وفما حتى داعي لإعادتها. الموسم مازال ما بداش راه محمد نحكيو على لكن الوريقه اللي مكتوب فيها
1: السيزون كامل من المرسى بدينا نقطفوا
0: فوالا هي نقطفوا ولا نقدفوا
1: كيف كيف
0: جوست من باب الواحد وكاو
1: بون انا الجدال تولى على القرعه ولا الرزنامه. الحقيقه شوف طونك اوفيسيلمون انا خاطر فما شفنا برشا عباد تكلمت وناقشت اللي بيهم الفايده الكلوب، ما فما حتى نادي رسميا راسل للمطالبه باعادتها
0: او اعترض سور بلاس
1: ولا اعترض سور بلاس
0: ولا صعيب انه في قبيه سور بلاس
1: ولا اعترض معناها كتب للرابطه انه لازم يتعاود، دونك ما فما حتى شيء. لكن لهنا اكيد جدا اللي لانه أهمية الدخول في البطولة نعرفه اللي 3-4 ماتشوات لولانين مساعدين وعلى كيف ومعناها وراهم موتينه مش يتكلم
0: قولك فهميش غلطة وانا ما شفتش غلطة
1: بالضبط، واللي ما همش موتينه بأكيد جدا انه بعد ينجم يطالب بشي عاود
0: ويسهل العمل اذا حل الكالندري شوف اللي عنده ماتشوات صعب من الولتا يقولك لا يا اخويا فما غلطة عاود لي، واللي الكالندري ماشي معاه 3-4 ماتشوات ما فهمش علاش ما شافش الموضوع اصلا بالضبط. وما تكلمش فيه مش هدف من فراغك العاده محمد.
1: شوف حسب رايي انا مش من فراغ ما دام فما خطا وغلطنا في الرزنامه راهو مش معقول وما يجيش في نيفو راهو رابطه محترفه اولى معناها نيفو كبير في محترف في دوري محترف من اقوى الدربيات في شمال افريقيا الدوريات في شمال افريقيا كنا معناها بطوله رقم واحد في كسوا في شمال افريقيا ولا في العرب لكن تو وخرنا، لكن حسب راينا في مستوى كيما هذا مش معقول انه يصير خطا كيما ذاك في في في قرعه. وراهو شوف ريت في الحكايات كيما هذوما راهو حجر نورمال مو يصير أنسي معناها قبل بنهار قبل ما يدخلوا غادي للقاع يعملوا قرعة تجريبية بشي سنسر وياهم بش ما يغلطوش من بعد في القرعة الرسمية قدام العبيد.
0: أي هو كلمة حتى النطق الرسمي باسم الرابطة وقت اللي يتكلم معنا قال كان المفروض تصير مع سيمولاسيون للقرعة ذي وحتى ما تعودها مرة ثانية وكذا باش تبدأ
1: هو حفلة موسيقية يقعدوا يبرفوا لها قبل بليل نورمال مول هنا القرعة والأوبراسيون بتاع القرعة والعبيد اللي باش تعمل القرعة راهو عملوا سيمولاسيون قبل.
0: لا يا وكلي بو علاش ما نكتبوش عليهم أرقام نوادي سهل العملية علاش نقعدوا ندقزوا هنا منهم نحطوا الأرقام وهنا نحطوا النوادي
1: شفت ولي وين وصلنا معناها
0: اي والناس قاعده تربط بين وضع كره القدم التونسيه عموما وهذا
1: عندهم الحق
0: معناها مش صدفه ولا من فراغ
1: بالضبط يعني ما هي الصدفه من فراغ المشاكل اللي صايره مشاكل تنظيميه مشاكل التخطيط مشاكل كل شيء هذه نقطه توضح وتعطي انتباه على المستوى المشاكل اللي صايره من بعد والمشاكل الكبيره الحقيقه.
0: لو فوق متاع الموضوع هذا تعتبر فما ينجم تصير فيه تغييرات لأنه إذا كان نقوله فما تراف في الجامعة تحب تعاود
1: أثر معنا هالشيء. وشوف نتصور
0: ولا موضوع مسكر
1: بالضبط نتصور أنا لأنه موضوع الرزنام عند الرابطة ومدام الرابطة أكدت أنه ماهوش باش يقع التغيير صعيب ياسر أنه تصير التغيير.
0: دونك هذا في خصوص القرعة قرعة رزنامة البطولة اللي الرابطة تأكد لن تعاد الرزنامة هذه والقرعة الكل وتعتبر أنه الخطأ كان موجود لكن غير مؤثر وما كان عنده حتى أثر على هذه القرعة وبالتالي لن تعاد والرزنامة اللي تعملت هذيك هي اللي باش يمشيو بها الموسم بتاعنا انطلاقا من نهاية أوت لهذا الموسم بكل تأكيد. بعد شوية نحكيو على ميركاتو والنجم الساحلي اللي يسير في الاتجاه الصحيح ناخذ زاد الظروف والمعطيات الكل في مهام الإتوال في هذه المرحلة يكون معنا نجيب المجريسي.

0: نجيب المجريسي، انت لو كان رئيس نادي تعاود ولا ما تعاودش؟ اهلا وسهلا.
1: القرعة مرحبا بالموجودين كل محمد بن عرش كل معكم ثاني
0: محمد كهو اليوم
1: محمد وحده كافي راهو كورة منين دوره نجميده
0: صحيح
1: نجاوبك. هي قرعة متاع بطولة باش تلعب مع 15 جمعية كما باش تلعب معهم بالورك باش تلعب معهم في الاخر مش قرعة متاع كوب باش تلعب في تي مش تلعب في مش قرعة متاع كوب باش تلعب في استادك ولا باش تلعب برا.
0: اي اما اما اما كيجيو كزوز ثلاثه ماتشات باهين تعمل بهم 6 9 بوان تاعك من الاول مش كيما اصعب شويه وكذا
1: بيان سور
0: تبدا الموسم بالربح خير ديما
1: بيان سور ينجمو زاد يجيوك زاد ثلاثه ولا اربع ماتشات في وسط السيزون كسوح زاد ينجمو يبدلوا برشا حاجات في الاخر راهو اللي باش يكون حاضر واللي باش يكون محضر روحه وعامل كل شيء ومحضر الموسم تاعه بالباهي اكيد باش يكون هو توفيق. والمهم ان شاء الله يا حيدر يكون عام ما فيش برشا مشاكل خاطر امبوسيبل باش يكون ما فيش مشاكل نعرفوا الكره في تونس شنو هو كم
0: بالطبيعه. دونك نجم ساحلي نشيط في الميركاتو نجيب خلينا اللي فاتت واخبار وبعض المعطيات خلينا نحطوا الناس في الصوره. حاب النجم الساحلي اليوم النجم الساحلي وين وصل بين اللي جاء واللي غدر
1: بالضبط حيدر هو اهم حاجه فما برشا رسانه في الميركاتو بتاع النجم الرياضي الساحلي وقاعدين نشوفوا انه يمكن من بين الاخبار اللي استقيناه انه اداره النجم قاعده تقوم بتدقيق شامل وكامل لكل المنتدبين يعني اي قبل التوقيع فحوصات طبيه مضاعفه لتفادي يمكن اخطاء صارت في وقت سابق صارت برشا اخطاء بما فيهم العبيد جي ما تلعب حتى دقيقة بعد تخرج نسمعوا أنه فما شكايب مليار وزوز مليارات وثلاثة مليارات وبرشة فلوس
0: صحيح.
1: أهم حاجة أن الناس اللي حملت الأمانة واعية بالمسألة سيرتو إذا كان نعرفوا شكون خاصة أنه لجنة فض النزاعات اللي هي تقريبا كانت مشرفة على كل الملفات السابقة في المواسم الفارطة هذه والملفات اللي تيجي نقصده بطبيعة الحال وبالتالي يعرفوا كل كبيرة وصغيرة. اليوم يمكن صحيح فما غرب لقاعدة تسير فما أسامي غادرت الفريق ولكن زاد خلينا نحكيه على القادمين قبل لأنه تو فما أربع انتدابات صارت هما عبدالله العامري أمضى لموسمين تقريبا لحد الآن الإمضاء كل موسمين عبدالله عامري زوز مواسم كيف أشرف بن زياد لعب ترجي جرجي زوز مواسم ومحمد سانكاري مو سانكاري لعب الليبيري واللي كان تكون في نيوكاسل الإنجليزي صحح زوز مواسم واليوم تم الإعلان على عزمي هما. يمكن فما أسامي أخرى وأكيد فما أسامي أخرى ننتظروا الإعلان الرسمي وننتظروا الإمضاء خاطر ديما فما فحوصات طبية وفما حاجات قاعدة تصير اللي هي قبل الإعلان وقبل التوقيع بالتالي ما نجموش تحكيوا على انتدابات صارت أو انتدابات رسمية إلا ما يكون فما توقيع. إلى حد الآن فما الأربع ذوما اللي سميناهم اليوم عزمي غوما موسى نقاري وأشرف بن زيف وعبدالله العامري هذه هي تقريبا انتدابات إلى حد الآن بالإضافة فما من عبية قاعدين يرجعوا من بين الاسامي يمكن تساؤلات الناس كل تسأل على المدافع لأنه محور الدفاع يمكن فيه مشكل محمد فراس العامري مدافع تم الإمضاء معه ابن النجم كان يلعب في مستقبل سليمان في موسم الفارط وأيضا فما عودة لمحمد حسين من اللي عارف زاد مدافع كيف الانتظار أنه حسب ما سمعنا أنه في الليستة متاع الانتدابات مازال فما مدافع أو اثنين النجم يكونوا سواء أسامي تونسية ولا حتى أسماء أجنبية يعني في العموم هذه لحد الآن خمسة انتدابات في النجم الرياضي الساحلي مع عودة محمد حسين من الإعارة النجم نقولوا احنا تعزيز سادس للنجم الرياضي الساحلي في الميركاتو هذا.
0: جميع النجم الساحلي تحب تفهم بالضبط السيتواسيون تاع وجدي كشريد الآن في النجم نجيب.
1: شوف هو يمكن النجم يكون صار سوء تفاهم وجدي حبي غادر يمكن عنده عرض قاطع التمارين إدارة النجم شوفنا حتى نطق رسمي خرج في جغرافيه وحكايه انه وجدي كشريدة رافض العودة للتمارين حسب آخر الأخبار عودة وجدي للتمارين على انفراد بالتالي يمكن فما انفراج في نقوله شبه أزمة ما بين النجم ووجدي كشريدة إن شاء الله في الأيامات القادمة إن شاء الله يكون فما حل بالنسبة لجميع الأطراف والأكيد أنه الحل بيش يكون هو عودة وجدي كشريدة من المنتظر عودته للتمارين مع المجموعة في الأيام القادمة.
0: معناها الأقرب أنه يواصل مع النجم الساحلي.
1: الأقرب إن شاء الله أنه يواصل. وفما تصور ياسين وبرشا أطراف أخرى قاعدين يحكيوا مع وجدي، وكما قلنا سوء تفاهم ينجم يكون بشي يتجاوزوه في الساعات ولا الأيام القليلة القادمة.
0: أخذ معنا نجيب محمد، مهم أنه يكون عندك ملاعبي في النيفو متاع وجدي كشري، حتى لو كان ماهوش في التوب فورم نتاعو، البريزونس نتاعو، حضوره في الفيستير، الكومبورتمون نتاعو سور تيران، مهم ياسر يكون عندك ملاعبي رزين كيما وجدي كشري. مهما كان الفريق،
2: مهما كان الفريق، لازم دو تروا جوار كادر معناها مع يكون الليدر في الفيستير وفي التيران، وحتى الليدر تكنيك. شفنا معناها وجدي كشريده رغم ابتعاده على الميادين في اخر الموسم، معناها ورا مردود محترم ومحترم جدا. في مستوى البطوله ما شفناه مستوى البطوله، يعني اي لاعب معناها تكون عنده لو مينيموم بوسيبل مع جوار اكس انترناسيونال، معناها يلعب في الاوروب، قادر انه يكون متالق، وقادر انه يكون اساسي، وقادر انه يكون بارمي لي بيليم تاع نجم الرياضي الساحلي. ان شاء الله معناها يحط في مخه ويركز ويعمل سيزون محترمه، لانه نجم الساحلي محتاج له.
0: عكس وضعيه وجدي كشريده، ماهر بصغير غادر نجيب المجلسي.
1: بالفعل ماهر بصغير تقريبا اتخذ فيه القرار، فما زيد برشا مجموعه من المغادرين خلينا نسميهم، بعد نجيك الموضوع ماهر بصغير. فما سليم خطراوي، انس قريرة، احمد الحرشاني، محمد امين بوزعبيه، علي جابر، ياسين صابر، امين وعزيز الجبالي التوام، وريان العوني، في المجموعه اللي الغرب الأولي اللي صارت من براكوني. بالإضافة يمكن فما زاد نهاية عقود كما محمد أمين بن عمر، كما زاد نسيم هنيد اللي غادر الفريق، ومؤخرا ماهر بصغير البارح اللي تم اتخاذ القرار فيه من الإطار الفني. الإطار الفني كان واضح، قال من نجمش نخلي شكون في المجموعة ما يتمشيش مع الأسلوب متاعي، من نجمش يكون ملاعبي ما يشاركش، ما يرجعش يدافع، ما يفكش، يقتصر جست فقط على اللمسات الفنية ولا يستنى لينجي الكرة. هذا هو تفسيره. كيف هذا يراه باش نذكره الناس، انه كان تفسير محمد المكشر في الموسم الفارد، بعد كي خرج محمد المكشر الإدارة اللي كانت موجودة هي اللي رجعت ماهر بصغير. حتى حد ما يشوف في ماهر بصغير، وأكيد فنية كبيرة، والناس كل شفنا في برشا مناسبات في الموسم الفارد تخلوا قدم إضافة من الناس اللي تقلب الطرح، ولكن قرار مدرب أكيد ما على الجميع الاحترام، وهو يشوف أنه ماهر بصغير من نجمش يتماشى مع الأفكار متاعه مع طريقة لعب.
0: ناخد تعليق في هذا محمد، ماهر بصغير لغز هذا
2: ملي بدأ مش هو لغز في الوقت الحالي، أنه يعني شفنا ماهر بصغير بريسك فاز رتور وكل كان موجود، معناه ما تصابش، عمل فاز رتور محترمة جدا، وين ما دخل كان ممتاز، فهم مقابلات بديهم اللول. لهنا الفلسفة متاع المدرب، ويعني نتصور نجم الساحلي عاتي كارت بلانش للمدرب براكوني، اللي فما مدربين يقول لك خويا انا نحب 10 جوارات يجري و10 جوارات بريسي، وفي الروبلاسمون يكونوا موجودين، في الجانب الدفاعي يكونوا موجودين. بار كونتر فما مدربين اخرين، اللاعب الفني واللاعب الفنان، وفما يكون حتى على المستوى البدني ماهوش 100%، لكن يعرف يستغله ويخليه حتى في الواجبات الدفاعيه ما يعملش عليه برشا، بيخلي له الفريشور للواجبات الهجوميه. لهنا فلسفه المدربين تفرق حيدر، والفكره نتاع المدربين تفرق. ولهنا براكوني معناها الراي نتاعو فكرته هو، كما قال نجيب نفس فكره محمد المكشر وقت، أنه يحب فريق معناه يجري بريسك، العشر جوارات يكونوا دي ترافايور معناه، وخاصة على مستوى الضغط على مستوى الاسترجاع. ونتصور أنه معناه هذا ما يحدش ولا ما حتى حد ما يشك في إمكانيات ماهر بصغير. نتسمى بحسب رأيي أنا موش لغز، ماهر بصغير ستانجور تكنيك، جور اللي يعرف يعمل ديفيرونس في التروا في الديرني كار متاع التيرا، لعب على مستوى الفني فوق الموجود توا في البطوله التونسيه، لكن هذه افكار مدرب. ونتصور الاداره نتاع نجم الساحلي ما بما انها عاطيه كارت بلانش للمدرب ما نجمتش تقولوا لا.
0: بالضبط.
1: جست فقط
0: تفضل
1: يا حاجر، جست اضافه صغيره زاده. اوكي ماهر بصغير عمناه والعمل فاز ريتور محترمه جدا، ولكن في التروا ولا كارت مانش الخرانين تمارض وما جاش للتمارين وما شاركش في المباريات الأخيرة متاع البطولة. نجم يكون زاد هذا عامل من العوامل اللي خلت الإدارة الحالية سند براكوني في القرار متاعه، وتقول لك زادة أني ملاعبي في وقت من الأوقات ما لقيتوش، بالتالي مع قرار المدرب بتخليه تتشجع أنا تمشي في نفس التوجه اللي اختاره براكوني.
0: هو مازال بكري وما فما حتى تقييم يصير بخلاف النتيجة النهائية، مش حتى اللعب والطريقة وكذا، لكن يبدو يبدو وكأنه فما نوع من الاستبشار ولا رضا بوجود براكوني وسليم العاشور.
1: بطبيعة الحال هو شوف بالنسبة للنجم دو عنده مدة يحب التعويل على الشبين متاعه، فما بارش من عبيه زادة قاعدين طالعين من مركز تكوين الشبين. بالنسبة للاختيار هو كان براكوني اللي هو فورماتور كيف كيف راه حتى إنيس بوجلبان، على أساس إنيس بوجلبان يأمن من لول كي كان الحديث على إنيس بوجلبان والنجم كان الخيار لديني إنيس بوجلبان، كان الحديث الأكثر التوجه أنه بش يكونوا ملعب يعمل على الشبين مع بعض الانتدابات المدروسة مع تكوين فريق يكون محترم مقادر أنه يراهم على المراكز الأمامية في البطولة. براكوني كيف كيف فما استبشار، فما عمل كبير قاعد يصير، كيف كيف زاد قاعد نسمع أنه هو قاعد يقوم بمهمته في تدريب الفريق وعنده عين ديما موجود في السونتر، قاعد يشوف الملعبية الصغار، قاعد وفما توجه عام أنه تلت الموسم باش يكون هو نوعا ما مشرف ولا يشوف معناه اش فما واش ما فماش في مركز تكوين شبين ملعب صغار. بالتالي مع الاجواء
0: في النقطه هذه نجيب نجم يكون نسبه الشبان اولاد النادي مرتفعه اكثر من عمناول او التعمناول في النجم الموسم هذا.
1: نجم يكون
0: من جهة ما نتورطوش في ميركاتو ومصاريف حتى الأمور تستقر، ومن جهة أخرى زادة نعطيه الفرصة لأنه مهم علش المصاريف وعلش نكون وعلش دستاف كاملين وكذا.
1: بطبيعة الحال هو التوجه ملاعبي ما هوش خير من اللي عندك ميجيش، هذا من الأول كان توجه. بعد نشوفوا احنا حتى الانتدابات اللي قاعدة صايرة إلى حد الآن الأربعة ملاعبية معناها في نهاية عقدهم ما همش مكلفين برشا، فما مسالاريا ما لازمش يتجاوزها الفريق لأنه الفريق قاعد يخلص في ديونه، بالتالي ما لازموش يزيد ديون أكبر من الديون اللي هي موجودة، خاصة مع دعم الجمهور اللي زاد مطالب. ما زلنا باش نحكيه يمكن حيدر في قوسرة وما زلت مهلة صغيرة متاع 10 أيام 11 يوم باش النجم ياخد ترخيص متاعه، وما زال زاد راهو برشا فلوس لازمها تتلم، الجماهير لازمها تقبل على الاشتراكات على الأقمصة على دعم النادي على القيم بيواجبها، لأنه يعني اليوم ما قلناش الجمهور يدفع فلوس برك باش تدفع باش تاخو الاشتراك بتاعك يظهر يمريولك حاجة واجبة عليك كانك باش تعملها لإنقاذ فريقك على الأقل، سيرتو نحكي وأنه ما ينجمش النجم اليوم ما يشاركش في البطولة، وبالتالي راهو مازالت أيامات قليلة لازم الناس تكون واعية.
0: أيوة الوضعية شنية بالضبط، معناها فما مؤشرات جيدة ولا صعيب الوضع ولا كيفاش بالضبط؟
1: هي المؤشرات باهية ولكن التقدم ماهوش بنسق سريع، التقدم قاعد يصير بنسق بطيء والوقت قاعد يداهم، بالتالي إن شاء الله نعرف جمهور النجم يمكن عنده كل سنه بتاع عليا بنت الاخرى الناس كل تعمل لك الهده نتاعها ونستناو اكيد جمهور نجم مش باش يلوح فريق، وشفنا في قداش من مناسبه اليوم زاد لازمنا نعطيو شفر اللي هو فوق 2 مليارات واش اللي تلمت، يعني بالتالي الجماهير مش مقصره، قاعدين نحكيو عن الناس اللي مازالت والناس اللي قاعده تمني والناس اللي تقولها وقريب ولا هاو قريب، بالتالي راهو ما عادش وقت لانه الوقت قاعد يداهم. دونك حبيت نقول انه المؤشرات الكل مؤشرات باهية مؤشرات إيجابية تخلي الفريق يبدأ الموسم براحة كبيرة، يبدأ الموسم على الأقل بتفائل كبير في انتظار إن شاء الله كيت بومبي الكورة كيت إن شاء الله كل التوفيق للنجم وباقي الأندية التونسية في البطولة.
0: شكرا لك نجيب المجريشي، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. شكرا لنجيب، نرجع بعد لحظات مواصلين في ريكاب سبورة.
3: برتاجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشمس متعليل في هابي آور، أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land.

0: معتلان في الميركاتو ومستقبل المرسى وأكثر الفرق انتدابا، تقريبا وصل 9 انتدابات ويبدو مازال بالنسبة لمستقبل المرسى. والحقيقة حتى على مستوى الأسامي محمد موجهة ومختارة بعينين، نحكي مثلا في الـ في الـ في, الـ في الجانب الهجومي خذوا قصي معشة، خذوا ريان الحمروني معني انتدابات مهمة، خذوا الحارس على بكري حمزة بن شريفية معني الكوني خلفة، عدة ملاعبين اللي هما بتوي بالريتم تاع الرابطة المحترفة.
1: صحيح صحيح حيدر، مستقبل مرسى اللي واضح أنه مجهز الخدمة متاعه من قبل ما يبدأ الموسم ولا من قبل ما يبدأ سوق الانتقالات، لأنه كمل معناها بريسك الانتدابات متاعه قبل ما يمشي استاج أول مرة، جاب المدرب على بكري، جاب اللاعبين ثلاثة من النجم المتلوي اللي كانوا موجودين مع المدرب سواء فارس مسكيني ولا بن شريفية، بوخريس معناه ظهير أيسر المترجم ذي التونسي، نفس الشيء يكون خلفه في وسط الميدان اللي نعرفوه معناه عنده اكسبيريونس كبيرة في البطولة، معشة والحمروني اللي حسب رأينا انفستيسمون باش يكون معناها بالنسبة لمستقبل مرسى. صحيح مستقبل مرسى معناها كونتر بارتي اون كونتر بارتي عطاه جوار صغير للترجي الذي تونسي، لكن حتى الحمروني على معاشه يسمى انفستيسمون، نتصور حتى في صورة التألق متاعهم مستقبل مرسى قادر انه يسوقهم. بعد جابوا زادة وسط ميدان افريقي من افريكا سبور معناها بيفو بدنوا باهي معناها محترم محترم جدا، عملوا تربص معناها باهي في عين درام، نتصور مع عماد بن يونس مستقبل مرسى باش يكون معناها فريق صعيب نيغوسياسيون معاه في المقابلات وفي الماتشوات، ونتصور باش يكون من الفرق الأكثر جاهزية في بداية البطولة لأنه بدأ بكري وكمل انتداباته وعلى بكري، ونتصور
0: جاب الانترنور على بكري،
1: جاب الانترنور على بكري وخدمة صارت في وقتها وخذت وقتها البريباراسيون، ونتصور أنه كما قلت لك على مستوى الجاهزية باش يكون أكثر فرق جاهزة عن تلاقي البطولة.
0: هذا هو إن شاء الله بتوفيق لمستقبل المرسى. قبل ما نكمل حبيت فقط ردوا بالكم فما عملية تحايل قاعدة تصير باسم الناخب الوطني، هذاك علاش احنا نحكيوا عليها، على خاطر باسم سبورتيف معناها باسم الناخب الوطني ومساعده باسم معين شعباني ومراد المالكي، يبدو مجموعة عصابة لا أعلم شنية بالضبط قاعدين يتحلوا في شخصية معين شعباني ومراد المالكي، هما في المغرب الباريتوانسة زادة وقاعدين يكونتاكتيو في الناس على أساس فما حالات إنسانية ولازم يعاونوها، وفما ناس تحايلوا عليهم في مبالغ مالية كبيرة كمان. دونك ردوا بالكم في الموضوع هذا. إيطاليا اليوم ودعت باريزي 66 عام، باريزي من أعظم المدافعين في فترته في مرحلته، لكن الحقيقة جنرالمون للي خلطوا شوية على إيطاليا في عزة من أعظم المدافعين في تاريخ إيطاليا والعالم. 66 عام، 3 تشامبيونز ليج، 5 بطولات كوب دو موند، فيناليست الفينال الشهيرة كونت البرازيل 94 في أمريكا. خلي الكلمة على
1: خلطت أنا شوية على فرانكو باريزي حايدر، معناها من حسن حظي يعني أنه يلعب في فريقي المفضل، يعني من أقوى المدافعين في تاريخ كرة القدم. إيطاليا اللي هي معروفة بالدفاع من أحسن مدافعين في تاريخ إيطاليا، معناها مش بالسهل في فريق كبير ومن أكبر الأندية في العالم كيما الميلان، أنه الرقم متاعه يتنحى يعني بعد ما بطل هو، يعني أنه رقم 6 ما عادش موجود في الميلان، يعني هو ورقم 3 متاع باولو مالديني. نتصور معناها كسوسوا فرانكو باريزي باولو مالديني ولا ساندرو نيستا، 3 من أقوى المدافعين في تاريخ إيطاليا، وسيرتو فرانكو باريزي المدافع عصري قبل وقته واللي هو معناها بارمي لي ميور ديفونسور كسوا على مستوى الدفاع ولا خاصة على مستوى الرولونس.
0: لاش دور هذيك الاكيب ما اخر الثمانينات وبداية التسعينات بلاي خنسامي تقريبا الاحداش اللي لعبوا اغلب الوقت في المرحلة ذيك، سيباستيانو روسي في الكاج، باريزي وكوستا كورتا، مالديني ومعاهم مورو وتاسوتي في وسط الميدان، فما رودغوليت وفما فرانك رايكارد وفما كارلو انشيلوتي ودون ادوني والبرتيني، والقدام فما ماركو فان باستن، وهذه ايراني فيها اريغو ساكي، تهز 5 بطولات وتلعب 5 فينال تشامبيونز ليج، تهز منهم 3 و5 بطولات، فما سيزون ما خسرت حتى ماتش، تخسر حتى ماتش في تاريخ حاجة عجيز معناه بصراحة. خلينا نقول باريزي خسارة كبيرة، أما الذكرى نتاعه تقعد حاضرة في مش بالضرورة في التلين ولا الناس اللي حبت الكرة واللي خلطت على ليبوك ذيك. باريزي رقم 6 يحجب ميلانو للأبد تقديم. تقديرا لما قدمه الميلان والكرة القدم الإيطالية بشكل عام. شكرا محمد،
1: شكرا
0: صحة وماجد فريقك يا اخوي، عمل يا وجه الريال
1: تبني من حب الميلان
0: والله بالرسمي نقول لك التوانسة اللي كنا نتفرجوا باللونتينا كبرنا روحنا شوي، ما فما حتى حد ما يحبش ايطاليا ويوفي، معني ما يحبش ميلانو وما يحبش
1: يوفي،
0: انت عندك اسكندر واحد يحبها انت ما عارفش علاش،
1: لا لا عنده جمهور كبير، عنده جمهور كبير.
0: دونك كلنا كنا ميلان ويوفي، الناس كل تحب الكره في ايطاليا وقت كانت زاد الفلوس مش كل شيء، كانت فما حاجه اسمها
1: لابارتون دي زاد الفلوس قبل معناها نجوم العالم
0: فلوس كبيره كما تو
1: نعرف، لكن الدوري الايطالي قبل كان هو اللي فيه اكثر فلوس في اوروبا والنجوم تاع العالم الكل كانت موجوده في الدوري الايطالي بعد معناها الانجليز والاسبانيور فكوا الدنيا الكل معناها

0: الو مالك سيف سنيه راهو باش نخدموا بالليل ومن 9:30 الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا خوانا اوتا
0: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شنو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار لحد 2 أوت الموعد بش يكون مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. ماريو بيوندي واحد من أبرز الأصوات الإيطالية في موسيقى السول والجاز. بصوته العميق والدافي نجح ماريو باش يكون هوية موسيقية خاصة به ويفرض اسمه على أهم المسارح العالمية. على امتداد أكثر من 20 عام ماريو بيوندي قدم أعمال ناجحة فيها فيوجن بين السول الأمريكية والروح الموسيقى الإيطالية. نهار لحد 2 أوت في مسرح الحمامات سهريتكم باش تكون كلها إيقاع إحساس وبرشة موسيقى مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
5: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ارتفاع حصيلة حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس الجزائرية إلى 27 وفاة و 39 جريحا في حصيلة جديدة مرشحة للارتفاع، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والإخلاء نحو المستشفى. ووفق المعطيات الأولية فقد انحرفت الحافلة القادمة من ولاية سطيف شرقي الجزائر عن مسارها قبل أن تسقط في منحدر على مستوى منطقة الكرمة في ولاية بومرداس. يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن عن حداد وطني لمدة 3 أيام متوعدا بمحاسبة المتسببين في الحادث. إيطاليا تقول إنها قررت تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا ردا على التدفق الكبير للمهاجرين إلى جيب سبتة من المغرب المجاور. ولا تتشارك إيطاليا في أي حدود برية مع إسبانيا، لكن هذه الخطوة التي من المرجح أن تثير استياء مدريد ستؤثر على المسافرين جوا وبحرا بين البلدين، إذ سيتعين عليهم إبراز جوازات السفر للسماح لهم بالدخول. ووزارة الداخلية الإيطالية تقول إنها اتفقت أيضا مع باريس على تشديد الرقابة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا في محاولة لمنع أي مهاجرين غير موثقين من العبور. الولايات المتحدة الأمريكية ترحل عشرات الأشخاص إلى 4 دول إفريقية يومي الخميس والجمعة في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب غير المسبوقة لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، والدول الأربع هي إسواتيني ورواندا وجنوب السودان وليبيريا. مسؤول كبير في حركة حماس يقول لوكالة رويترز إن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة سيتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامي الحمي في كورنيش.
5: الأولى في تونس.

0: يا حامي.
1: السبعة وخمسة دقائق عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. مزيكا ثامن تولى تسعة متاع الليل، يتجدد الموعد مع كورنيش من اثنين للجمعة. نعيش معكم أجواء المهرجانات الصيفية وبطبيعة في الويكاند مع صلاح. خلينا اليوم نبدأ مع أكتو كولتور شوية، خلينا نحكي على تفاصيل مهرجان تيبور بوميوس بزغوان البحث شوية، خلينا نحكي على تفاصيل الاختتام والبرمجة للمهرجان هذايا. الانترفيو فرحانين باشا باستقبلوا بحثينا مايسترو تونسي وعربي وعالمي زادة خطر عزف مع خليني نقول من أهم الأسماء في العالم العربي والعالمي قيس المليتي. يكون بحثينا شوية خلنا نحكي معه على جولته الفنية والصيفية في تونس لبروجي اللي قاعدين يحضروا. ساعتنا ثانية ريبورتينج نرجو على حفل تيرا بانديتا في كارتاج مع ذي شاندول، يعطينا تفاصيل العرض هذا اللي كان مزيج بين الفلامينكو وعديد الأنماط الموسيقية والفنية. واليوم حلقتنا موسيقية بامتياز خضر ساعتنا الثانية. كون بحضينا حمزة بوشنيق نحكي معها على عرض أوركسترا لسنكم نهار 2 أوت في مهرجان بوغارنين الدولي. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل. تحية لكل القسم الثقافي بموزيكا فام ليندا فيي غسان الواثق بالله. نوجه له تحية زادة وسارة في الإخراج الرقمي اليوم معنا حسام، وفي الإخراج خلودة. نبدأ مع الموسيقى نضال يحياوي نوار نضال زادة لستنكم في جولة صيفية بامتياز مع عرض جديد بعنوان ترق. كالعادة كما تسمعوا بين الإلكترو بين كيف كيف الموسيقى التونسية ديما حاضرة بالنسبة لي نضال. واليوم برشا موسيقى في كورنيش من 7 إلى 9 متاع الليل، ما تفلتوش الموعد. رجعين معاكم في أكتو كولتور ولا انترفيو على موسيقى فرمان.

0: عمر ميساويتي وصلنا حتى لسبعة وثلاثة دقيقة دوري دوري مع الفنان التونسي إبراهيم رياحي. انتم معنا في كورنيش على مزيكا فيم. اليوم نحكي برشا موزيكا في كورنيش, ويخليكم بحثنا المايسترو قيس الملي. تساعتنا ثانيكم بحثنا الموسيقي والفنان حمزة بوشنيق. أخبار هذا كل كي عادة أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور,
0: احنا كما العادة في أكتو كولتور تلقونا في متابعة لمختلف المهرجانات الفنية التونسية وين ما كانوا. غدوة نحكيو على تقريبا الاختتام, وصلنا لآخر المهرجان هذا, ولكن حبينا نحييو كل الفريق وناخذو تفاصيل البرمجة الفنية مع سي وليد رياحي. نحكيو معاه على مهرجان تيبور بومايوس. مرحبا.
2: مرحبا بيك وبكل مستمعي ومشاهدي مزيكا فيها. مرحبا.
0: شنو الأحوال؟
2: الأحوال سبا في صوتي ديجا تعب بزيلنا لما فرحانين على الأخر, معناها إن شاء الله إن شاء الله يكونوا قدمنا حاجة باهية دونك فيستيفال هذا.
0: فوالا نتصور برمجة كانت شاملة رغم حسيتهم شوية عدد العروض, خمسة عروض فقط, شحيحة شوية للبرمجة.
2: شوف هي خطر مربوطة بظروف. نحن أول مرة نخدم في الموقع الأثري في بومجيش, هو موقع مهم جدا في المنطقة, خطره يعتبر أول موقع في شمال إفريقيا. دونك الاشتغال في الموقع يكلف تقنيا, يكلف كثير على هيئة المهرجان, ولكن اخترنا أنه نختار عروض تكون عروض جيدة فنيا. أهم بالنسبة لنا احنا الكاليتي أهم الكونتيتي. إن شاء الله بالأعوام الجاية إن شاء الله نحاول نطور البرمجة نتاعنا ونحاول نكون أكثر عروض, ولكن المهم أنه نخرجوا تصويرة مزيانة, نخرجوا الموقع هذا في صورة مزيانة, واللي يجي يتفرج يستمتع بالفضاء اللي هو الموقع الأثري, وأيضا بالبرمجة اللي هي نعتبروها برمجة جديدة على المنطقة نتاعنا, اللي هي ترتكز بالأساس كان على الموسيقى اللي تقوم على الريسيرش والبحث, وهذا هو اخترناه في الدورة هذه. معناه
0: اختيار فني وفلسفة فنية, أما من خلالها هي كان الشعار بالنسبة لكم عاد المكان فعاد الحلم, وهنا نحكيه على أهمية الفضاءات اللي تحتضن مهرجاناتنا الثقافية. فبالنسبة لكم الحلمة رجعت مع عودة المكان. أي تفضل.
2: بطبيعة الحال هو أصل التسمية بتاع المهرجان هو مهرجان في تيبور بومايوس, ما ينجم يكون كان في الموقع الأثري. أنا نتذكر وتعامل دخلت معك سألتني سؤال علاش ما يصيرش في الموقع الأثري. دونك هذا بقى سؤال في راسي وخدمنا عليه كهيئة مديرة, وسنا معنا بالتعاون مع وكالة أحياء التراث حاولنا أنه نشتغلوا في الفضاء هذايا وتمكننا من الاشتغال عليه. سنا خذينا 4 أيام, صار العام الجاي ناخذ أكثر ويكون برمجة أكثر أكثر أكثر معناها متنوعة وتلبي كل الأذواق إن شاء الله.
0: الجمهور كان في الموعد؟
2: بطبيعة الحال البارح كان عنا رؤوف ماهر, كان كان حضور الجماهيري قياسي بالموقع. أول مرة
0: قديش تقريبا استقبلتوا جمهور البارح؟
2: هو طاقة الاستيعاب متاعه 1500, دونك 1500 سولد أوت ما شاء الله. فما برش عباد جات وما دخلتش خاطر نحن في المهرجان نوفروا حافلات تنقل الجماهير مجانية باش الجمهور يكون عنده لكسي باش يجي للموقع, خاطر هو خارج شوي مدينة الفحص, ولكن الجمهور جاء بالكراب وجينا حتى جمهور من المناطق المجاورة من الولايات المجاورة. دونك الحق طاقة الاستيعاب تحكم فينا, ولكن البارح سولد أوت الحق. احنا فرحانين ياسر, هذاك علاش ديجا انا وكان ثم برشا ردود فعل في المدينة, الناس كل فاقت فرحانة الحق. هذا خلينا نحن نزيدوا نخدموا ونحلموا ونطور ان شاء الله.
0: ان شاء الله الحلمه تكبر اكثر واكثر. اليوم نلقاو ثنائي نور وسليم عرجونة 9:30 تبدا الحفله, كيف ما شكون يحب يخلط تنجموا تكونوا موجودين لحفله الثنائي هذايا. ثنائي شاب تونسي قاعدين يخدموا في خدمه ممتازه الحقيقه, ومازال زاد الموعد باش يكون نهار 1 اوت. اخترتوا زوز عروض جذب ونضال يحيوي مع بعضهم فرد سبيكتاكل.
2: هو كي تشوف هما 4 أيام ولكن هما 5 عروض. اخترنا نحن حاولنا نعملوا تجربة انه نمزج زوز عروض نعتبرهم انهم تجارب تستحق انه الجمهور متاع الفحص يشوفهم. جرب الموسيقى الروحية الممتزجة بالموسيقى الالكترونية, والنضال اليحيوي اللي نعتبره زاد يمزج ايضا في الموسيقى متاعه بين الموسيقى الشعبية والموسيقى التونسية مع الموسيقى الالكترونية. يتلقاوا زوز حسب تصورنا تقنية واحدة لما لا خنجر بزوز عروض فرد ليلة باش الجمهور يستمتع أكثر ويعيش معنا التجربة بين زوز عروض مختلفين بين الصوفي والشعبي ونعمل الخلطة هذيك باش نسافروا مع بعضنا في الفستارية هذيك البرشة عوالم باهية يعني.
0: يعطيكم الصحة كل الفريق على الخدمة هذه. نتصور باش تبداو السنة تحضيرات على بكري بالنسبة للدورة القادمة باش نلقاو أكثر عروض
2: باش نبداو إجابش نبدأ ودوب ما نكمل ونبدأ وخاطر سنة وعبدينا شوية مخر ولكن إن شاء الله إن شاء الله العام الجاي بش نبدأ على بكري بش نحاولوا أن نطوروا من رواحنا ديما نحاولوا أن نطوروا دونك العباد اللي ما تعرفش الفستيفال حال تدخل الصفحة تشوف الكاليتي اللي نخدموا فيها نوعية العرض في أنا صورة خرجناه بش يفهموا إحنا بالضبط فيش باقين نعملوا كجمعية ولا كمهرجان معنا إن شاء الله نطلق ونكون إن شاء الله دولي ولما لا معنا حلم جائز
0: بتوفيق ليك ولكل الفريق. حكينا اليوم على مهرجان تيبور بميوز غدوة الاختتام. نزال يحيوي كنتوا تسمعوا فيه كيف جذب تجربة فنية استثنائية تونسية تنجموا تعملوا طلع على الفستيفال هذايا بالفحص في زغوين. هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم. أكتو كولتور ما زلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيك فم. خليكم معنا شوية خلنا نستقبلوا بحضنا المايسترو قيس المليتي يحكينا عليه جولة العروض الفنية وبش نسمع واحدة من الحاجات اللي وزحهم قيس صابر باعي طفلة العربية ونرجع معكم في كورنيش. كاليبسو
1: Vendredi 31 juillet, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli avec son show unique et un son mêlant musique rétro occidentale et orientale. Hafeli au Calypso Hammamet, c'est le vendredi 31 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Jumon, Messaba, les deux hommes d'Alil.

0: صبر باي الطفلة العربية وصلنا حتى ل 27 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على مزيكا فم. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع توت سويت وقيت الانترفيو. الانترفيو سعداء جدا باستقبال وحدنا هنا على مزيكا فم, هو اللي يخدم مع عديد الاسماء العربية والعالمية, وحاليا زاد قاعد يخدم على بروجي مع مواهب شابة ومع فنانين جدد, رؤية فنية مختلفة واستثنائية. بكل حب نستقبلوا المايسترو والموسيقي قيس المليتي. مرحبا
1: عايشك. مرسي سامية. مرسي الحمد لله. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين مزيكا فم.
0: قبيلة شوية في الكواليس كنت تحكي لي على طفلة العربية. أيه. هكا نوستالجيا برشا, حسيت كرجعت برشا سنين للتالي.
1: قلت لي فانا
0: عام توزعت
1: 2000 تاك خدمت هون 2012 دونك وانا في عمري 29 عام 30 عام هكا هكاك
0: في العمر هذاك.
1: العمر هذاك هي
0: بديت, خليني نقول حتى قبل العمر هذاك حكينا على شاب خالد بديت معه في عمر صغير, صبر بيعي كيف كيف واسماء اخرى. قيس اليوم كي تغزر للباركور هذاك بنا معاش انا بنا حس تغزر له
1: نوستالجيك. انا تري جو سوي تري سنسيبل دونك جو سوي نوستالجيك. ونقول كمان ديما نرجع لنا وقت لي عمري صغير في جربه, عمري معناها وين ادوليسون في جربه. نقول كنت الحقيقه كنت نحلم باش هكا نطلع سور دي سين كبار وكل مع دي زارتيست كبار, ولكن ما نعرفش كيفاش. معناها بور مو سيتي يا في با ان باركور كلير, شنو لازم نعمل, ناخذ باك وبعد نقرا شنو لازم نعمل, ما نعرفش. دونك بعد هكا ابري كلكو زاني لي شوز سو سون شيني, نروح في دي كولابوراسيون مع دي زارتيست. خاطر يفو فوار كوسي معناها ديغيغ لي زارتيست هذوما فما توت اون ايكيب برشا عباد. معناها كانت بو موا وقتها معروفه, معناها دي موزعين كبار وملحنين كبار ودي ميوزيسيان كبار. دونك بو موا كنت زاد كيف نحلم باش نطلع معاهم شرسين. دونك الحقيقه كي نخزر هذايا الكل ونقول اوكي فما ان غيف دونفونس كي سي رياليزي, ميم سي هو بتيتر العباد خوينا يظهر عادي. اما بالنسبه لنا سيتي
0: شكون قيس اللي حلمت انك تكون معاه فرد سين وحققت الحلمه ومن بعد ما نعرفش انا قال لك حاجه هكا كي تمخكي من موزعين او ملحنين؟
1: برشا مثلا من موزعين, مثلا فيليب ديل تعاملت معاه في البوم, هو اللي عمل الريزاسيون تاع البوم صحراء تاع شاب خالد. باغزومبل كنت انا من صغير نبدا نركز مع التفاصيل تاع الاغنيات وكل. Donc et beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés en France, مثلا Pascal Obispo, Natacha Saint-Pierre, et Natacha Saint-Pierre d'un temps par exemple Kif Kif, des artistes qui كان pour moi un moment qui تعرفت في Notre-Dame de Paris. كنت نحلم باش وي je partage une scène avec elle. Michel Khaled ou Sabre bien sûr. Michel Khaled c'était spécial, خاطر تفكر اول مره طلعت معاه sur scène هو دوب ما دخل الدخله نتاعو تعرفها كيفاش imposante وكل ما دخل خزر يقعد يعمل لي هكا ودخلته sur scène وانا وقتها مزمليتو جاي دقيقه 90 ما شفتوش ميم با في لي ريبيتيسيون ولا حتى شيء. اول مره اول سين اول
0: مره جو معاكم
1: لا لا وقتها vraiment شوف راه في يعني تظهر الخدمه ساعاتك تقول عبيد برف برشا وكل شيء, لكن فما برشا في كاستي بروفيسيوناليزم. ساعات يكلموك راه يكون قيس عندنا حفله كبيره في بلاصه فلاني في النرويج, تي كابابل تجي ما فماش بروفه, تحضر كل شيء تجي تخدمها تجي ولا ما تجيش وتحمس. وي دونك جي في سا بوندون دي زاني. معناها
0: خلي نزيد الناس شويه في البوا هذايا. دونك شيب خالد ما يبرفش على الموسيقى ولا تحضر الموسيقى ويطلع يغني طول سور سين؟
1: اي ما يبرفش ديما طيب بوريكم مره في 5 سنين ولا اخر بروف عملتها معاه في كندا مثلا في كندا هكا في مونريال ما عندها قداش عميل تالي حاجه هكا. خاطر حابين نعملوا اغنيه جدد وكل اختها فما اغنيه ما خدمهمش يكون جمله سور سين مثلا الاديان وكل اول مره وقتها ناخذوها سور سين. دونك جاي هكا هو كان عنده نهارين ديجا في مونريال, دونك جاي معنا في البروفه هكا شويه عملنا دورناهم هكا شويه هكا وبعد مشي
0: ويكمل اغنيه كامله في البروفه ولا يعمل جوست لاتاك وكها؟
1: لا لا بون هو كي يجي يتسلطن سان ارتيست شاب خالد شفتو دو بخي وكل سان ارتيست يلادور معناها مي جوست انو انو فوالا شو قداش عنده كارير 50 سنه كارير وكل. دونك بو دو مومون صاي ما عادش برايف معناها وكل فما ايكيب بروفيسيونيل كل شيء يتحضر على الافونس من يبعثوا له بروجرام على فونس.
0: تنيتك باش تكون معاه نهار 28 جويليا في كارتاج.
1: والله شوف ما هي راه صارت الفكره حتى حكيت انا وياها خاطر انا حكيت معاه زاد على حكيت له فيرتور جي جيست مع صابر في بالك. دونك الحقيقه في الخدمه اللي حضرتها في الاوفرتور هي انورم يعني قعدت بريسك شهر ونص شهرين وانا نحضر عليها نحضر فيها في تفاصيلها يعني كو سوال الموسيقيه والفنيه والامور معناها كل شيء معناها فريمون ما جولي با حبيت فريمون بعد لو 16 نرتاح حتى
0: ميم 18 سامحوني شاب خالد
1: اي هو 18 شاب خالد وحتى كانت فكره باش تكون جيست هكا بنطلع معها بالاكورديون بعد الحقيقه
0: اخترت تقعد في الجمهور
1: اخترت تجي نتفرج جاي قعدت بحذاك شويه
0: ما مشيت بحذاك الجمهور بورتون مقترحوا عليك انك تكون قايس من بين من بين الاوركسترا اللي كانت
1: انا جو في بارتي دو الاوركستر دو جاب خالد مي ماتنون اوني بلوزيور سور سو بوست maintenant on n'est plus manish disponible dit mais d'ailleurs toi Kalmouni hatta ala deux dates fi modout mais najem je suis déjà en tournée avec Sabr ou avec Sabr معناها مسؤوليه كبيره كلي تعرف je suis le directeur musical مع Sabr donc quand je m'engage fi tournée manajem maintenant donc avec علاش معناها mais sinon que راني طلعت معاه avec plaisir d'ailleurs Kalmouni ala deux dates fi le Maghreb au mois d'août chargé
0: دونك ماكش باش تكون مع شيخ خالد خلينا في صابر باه شويه خير باش نحكي زاد على بوثينا النابولي قبل هذا وقبل الترتيحه لهذايا قيس خلينا نرجع للافتتاح افتتاح مهرجان قرطاج الدولي التصريحات اللي كانت صابر باعي بعد العرض تحكي على مساله الوقت مساله ضيق الوقت اليوم كان قيس توفرت التوقيت توفر اكثر للتحضيرات الريبيتيسيون لانه رؤية فنية كاملة حضرتوها كان يكون أفضل كان فما نقد القيس المليتي نقد روحه نقد الوفيرتور نقد الباساج اللي صاروا
1: آه وي كلامون تصوين يعرفوني معناها من جو روتيان با ميمو معناها إذا فما حاجة نقولها وجستمون مش هذا اللي كان بريفو معناها انتوكا يعني كان نحكي توا كوقت يعني وكا يعني يعني كتفاصيل لي كونديسيون بور فير لوفيرتور الحقيقه تحطينا في دي كونديسيون صعاب شويه في بوكو دو كونترانت تكنيك اي دو كونترانت زاد كان فكك الفاك دو شالور هذيك السخانه اللي جات وكل اثرت برشا على البرايف وعلى الانستالاسيون تاع الماتريال واثرت دونك الحقيقه سيتي في ظروف صعيبه برشا تعملوا لوفيرتور اي دونك كان تنجم تكون احسن هكا برشا évidemment mais alhamdoulillah dans l'ensemble je pense que le message au sol خاطر bon après ça c'est le métier شوف on est habitué مش ديما راه كيما je pense que كيما ماتش كوره تحضر له بعد تعمل بيرفورمانس باهيه الفايده تربح
0: دونك بالنسبه ليك ربحت عرض الافتتاح
1: je pense que oui خاطر كي شوف الرياكسيون انا راه نحكي تو avec toute objectivité مانيش يمكن je fais beaucoup d'autocritique حتى صابر يعرفني ديما بعد نعملوا ديبريف بعد الحفله ونقعد نقول هنا ما مشيتش انا حقنا معناك je fais tout le temps ça في اي حفله الكل معني et notamment في كارتاج donc oui bien sûr انا je fais de l'autocritique كنت نجم نكون احسن برشا مي je pense que le message وصل كي شفت لي رياكسيون وشفت انه تفهم يعني
0: le message absolument la passion absolument
1: donc فهمت musicalement il y avait quand même une belle performance orchestrale etc au cul ou même les artistes les ramenaient sur scène donc je pense que finalement oui on a quand même réussi l'ouverture معناها
0: واليوم يمكن الجمهور يرى فقط ساعتين ونص من العرض تقريبا اللي كان موجود ما يراش شنو هو الخدمة اللي تخدمت وراء ساعتين هذوكم فما برشا تصبيح كان فما برشا تعب كان فما برشا ضغط بالنسبة ليكم باش تخلطوا على نهار
1: تفي الضغط انا نحطه لروحي خاطر سي تو الرؤية الفنية سي لو ترافاي انا نحطه اون فيت معناها يعني البلان دو ترافاي سي مو كي لو في دونك نحطه والحقيقة حطيت زاد لا بار ان بو اوت دون لو سونس اللي هذاك هو اللي خلى الضغط معناها في التايمينغ احنا اون فيت بدينا نخدموا عليه شهر ونص قبل فهمت دونك دوكو التحضير وبين كتيبه نتاع الاوركست بورتون مانيش نكتب وحدي فهمت شكون يعاون فيه في الكتيبه لازم كل تعرف كل ميوزيسيان تكتب له كل سيكسيون دوكا تكتب لها باللونجاج نتاعها وكل شيء ولازم تفكر اون بليس سي سا اوسي لازم تفكر يعني ماهيش جوست مش كل شيء واضح لازم تو برون دو ريكول تفكر ساعات في البرايف فما حاجات كي مارش با تبدلهم دغنيغ مينوت فما برشا فليكسيبيتي دونك فما برشا
0: وفما العركة يمكن قيس بين أوقات تكون شريك في أفكار معينة وبين زادة طريقة التنفيذ كيفاش تنجم تترجم الفكرة اللي في بال فنان معين ترتيحة صغيرة في جوابنا على هذا وش نسمع زادة بوثينا نابولي البروجي جديد اللي قاعدين تخدموا عليه دولي شارجينا
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف.

السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس مزيكة فم.

0: الله الله بثينة نبولي توصلنا حتى 37 دقيقة نخاف من الحب. بثينة تستنيكم بقيادة المايسترو قيس المليتي ضيفنا اليوم في كورنيش بطبيعة جدا كلمة سيرين إشكيلي بروجي أرتستيك يستنيكم نهار 9 أوت في مهرجان الحمامات الدولي. باش نرجع للبروجي هذا قيس سألتك قبيلة على كيفاش يكون المايسترو بين أنك تكون شريك في صناعة عمل ما وبين سادة تكون منفذ نوعا ما ولا مترجم لأفكار الفنان. فما صراع كيلكو باغ فما عركة بيناتهم؟
1: لا تو ديبون دي بروجي. فما دي بروجي تكون فيهم جوست شيف دوركستر معناها ديريكتور ميوزيكال مايسترو معناها تنفذ اون فيت اللي موجود مش شرط تكون انت موزعها الخدمه ولا كاتبها ولا ملحنها ولا بامبورت. لان اكثريه لي بروجي اللي موجود فيهم سي دي بروجي اللي معناها نوزعهم اون فيت سور باسكو جيم سا اي معناها جيم با جوست ديريجي ان بروجي. معناها لو رول تاع مايسترو موش هذيك الحاجه اللي تمسني اكثر. سي بلوس اني جو ديريج حاجه اللي انا موزعها و يعني ننفذ حاجه اللي انا متخيلها ومكتبها ما عادش كنت في فيولي. دونك هنا سي ان رول دو ديريكتور ارتستيك ميوزيكال اي ديريكتور دوركستر اون فيت. معناها سي فريمون دوبل كاسكيت كيلكو بار.
0: اليوم في مثلا في البروجي تاع بوثينا نابولي دوليشا شنو الدور بالنسبة لقيس مليتي؟
1: الدور سي لا فيزيون ديجا ارتستيك معناها قبل حتى ما نحكيو على العرض نحكيو على على الالبوم اون سوا. دونك ترانا فيها تولي دو كرياسيون اقترحت على بوثينا اون فيزيون ارتستيك يعني كولور نتاع البوم ابري زافوار معناها عملنا برشا قعدات ارتستيك وين سمعتني الالحان اللي عندها معناها. دونك دوكو ترانا في اتولي دو كرياسيون جي ابورتي ان اوسي كيلكو ميلودي الحان كيما نستخف الحب كيما مسكليل كيما نفست ويل سامحني اي دونك عملنا ان اتولي دو كرياسيون مي او سيرفيس دون ديريكسيون. يعني كي عرفنا وين ماشيين ونا كومونسي ا كريي كما تول الغنية اللي نزلت كيها بتدري كيف كيف عش كان سمعتها
0: اي شفتها معاكم خليل
1: اكزاكتومون عبتنا اكستري منها دونك تسحر عينيك هي كلمات سيرين إشكيلي نحييها.
0: علاش اخترتوا تسحر عينيك سمير لوسيف تسحر عينيك
1: بون بابخي كلمة تسي الكلام معناها تقعد كلمة معناها تجمع نجم أحد يعني
0: مش تسحر عينيك كي نقولوا تسحر عينيك سمير لوسيف قيس
1: صحيح ما بون ابري اسال سيرين تعطيك يعني
0: انا نجيب سيرين تقول اسال قيس المليتي نجيب قيس المليتي قول اسال سيرين. خلينا نرجع لك سؤال سالته لبثينه وسيرين قالوا لي اسالوا القيس. سمعنا التامبر نتاع الفوا نتاع بثينه عرفناه في حاجات معينه في الالبوم بعدنا كاريمون على عرفناه البثينه. علاش مشيت في مساحات صوتيه اخرى ولا اكتشفت حاجات اخرى في صوت بثينه؟
1: والله جوستمون انا خاطر اول رونكونتر نيويا بثينه جي بوزي اون كيستيون وين تحب شنو الميساج تحب توصلو وديجا وين تو فو تو بوزيشوني اي سا في بارتي دو مون ترافاي سي دو خاطر انا سي جابورت كيك شوز يعني الارتيست لازم زاد نعرف هو شنو القابليه نتاعو انه زاد يسادابت في ديريكسيون ارتستيك معينه اكسيتيرا وكل. دونك ان اون فيت التامبر نتاعها في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في الـ في الريجستر با ما انسبيري اي في فيبراسيون في حاجه يعني كي سبيسيال وجو تروف كو اليوم الاصوات اللي ينشروا الاصوات كي اللي كيلكو بار يبداو سو بوزيسيون يعني خارج السرب يعني خارج الحاجات خارج الاصوات اللي متنسين نسمعهم ولا الريجستر اللي متنسين نسمعهم. جو بونس كو برشا عباد تغني أم كلثوم برشا عبيت غني أم كلثوم في الريجستر هذاك برشا عبيت غني معناها تونسي برشا غني تغني مزود برشا عبيت مي جو بونس كو دو سو بوزيسيوني في ريجستر معين في تامبر معين والحقيقه خدمناه الحكايه هذيا بافيك بوكو دو ديتاي ميم اختيار ميم الماتريال والميكرو اللي سجلوا بيه وكل سيتي فريمون بيان بيان بيان بونسي معناها اون بونسي تو سا قبل التسجيل.
0: حتى لي ميوزيسيان في بالي كامل طلع فما الباتور نتاع شاب خالد
1: اي جوليان سيتي جو ما حبيتش اون فيت جوستمون هنا زاد سان شوا بارابور فريمون او سيرفيس دو لا فوا معناها حبيت نختار اون فورمول مينيماليست pour ne pas يعني باش ما تغطيش على الصوت فما خاطر تعرف لي زاسترومون ينجموا فما دي فريكونس يغطيو الصوت اي سورتو كي تختار انه تغني في الفوا غراف اون فيت سي سا سي سا سي الفوا غراف فاسيلمون تنجم تتغم اي ميوزيسيان يعني اي استرومون مثل باس ولا بيانو كي يبدا تري شارجي تتغم يتغم الصوت اون فيت. دونك سيتي سيت دومارش لا اون فيت شوا نتاع الاسترومون كان او سيرفيس فريمون دون فوا دون كولور معينه لان الدوم ما سمعت صوتها اون فيت جو لافي اون تي تخطر لهنا داير كنت نقول لك ديما كنخدموا على الغنايه نقول طيح تبقى زيد طيح زيد طيح اه هذه يقول هذه هذه هذه التمبر هنا يفيفر احسن بلاصه يفيفر فيها الصوت.
0: دونك شفت انت شفت صوت بثينه في عينيك ولا في حسك الموسيقي ولا السمعي
1: اي كلكو بار ابري هي جو بونس كاس روندو كونت اوسي خاطر سينو هي معني ما يساجي با انه هي تبعتني انا قلت لها كيك دونك نو نو نو با دو تو الا بري كونسيونس خاطر سمعت خاطر انا في
0: فريمون اتولي دو كرياسيون ثقه في اختيارك
1: اوبليجي خاطر كان فماش ثقه متبادله ما نجموش نخدموا كولابور مع بعضنا خاطر كوميم الما كونفي معني الاول كرياسيون نتاعها اللي هما خمس اغنيات وفي وقت عملنا زاد فريمون قياسي وكل جينا دخلنا استوديو ديبيو افريل خرج الالبوم في جوان ميكسي 5 شونسون يعني بتفاصيلهم بالميكساج
0: عرض الحمامات باش يكون الاغاني هذوما وشنو ياخذ باش قيس
1: هو عرض الحمامات دونك دوليشا اللي هو اسم الالبوم ولكن هي دوليشا اوسي بين الالبوم بين الاغنيات اللي حبوهم يعني حبوهم الجمهور في بثينه مثلا نسايا وبرشا اغنيات اخرين اوسي من اغنيات ترابيه اكسترا مي في كولور معينه حاولنا انه نجيبوا الغنيات لونيفير يعني الغنيات هذوما الكل في اونيفير بثينه اللي هو جو كونسيدير اجوردي اللي هو دوليشا ان فيت الالبوم دوليشا سيت سو كوتي ان بو بوب اكوستيك افيك دي غيتار افيك بيانو افيك كونترباس افيك دونك حاولنا نجيبوا يعني
0: حكايه باش تضحك لنا في مهرجان الحمام
1: موسيقيا وي ك ك ك ك موسيقى وك سونوريتي وي فما جو بونس اون فيزيون ايفيدامون معناها قد نخدمنا عليها حضرت اليوم انت اليوم
0: سمعت شويه من البروفه سمعت فيرسيون بالوقت توزعت
1: اكزاكتومون وي وي وي وي خاطرنا
0: الورده اللي نحكي عليها خليني نوضح نوضح السر الورده اللي نحكي عليها اللي تغنيها نتحمل مسؤوليتي زي مانيش في نقول فيرسيون شنو ولكن زاد من اقرب الاغاني اللي حبهم الببليك بصوت بثينه نابولي بثينه تستنيكم في عرض دوليشا بقياده المايسترو قيس المليتي نهار 3 اوت في مهرجان الحمامات الدولي خذوا تذكركم وما ديجا سولد اوت حق العرض
1: سولد اوت عنده جمعتين ديجا
0: سولد اوت ديجا سبيكتاكل مي كوميم كي لقيتو هكا ما نجمش نشجعش مش لقيت ما لقيت مش نجمو تكونوا حاضرين في سبيكتاكل هذايا في سبيكتاكل دوليشا
1: ان شاء الله نوغا دوتر نوغا دوتر
0: فوالا مازال فما عروض جوله
1: نصور وي سيغمون فما يا يو لا دوموند على بثينه الحقيقه وهذه حاجه باهيه اون فيت جو بونس
0: نستناو جوله فنيه البثينه نابولي باش نجمو مع ضيفنا قيس المليتي يحكي لنا شنو مازال في تورني صيف 2026
2: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام سانشاين جربا اوف موجا بيتش اوتيل بالم بيتش في القمة دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة من 31 جويليا ل 2 اوت سانشاين جربا اوف باش تحفل للحجز ادخلوا على الابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام
3: سبعة لتسعة متر.

0: عشيري الغالي سابر باي وصلنا حتى لسبعة واحد وخمسين دقيقة على مزيك FM. كملة الأغنية ذي زدها صبر ولا
1: هذي ولا عملها في استجون فكر زي سجل قال لي كملة الأغنية وبأخدرته بي قلت مش نخليها رب مش قال لي بالحق قلت مش نخليها إفكتيف ما خلينيها
0: يصيروا برشا دي زانكدوت مع
1: الفنانين بيان سور هوزمون في اسمع سينو نقلقوا في الخدمه هذيا سينو معناها هوزمون انكدوت ونبدلوا حاجات ونجموا حاجات يصير يعني اوكي كل شيء نحضروا كل شيء نخدموا اما زاد فما فلتات هكا فما هبلات وفما يعني كلك دي ديتاي نخليوهم نشيخوا عليهم دونك
0: شنو الحاجات اللي ما تنساهمش نبدا بصابر باي
1: صابر برشا برشا حاجات صابر
0: كل حاجه صارت في استوديو ولا سيغ سين لايف
1: شخصين لايف والله برشا يعني حاجات يضحك ولا حاجات شو يعني
0: حاجات حاجة ما تنسهيش موقف صار ما تنسهيش
1: يعني بحقيقة برشا برشا برشا بلاي اسمي
0: كارتاج ضحكتو شخصين صارت حاجة
1: اي اي كارتاج مني قلت لك عامل الميكرو دوغدغ بحذايا او فيت باهي نسيت نحكي على كارتاج او فيت ما نعرفوش اذا الشبخال جاي ولا لا بالحق بالحق معناها كي وقع سوربريز نحن راهو اوكي معناها انا كلمت وكل شيء لكن او فيت صارت مشكله في المجيء يعني ما جاش يعني مشكله خارج عن نطاق الناس الكل لوجيستيك يعني ما نجمش يجي قبل العرض لانه عنده ديزونجاجمون وكل فجاء لو جور ميم لكن جاء مخر وما عنديش المعلومه نحن سور سين ما نعرفوش اسكو جاي ولا لا مي فريمون انا دوكو قريت حسابي في البرايف لي ميوزيسيان قلت لهم فوالا باش نعمل بارتي ا بارتي بي بارتي ا وجي ديريجي تو سا بالميكرو دورد معناها ميكرو في ودني لي ميوزيسيان خاطر برشا عباد يشوف الميكرو بحذايا اول مره نحط الميكرو هكا سور سين راهو دوكو برشا من الجمهور خلوني نغني ونعمل كورال الوغ كان نحكي فيه مع لي ميوزيسيان اون طون ريال Okay. دونك كي صار صابر قال لي راهو جاي خالد موجود كل شيء دونك ديريجيت الحكايه الكل بالميكرو معناها اون طون ريال معناها فوالا
0: سيدي منصور اللي تغنيت كان بالوقت
1: بالوقت يعني حضرت لها لي بارتي نتاعها ولكن تنفيذها ريالمون كان بالوقت فوالا كان بالوقت
0: مع شاب خالد شنو الانكدوت اللي صارت وما تنساهاش
1: برشا شاب خالد برشا الانكدوت اللي صارت اللي مثلا في فما كونسير في الجزائر عملناه وين الجمهور طلع سرسين جمع علينا سرسين هو خرجوه الجيش هكا ونحن نزيد الاورديناتور هربتوا وحزين
0: تعديت سلامي
1: في الصحراء في الصحراء تاع الجزائر صرت لنا مره
0: اوكي
1: بون مريم مي بون ساغيف خاطر هو لا سي با يعني هذوما سي سون دي شوز في حفله شاب خالد فما ضغط عليهم كبير سورتو في الجزائر والمغرب وكل برشا اي دوكو فوالا ساعات تفلت شويه الامور هكا جوست ما يا ريان دو ميشون مي جوست بون سور لو مومون تصير هكا المومون دو بانيك شويه
0: قيس مع الباركور هذايا الاغاني اللي وزعتهم خليني نقول الموسيقى نتاع الاعمال الفنيه زاد اللي خدمتهم ليزارتيست اللي تعاملت معهم شنو البا اللي ما زلت تحب تعمله ولا شكون مثلا الارتيست اللي ما زلت تحب تتعامل معه
1: والله انا شوف نتعامل مع اي ارتيست اللي نجم نضيف له حاجه وتصير مع ايشونج معناها ارتستيك انتريسون كيما صارت يعني الكولابوراسيون مع بوثينه دونك دو سونس ما عنديش ماهوش بلتو تو ما عادش انا عندي يعني الحقيقه ماهيش حكايه تو ارتيست معروف ومش معروف معناها سا سيتي بيتيتر في لونفونس معناها انه هذاك سي نورمال معناها كنت بحجب صغير هكا يحلم يطلع مع دي ستار ودي ارتيست كونو اوجوردي نو سي بلتو يعني لي بروجي اللي يغذيوا روحي معناها اللي نحس نجم نعطي فيهم ان بلوس اللي نجم يصير فيهم ايشونج انتريسون
0: شنو باغ اكزومبل الشروط اللي لازم تتوفر في بروجي باش انت تكون تو في بارتي من البروجي هذاك
1: ما فيش فريمون شروط بقدر ما انه نكونوا في نفس المايند سيت انه فريمون او سيرفيس دو بروجي يعني مثلا اليوم لابروش نتاعي مع تو لي ارتيست مثلا حتى مع صابر طونك ديريكتور ميوزيكال سي كو نتعاملوا او سيرفيس دو بروجي مانيش او سيرفيس دو صابر كشخص mais au service de l'artiste sabre ou au but de sabre kachar c'est au service de son projet donc on parle de l'angle des mais je ne fais pas le mais fait un projet artistique par exemple Boutaïn a dit on prend un peu de recul ou on est là au service du projet artistique donc elle est mieux qu'acte condition les trahis nous manen parle au fait climat de confiance ou climat de création sont mais artibarat autre yani et nous aujourd'hui manen hamdoulah on choisit les projets نخدم عليهم مانيش عندي حتى اوبليغاسيون باش نخدم مع حتى حد
0: كان نرجع من الأول قيس المليتي، وقتاش حسيت أنه قيس المليتي تولد باش يكون هو القائد، هو قائد الأوركسترا مش في وسطها؟ أنا هو المومون اللي حبيت تكون في قيادة الأوركسترا.
1: مش بصكم اللي صغير، خاطر كنت في الحومة في الحومة عمري نعرش 7-8 سنين، حطونهم كل واحد حط له واحد باتري بالستيلوات وقول له انت باش تعمل هكا باتري، وانت راك باش تعمل هكا بالنعشنا يا اخو، كان اوبجي ولا حاجه ما في با فورسيمون دانسترومون، ولا نعملوا جيتاره بسوناره، عرفتك السوناره نتاع الخيط نتاع السوناره نتاع مسجد، نعملوا جيتاره كنا تن تن وباتري. جو بونس كو ملينا صغير في الحومه كنت نديريجي فيهم الكل.
0: مين جاتك ليماج؟ شكون تفرجت فيه القود في اوركسترا؟ قالت لي ماجي
1: راه في بالي بوكو دارتيست اي لي بوك بو وين صغير ليه وين صغير بون نتفرج في يعني كنت انا نحب برشا يعني انا عندي دوبل كولتور معني نحب موسيقى الشرقيه ايفيدامون وكل دونك كنت نشوف لي شيف دوركستر كيما مع جورج رسوف على ليبوك ولا حتى لي اوركستر كلاسيك في مصر ولا مع في الاوبرا ولا عمر خيرت سيتي مو بور مو سيتي معني انا ارتيست كنت وانا صغير مغروم بيه برشا وفي الموسيقى اوكسي نوتال كيف دونك ما فهمش فورسيمون شخص ك ديريكسيون اوركستر مي كنت هيك الميلونج بلوتو الميلونج نتاع مثلا عمر خيرت لفات الميلونج موسيقى مصريه مع موسيقى كلاسيكيه وكل سيتي هذاك اللي كان يمسني وخليني فريمون نقعد جناليز وكل شيء. ميم شاب خال دايور الالبوم تاع شاب خال مثلا صحراء سان البوم توزع تخدم ثلاثه موزعين في ديفيرون وفما غنيت سجلوا في الجامايك كاريمون مشي للجامايك ودخلت استوديو تاع بوب مارلي لي كور تاع بوب مارلي معناها الفوكال لي باكن فوكالز معناها لي الكورال تاع بوب مارلي دخلهم في استوديو لي ميوزيسيان تاع بوب مارلي وعمل غنيات عمل وليد دارك وعمل عمل زاد ويلو جو كرو عمل توكا 3 شونسون دونك كنت ركز في التفاصيل هذيا اون فيت اي سي سا كي ما انسبيري سي سو ميلونج لا تاع موسيقى عربي مع موسيقى ميوزيك اوكسيدونتال كو سوسوا موسيقى شرقيه مع معني موسيقى كلاسيكية دونك سيتي سا كي
0: ماسبيري. اللي خلينا اليوم قيس المليتي منورنا خارج تونس. قيس الجوله الصيفيه شنو مازال لنا عروض مع صابر باعي؟ اي
1: عندنا بوثينه توا اول يعني اول دات عندي مع بوثينه لو 3 اوت في مهرجان حمامات وبعد جونشين اون تورني مع صابر والديمار لو 7 اوت حتى لو 22 23
0: اوت. وقتاش تصيف؟
1: انا ديما صيف بعد الناس كلها صيف فان اوت دي بسبتمبر جربة ديريكسيون
0: بالتوفيق ليك في الجولة الصيفية وان شاء الله نسمع اغاني اكثر واكثر. القيس المليتي نورتنا يا
1: سيدي.
0: هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم الانترفيو مازال مكملين معكم في كورنيش على مزيكا فيم. ساعتنا الثانية يكون بحذينا حمزة بوشنيق نحكيو معها على عرض أوركسترا اللي استنيكم في مهرجان بوغرنين الدولي. قبله هو ريبورتينج مع ذي نرجو على حفل بارح في قرطاج. الموعد كان مع الفلامينغ وقبل هذا كل بتبيع موعد الأخبار يكون مع خولة الكعبي رجعين.
2: ألو مالك سيف السنية راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
3: باه اسمعني تاخو انت جوية ولا خويا نوتة؟
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
4: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي.

0: et Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. تتواصل أشغال تعي الضفاف مجرى واد مليان بمنطقة رادس وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الاستعداد للتوقي بمخاطر أمطار الخريف وحماية البنية التحتية والممتلكات المجاورة للأودية والمحافظة على الأراضي الفلاحية وضمان انسيابية جريان المياه إلى جانب المساهمة في تحسين الوضع البيئي. وتمتد أشغال جهر واد مليان على حوالي 7 كيلومتر انطلاقا من الجهة السفلى المحاذية للبحر في اتجاه الطريق السيارة A1 وذلك من خلال توفير آلة كاسحة وثلاث آلات حفر وجهر وفق بلاغ لوزارة الفلاحة اليوم الجمعة. القطاع الصحي بولاية القيروان يشهد إنجاز جملة من المشاريع الصحية بهدف تطوير الخدمات الطبية وتعزيز البنية التحتية الاستشفائية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف عناء التنقل عنهم وفق ما أفاد به المدير الجوي للصحة بالقيروان جمال مرابط. ومرابط يعلن عن قرب استكمال المستوصف صنف 4 بمنطقة الفتح والذي بلغت كلفة إنجازه 476 ألف دينار وذلك بعد ربطه بشبكات الماء والكهرباء في انتظار تسليمه رسميا من قبل مصالح التنمية المندمجة إلى وزارة الصحة ليشرع في تقديم خدماته قريبا لأبناء المنطقة وما جاورها مؤكدا تواصل الأشغال بالمستشفى الجهوي بوحجلة بخطى حثيثة. أما على مستوى المستشفى الجامعي ابن الجزار أفاد مرابط بأنه تم رصد تمويل بقيمة 4.1 مليون دينار من الصندوق الكويتي للتنمية من أجل إعادة تهيئة وتوسيعة قسم الاستعجالي بهذا المستشفى لدعم قدراته وطاقة استيعابه. في أخبار العالم، إسبانيا تستدعي سفير إيطاليا لديها احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية أنطونيو تاجاني التي دعا فيها إلى إغلاق فضاء شنغان أمام مدريد على خلفية تزايد محاولات المهاجرين غير النظاميين الوصول إلى مدينة سبتة. وقال وزير الخارجية الإسباني خوزي مانويل ألباريز في تدوين على منصة إكس إن تصريحات تاجاني لا تليق بوزير خارجية دولة صديقة وشركة في وقت ننتظر فيه التضامن الأوروبي بعيدا عن المزايدات السياسية، معلنا استدعاء السفير الإيطالي. حركة حماس تقول اليوم الجمعة أنها وافقت على اتفاق مع إسرائيل برعاية الوسطاء يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وأضافت الحركة أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في الاتفاق اشترطت بوقف العدوان والانسحاب من غزة وتحقيق التعافي المبكر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أمس الخميس أن إسرائيل ستغادر قطاع غزة بمجرد نزع سلاح حركة حماس وذلك بعد إعلانه توصل مجلس السلام الذي يرأسه إلى اتفاق بهذا الشأن. لبنان يعتبر اليوم الجمعة أن التفجيرات الضخمة التي نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط منطقة قلعة الشقيفة التاريخية في جنوب لبنان وأفادت بأنها هدفت إلى تدمير أنفاق لحزب الله تشكل تهديدا مباشرا لتنفيذ اتفاق الإطار الموقع في شهر جوان بين البلدين. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد قطاط في كورنيش. مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: الهم المدفعي خطاري وصلنا حتى الثمانية وعشرة دقائق. كنتم معنا في كورنيش على مزيكا ثامن. سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. شوية خليكم بحثنا الموسيقي حمزة بوشنيق نحكي معه على مشروع أوركسترا ليستنيكم نهار 2 أوت في مهرجان بوغرنين. خذوا تسكركم رحلة موسيقية استثنائية نجموا تكتشفوا برشا دي مخصو جدد كما دي مخصو حبيتوهم من خلال الأعمال الفنية اللي كان فيها حمزة بوشنيق. قبل هذا كل تسويت ريبورتينج ماضي نجو معكم على حفل تيرا بانديتا البارح في مهرجان قرطاج الدولي. رجينا ريبورتينج
1: المهرجانات في السهرية رقم 10 المهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 اختارت إدارة المهرجان أنه تهز الجمهور في رحلة الوين لإسبانيا أخويا الغالي تحديدا الأندلس. في بالك بعيدة؟ لا مش بعيدة. في بالك غريبة؟ لا مش غريبة، على خاطر العرب والأندلس بيناتهم تاريخ كبير. العرب عاشوا 8 قرون يعني تقريبا 781 سنة غادي في إسبانيا تحديدا في الأندلس، الشيء اللي خلى الثقافات تكون متشابهة وقريبة على الاخر من بعضها على برشا مستويات. ابداها من اللغة الاسبانية اللي فيها اكثر من 4000 كلمة بالعربي لين نوصلوا للغناء والرقص وغيرها من الفنون.

نرجع لمهرجان قرطاج اللي اختار عرض الأرض المباركة لا تيرا بنديتا، واللي هو عرض راقص تقدمه فرقة باليه الفلامينغو الأندلسية بإدارة وتصميم باتريفيا جيريرو. باتريفيا تقترح رحلة فنية لقلب الأندلس، بصفتها هي الأرض اللي تشكلت فيها روح الفلامينغو وتطورت باش تولي واحدة من أبرز التعبيرات الثقافية الإسبانية وأكثرها انتشارا في العالم. بالنسبة لعرض الأرض المباركة، هو عرض للاحتفاء بالتنوع الثقافي والجمالي اللي يميز مناطق الأندلس. الجمهور أحضر بعدد محترمة، الناس اللي جات مقسومة ما بين ناس شيخة على العرض اللي ترى فيه وبين ناس قاعدة تكتشف وتتغرم بالعالم الجديد اللي روى. ريبورتينج المهرجانات كورنيش من 7 ل 9 تحليل.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس ابارتين العشر نصف تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: لحد 2 أوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبة المهرجان في فولا مورغامات مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي، نجمة ذا فويس أمس بن سعيد، هشام سلام، مصطفى الليجي،
2: هي بابا
1: والفنان عبد الوهاب الحناشي. عشاق النوبة المهرجان في فولا مورغامات. أفوى ريزرفاسيون 22 09 09 09. تسكرتي بوانتين ولا على ابليكاسيون إيجا. بمساهمة موزايك FM.
0: كورنيش مرسينا جمعة من 7 لـ 9 تحليل.

عنديش قلب نغني على الحب نغني على الحب نغني على الحب لكن ما عنديش قلب.

0: ننغني على الحب. محمود السعيدي موسيقى حمزة بشناقي. واصلونا حتى 8:23 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. تو سويت مازلنا نحكي موزيكا في لانفيتي دو جور.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
2: ما تخافش شي، ما تخافش
0: انا معك. شنو ما نخافش بيك؟ شنو الشغب هذا في الاوف وفي الان؟ وحمزة بشناقي مرحبا بيك.
2: طورها ما نبديش هكا. مرحبا بيك سامي، مرحبا بيك اللي سمعتنا الكل، سمعتنا اليوم وفرحان برشا كالعادة بحذاك. باز باش يخرج فيديوهات يعملوا برشا بوز من بعد.
0: بوز
2: ديما معاك هكاك الحقيقة.
0: بالحق والله كنا على البيانو آخر مرة على لي نوت نتاع البيانو على بيض ولك حي.
2: وي برشا روتور به، برشا عباد دي بيانيست حكيو معايا وكتبوا لي، دونك سافي بليزير كي تبدا بوز به نقصد.
0: فوالا نحكيو على المحبة، نحكيو على أوركسترا زادة اللي استناكم نهار 2 أوت في مهرجان بوغرنين الدولي. عندنا دات واحدة حمزة،
2: دات هذي اللي عملنا بلوزيور دات قبل، وتوا هذي دات اللي توا جاية هي الأخرانية بالنسبة للصيف.
0: على بكري ختمت الصيف.
2: لا مش على بكري، دوم هما لي بروبوزيسيون كون ا يو الحقيقه، ومعناها كاو احنا انا بيدي جي بوزوان هكا بشويه ركول، شويه راحه، شويه نشرج انا بيدي كعبد لي زيموسيون لي بروجي جايين. وعندنا برشا خدمه بقدره ربي مع الغونتري، دونك سي لو مومون باش نعمل ترتيحه صغيره.
0: فوالا هو الفكره نتاع البروجي حكينا عليها مع نش برشا اللي هي اوركسترا. حمزه انتظرت كونه باش يكون الصيف فما اكثر ديدات، كونه باش تركز على البروجي اكثر، اخترت تاجيله نوعا ما ولا كيفاش؟
2: لا مش تاجيله، فما دي بروبوزيسيون يعني توت سويت بعد الجمعه. احنا باش ناخذوا فاكونس جمعتين في اوت من بعد، خاطر عندنا عشاق الدنيا نخدموا، عندي ديدات اخرين فهمت مع سبيكتاكل. دونك
0: عشاق الدنيا وين باش يكون موجود؟
2: في البيهايف، فما في حمامات ان شاء الله زيدنا بعد نقولوا على البلاصه وقتاش ولي دات، مي بور لو مومون فما لي دو دات هذوما جايين مع عشاق الدنيا. دونك سي اون اوكازيون زيد باش كيما قلت لك، راهو اي ارتيست لازم يشارجي ولازم يعبي ولازم ساعات تفرغ، راهو ايموسيونيلمون تولي معناها اون ا بوزوان بحكايات بحاجات جديده تتعاش باش نجم تتخرج موزيكا جديده، موزيكا حمزه 2026 مش هي العامنة ولو مشي وتعامنة. دونك جي بزوان بشوية ركول.
0: الانسبيراسيون منين؟ تو مثلا في رجوش كنا بحذيك في التحضير للبروجي هذا وحكينا على الانسبيراسيون لكل شخصية ولا الخدمة اللي خدمتها في دي بروجي كيما هكا في اوركسترا مثلا، منين تقولي نستحق اني نتشارجا ايموسيونيلمون اكثر؟
2: نتشارجا خاطر اوركسترا باش تولي عنده موزيكته، عنده موزيكا سبيسيال اللي هو موزيكا كري للسبيكتاكل، دونك يوغا اون كرياسيون، مانيش نقعدو نلعبو كان في موزيك تراجوج والنوبة والحاجات اللي عملنا بيهم سكسي، ميم سي هذا هو سي لو بروغرام تاع لو دو اوت، معناها هذاك البروغرام تاعنا. مي انا نحب الرد اوركسترا عنده موزيكته خاصة بيه هو، عندي معايا دي ميوزيسيان كبار وعندي دي زارتيست وصحابي وخواتي اللي هما كلهم كل واحد معلم في الانسترومون تاعو، معناها من ذرار الرياض الكل، معناها الاولاد اللي معايا سيد. دونك عندنا برشا بوتونسييل دو كري صون مع بعضنا باش نخلقوا موزيكا جديدة مع بعضنا، باش يكون بروجي ما يوفيش يقعد ديما يخلق وديما يكون وليد. وكهو هذا هو من بعد الانسبيراسيون كما قلت لك من الفيكو، الانسبيراسيون باش نولي جاي من لي زيفينمون اللي باش نعيشوهم، وكهو كل واحد يستوكي لي زيموسيون تاعو باش يخرجوا بعض في غنيه، يخرجوا في تابلو، يخرجوا في فيلم، يخرجوا في كتاب.
0: والحقيقه من بين الحاجات اللي نبقى نحكي عليهم في اوركسترا اللي هي الالشيمي بيناتكم كيكيب بالغزره حمزه،
2: تخلقت هذيك الالشيمي خاطر برفنا اولا مع بعضنا وخدمنا مع بعضنا وعنا نفس الانجاجمون للبروجي. يعني مش بروجي راهو اوركسترا، مش حمزه بوشنيق راهو اوركسترا، لي ميوزيسيان اللي فيه الكل، على خاطر كل واحد فينا متبني البروجي وكل واحد فينا يعطي في البلوس في حاجات انا ما عملتهم زاده، معناها في رجوش كي كانوش عندي لو تالون هذا الكل متوفر في جروب واحد، دونك فما برشا بلوس، فما برشا دي سوربريز حتى لي انا سورسين دي سولو دي امبرو معايا. معناها بالحق كل سبيكتاكل عنده الروح نتاعو، كل سبيكتاكل عنده لي سولو نتاعو، عنده الانرجي نتاعو، دونك لو دو باش تكون انرجي اخرى. سي الرحله سي لو فواياج، معناها نحب الببليك يسافر معايا اترافير ساعة ونص من الموزيكا، نحاولوا نمشيوا لبرشا حاجات، نحاولوا نسرحوا، اللي متقلق ينجم يتفرهد واللي فرحان ينجم يزيد يفرح، وهذا هو سي دو بارتاجي ا مومون مع الببليك انتيم. هذا نحب ديما الببليك يقرب لي،
0: الببليك يجي باش يسمع. هذا هو الهدف، باش يسمع موزيكا يمكن في نوبه راه الناس
2: باش يعيش موزيكا. يسمع نجم يحل الراديو يسمع زيد. عم نحب يجي يعيشها معايا، يعيشها معانا الكل كيف ما احنا قاعدين نعيشوا فيها الشخصين. يعني نحب الببليك مش جاي يتفرج فينا، الببليك جاي قاعد في وسطنا، في وسط الجروب، في وسط الميوزيك، في وسط الأوركسترا، في وسط الانرجي اللي فما ذيك الكل غادي البنا نتاع البروجي. الحقيقة
0: أوركسترا هو امتداد رؤية حمزة بوشناق من اللي سمعناه منك في نوبة، من راجوج، من البروجي الأخرين زده اللي خدمتهم حتى خارج تونس، هي التوليفة هذه الكل.
2: مازلت ما مسيتش البروجي هذوكم، ما فيه لسوكسي اللي عارفوني بيهم أنا والغنيت اللي عملوا عن سوكسي في البروجي اللي خدمتهم من نوبة راجوج، وفما حاجات أخرين إكسكلوزيف للأوركسترا. معايا محمود السعيدي، معايا عصام عبسي زده اللي هما دوز أختيست نحبهم، وديما نقول صحابي وخويتي قبل الفن قبل كل شيء. دونك عندي تالون هذو مزوز معايا زيدا اللي نحترمهم، وهما ممنين بالبروجي كيفنا. دونك يزمني نعملوا لهم غنيه اليوم هو ما زيدا اليوم، مش نقعد ونلعبوا كان هذوكم طولهم.
0: اليوم لي ميوزيسيان ما عادش نحكيوا على جنود خفاء،
2: نحكيوا
0: على ديستاخ حاضرين شخصيا.
2: اكزاكتومون ذا بي، كل واحد يخاطر في التغني ساميه نتاع عم ناول، كانت الميزان سين والكل هذيك اللي تعملت هي اللي البرودوي فينال. تاو البرودوي فينال موسيقى ديريكت، ما فماش كيما قلت لك اللي ماشي بارير حاجه كانت تشبب الموسيقى، هي لي دانسور ولي اكتور مع في البروجي الكبير اللي عملناه. تاو ولات اكثر ديريكت، يعني ما عادش فما بيناتنا انا والبوبليك حاجه اخرى، ما عادش بيناتنا كوريغرافي ولا تمثيل ولا اكران ولا حتى شيء. سي ميوزيك سيك سيك بالحق، يعني موسيقى برك.
0: وهذا من بين الأحلام اللي خدم عليهم حمزة بوشناق، دي ما تحكي على أنه
2: لا مش الأحلام برك، حلمي أنه يرجع البروجي مع الممثلين ومع الدانسور، خاطر ذيك الحلمة الكبيرة اللي تنجم تخدم أكثر البروجي
0: جزء من
2: جزء من الحلمة اللي قاعد يتحقق. ومعني جيتني فرصة باش يكون معايا عبيد كما قلت لك، راه البروجي ويقف على دي ميوزيسيان دي زارتيست، مش واقف على انا ولا بوت دو برود ولا حتى شيء، واقف على ايمانهم بالمشروع.
0: اليوم انتاجيا اصعب المساله، قاعده تصعب
2: حمزه؟ لا الحقيقه في اوركسترا برشا الاولاد الكل معايا في البروجي، ما يبخلوش عليا ما يحسبوش الحقيقه، هذا لازم يقولها، وما فماش فما حتى مشكل باش خليني نقول هذا. نشكرهم الاولاد اللي هما مامنين بالفكره وبوان اللي ما يخلطوش يخموا في الحكايه هذوكم معايا، ولا اللي فما بعضنا كيما قلت لك هذاك علاش متبنين البروجي. دونك مسهلين هيلي الأولاد، وإن شاء الله مسهل اليوم هو مزيدة في بروجيتهم كيما مسهلين هيلي الهيان.
0: وإن شاء الله الموعد باش يكون نهار 2 أوت في مهرجان بوغارنين الدولي، تنجموا تاخذوا لي بي متاعكم من الجيشي في بوغارنين، تنجموا تكونوا حاضرين وتعيشوا حلمة، تعيشوا التجربة مع ليكيب الكل. بالنسبة لحمزة بوشناق، عادة الجمهور فما جمهور يتبع في حمزة في عبد الحميد في لي بروجي اللي تخدمهم، وفما جمهور طبعت في باله نوبة وعشق الدنيا لو بروجي، وفما شكون حب الموندو نتاع راجوج. فاليوم يجيوا الأوركسترا يلوجوا في هذو مزوز، عشت هالحاجة حمزة؟
2: أي الحقيقة العبيد اللي تجي مغرومة بالموزيكا متاع اللي احنا عملناها في المسلسات اللي سميتهم ولا في البروجي هذو. يعني فماش واحد مثلا يحب موزيك تراجوج وما يحبش النوبة ولا ما يحبش جمل ولا بش يتقلق كي بش يسمعها، بالعكس سي دو زونيفير ديفيران يتقابلوا في فورماسيون أخرى. ما عنديش مزود أنا مثلا معايا، أما نلعبوا مزود، نلعبوا غنية مزود من غير ما نستعملوا المزود. هذا في أوركسترا عندي ترومبيت معايا اللي يعوض المزود، اللي هي إكسبرينس بالنسبة لنا احنا وشيخة راي اللي زاختيست لنا احنا سيخسين كنا بدو عاملين كيف، خاطر يعني نخرجوا على الكلاسيك اللي احنا مستنسين به. معناه أننا نتمنى زيدا نهار يكون معايا في أوركسترا والدكتور هشام الخضيري، معناه أننا كي نطلع مع سيخسين ذيك كل دات ما ننسيش، خاطر كل مرة يماركيني السيد تلمون الميتريز الانسترومون والميتريز الفرقه والميتريز السين ومقامات وكل شيء. دونك نتمنى اني نهار كي نعمل اوركسترا في الفورمال الكبير يكون معايا هشام الخضير، ويكون معايا حسين بن ميلود اللي خدموا معايا، يكون معايا الشوالي في الاكورديون، وليد النموشي في العود. هذوما دي زارتيست اللي ان شاء الله كي باش البروجي يكبر بقدره ربي من هنا للخريف باش يكون عندنا اوندات كبيره في تونس، باش يكونوا معايا لي زارتيست هذوما الكل باكو اللي معايا في اوركسترا اليوم. نحب نزيد البروجي يكبر، نحب البروجي يسوى إكسبورتابل زيدا خارج تونس، خاطر الموسيقى تونسية تطلع طابت زيدا الموسيقى تونسية. منيش نعمل في موسيقى أخرى فيها الطابع التونسي فيها الروح التونسية مالغري الكونفيق اللي ما فيهش آلات تونسية كهو.
0: فوالا قاعد تخدم على حاجات من موسيقات العالم، من الحاجات اللي ينسبيري منهم حمزه في موزيك. تحكيت على هشام الخضيري ونعرف اللي برفتوا مواعظكم برشا وخذيت منه برشا، شنو الحاجه اللي خذيتها من هشام؟
2: خذيتها ساعه ولا السيريو نتاعو في الخدمه، يعني السيريو اللي عنده سي هشام كسو سوا سيغسين ولا في اللي كوليس يعني نفس السيريو نفس الانضباط يعني معانا ميليتير فهمت حتى معايا انا سيغسين وكل معنيش نضحكوا سيغسين لبعضنا وكل اما ديما لاتاك ما تفدلكش معاه يعني فماش كي دخلت غلط ولا دخلت مكش سور ولا مي معايا ومع الفرقة الكل يعني فما يزم يركزوا معاه على لي روغار اللي عملهم سي هشام في سيغسين وقت نبدو العبيد تشتح وشيخة واحنا التالي معانا كولونيل معناها فهمت لي اللي هو الدكتور وبالحق راه هذيك سيانس معناها بالحق فخر للميوزيسيان في تونس الكل وفي العالم خاطر هاي آلة المزود سي الآلة اللي أكثر آلة تعبر على الهوية التونسية هي المزود وسي الآلة الوحيدة اللي احنا اون لا ميتريز مش في بلاصة أخرى في العالم موجودة في تونس والجو متاعنا احنا مش الجو نحكي باش نعملوا جو نحكي الجو في العزف وفي التكنيك متاع المزود موجود اللي عنا احنا مش موجود في حتى بقى اخرى في العالم.
0: اليوم حمزة بما انك سمعت برشا خليني نقول موسيقات وخدمت برشا على الموسيقى التونسية ديما مع لي ميوزيسيان ولا حتى الفنانين اللي يكونوا بحضنا هنا في استوديو يقول لك فما مشكلة في انه نوصلوا الموسيقى التونسية للعالم. بالنسبة ليك المشكلة وين؟ وين نقطة الاستفهام في أنه الموسيقى ما تتسمعش أكثر في العالم ولا حتى في العالم العربي؟
2: ما عارفش رأيي هذا عبر عليه أنا رأو معناه فما برشا ديز اكسبيريونس تاع موسيقى اللي هذو ما يقولك ما توصلش وما تخرجش على خاطر فيش ايدنتيتي تونسي يعني ما تنجمش تعمل أنت موسيقى جاز أكهو 100% ما مش ما تنجمش تنجم ما سي أصعب على خاطر الكونكورنس غادي ولا لي زارانجمون الغربيين ولا الموسيقى الالتيرناتيف ولا البوب ولا ذي كله صعيب راهو باش خاطر غاديك هما ما عندهم كان هذيك يعني هما في البلدان نتاعهم يلعبوا كان في الموسيقى هذيك يعني اللي احنا نعملوا فيه لهنا يظهرنا حاجه مش نورمال غادي فما في المترو تلقاهم يلعبوا في حاجه هكا طيارات دونك انا نمن باش تكون موسيقتك اكسبورتابل وتنجم انت تصدرها من تونس لازم تكون فيها ايدنتيتي ليدنتيتي الوحيده اللي عندنا هي ليدنتيتي التونسيه بعد اختار انت ايش تحب عليه الموسيقى التونسيه ولا الهانك التونسي ولا الالات التونسيه عالم زي ده يعني لازم يكون فما ليدنتيتي علاش باش يجيبك انت اسمك حمزه تلعب الجاز مش باش يجيب كريستيان اللي هو مولود غادي وسامع اكثر منا من اللي تولد ويسمع في الجاز فهمت دونك زيد من انا راي انا هكا نشوفها ما. لازم تكون فيها ليدنتيتي ودايور انا موسيقتي المعروفة معناها اللي تراك المعروفين الكل فيهم التامبر التونسي الكل عمل ديز اكسبيريونس اخرين في البسيكيديليك والروك وبنغنيو بالانجلي واللي انا نحب هذاك جوي باش نقعد نعملو جو شيختي لي انا ما هذاك ماهوش معناها انا نجم ننجح بيه البر خاطر فما برشا كيف يعملو فيه دونك اللي يختف واللي ينجح هو اللي ديما عنده ايدنتيتي لازم تكون عندك هوية ما تنجمش تنجح وانت ما عندكش حتى هوية البر خاطر مش تضيع في وسط هذوكم الكل.
0: وديما تحكي على الهوية السمعية في مختلف لي بروجي نتاعك حمزة باش نرجع نحكي على اوركسترا قبل ذي خليني نهنيك انت ونهني عبد الحميد بوشناق عندنا بكمة في لوكارنو كان ضيف عبد الحميد صلاح الدين ساكوحي هنا في كورنيش ويكاند وحكي عليه انه الفيلم هذايا كيما نقولوا احنا ممنوع على القلوب الضعيفة حمزة.
2: اي
0: تفرجت فيه؟
2: قدم المرة تفرجت فيه
0: قدم المرة
2: البارحة وتفرجت فيه البارح في الليل والله عاود شفته اي فيلم يقلق وكهو يقلق ويخوف اللي قالوا هذيك هو عبد الحميد ما نحبش نزيد عليه معني
0: زيدنا عليه
2: ليه ما نزيدش اما انا فيلم تجربه عشت اكسبيريونس كامله في الفيلم من البرودكسيون اللي شفت كيفاش تخلق الفيلم والفكره كيفاش تولدت وعبد الحميد كيفاش كتب كيفاش صورنا وكل دونك عندي ابروش اخرى انا مالغري اللي فيه فيلم يخوف وكل انا نحبه الفيلم يعز علي خاطر عرفت في برشا ناس جدد وكانت تجربه بالحق اكسلونت افيك اون ايكيب 100% تونسيه اون ايكيب ممنه بالبروجي كيف من اول نهار بدينا فيه وخذوا لي ريسك الكل معانا دونك كيف حتى في البرودكسيون 3 اس جي اللي خذيت الريسك كمان في الظروف هذه نتاع البلاد باش ننتجوا فيلم من فلوسنا معناها وحدنا هما كانوا معانا سند دونك بالحق انا عندي نظرة أخرى للفيلم أنا نحبه ونحبيتها التجربة وخليت فيها برشا حاجات بهين
0: بكما باش يكون موجود نهار 11 أوت باش يسافر لوكارنو مع إيكيب كاملة إن شاء الله بالتوفيق أكيد وباش يمثل تونس. حمزة بوشنايق اللي عرفنا موسيقته فيها الحب والحياة والأمل ورجوج والعالم اللي هزتنا ليه ولا حتى سدا في نوبة اللي حلمنا معاك باش تمشي العالم آخر مغاير تماما عالم الرعب عالم الخوف
2: وحكينا في رجعت الواقع نعيشوا في الخوف وفي الرعب بس بالعكس نسرح كي نمشي رجوج والحب والغراميات. الانسبيراسيون اسهل في الرعب، في الرعب اللي نعيشه فيه نتصور معناها ما فركست شيء يصير الحقيقه.
0: اسهل
2: اسهل برشا في 2026، مش نحكي راني كان على تونس، نحكي على العالم كله، معناها شيء يخوف الحقيقه. والله ما تخاف
0: سيدي،
2: شيء لباس راه ما تخافش والله.
0: انا مش نخاف قبل ما نتفرج في الفيلم، خاطر دشره ديجا خفنا معاها.
2: عشنا خوف اخر هذا، مش خوف تاع دشره
0: اقصى.
2: اي هاي بالحق، اي معناها اللي مش باش يحمل باش يتقلق، مش يتقلق وباش يظهر على وجهه وعلى اللي قدامه يمكن زاد اللي هو تقلق. فهمت هذاش نجم نقول لك صحي تربحت معنا في
0: حمزه. معناها قلت لي كان اسهل بالنسبه ليك الخدمه نتاع الموسيقى بالواقع اللي نعيشوا فيه بالصعوبات نتاع اليوم، سواء في تونس والا في العالم الكل. بشراو كل شخصيه عندها التيم نتاعها، سرحت زاده فيه بكما.
2: لا ما عنديش في فيلم، مش نفس الاسباس راهو مسلسل. مسلسل تنجم تو بيرمي باش تعمل، خاطر عندك 30 حلقه و15 حلقه، يعني كان كل يوم تو انستال دو بيرسوناج تخلط. اما في فيلم سي با اوسي ايفيدون. مي زاده في فيلم جي با autant de personnages. Je n'ai pas كيما الممثلين في مسلسل عندي اقل. دونك فما لو سون تاع البيرسوناج برينسيبال وقت اللي فما دي كريم وفما حاجات هكا، فما لو سون تاع لونكيت، فما حاجات هكا. فهمت اللي هما مش ليت موتيف، معناها مش موسيقى طول باش تهزك الشخصيه، مي موسيقى باش تهزك الاونيفير نتاع اكس من لي زاكس اللي في الفيلم اكثر معناها. فهمت.
0: ونتصورك عشت معاه الفيلم بما انك خدمت الموسيقى، دونك اكثر من مره تفرجت فيه بك. ما نستناوه ان شاء الله زيد السورتي نتاعو في تونس، وبالتوفيق ليه في لوكارنو. على المستوى الانتاجي انتاجيا حمزه، وعندك ديما الدوبل كاسكيت، نتصور ده ما كانش ساهل اليوم، بعيدا على مساله الدعم نتاع الافلام واللي كل عام تقريبا قاعدين نحكيو في نفس المشاكل. كيفاش تخلق الفيلم؟ كيفاش كان البروسيس بالنسبه ليكم كايكيب؟
2: والله تخلق الفيلم كما قلت لك عبد الحميد لا يولدي، وانا الحقيقه عندي مده ندس في عبد الحميد باش يرجع للورور باش يعملوا حاجه. انا ما خدمتش مع دشر على خاطر زاده في الموسيقى نحكي، دونك جافي اونفي باش نعيش مع الاكسبيرينس تاع فيلم يخوف مع عبد الحميد. وزاده الي طون باش يرجع بالفيلم دوغ عبد الحميد للسينما التونسي اللي تحبوا تكره العبيد عرفته بهذاك. دونك كارت عنده هو اللي راح ندافع عليه، ونحبوا نزيدوا اون لا ديفلوب يعمل حاجات مخير وتخوف اكثر ان شاء الله. معني فهمت انا ديما معاه. دونك بديت الفكره وقلت له يلا عبد الحميد نظمه، وفما عبد كيفنا يخمم كيفنا ومامن بينا ومامن بالفكره زاد اللي هو حسني الغرياني تخويز جي جروب اللي هو كي مشينا حكينا على الفكره فسرنا له اقتنع. مشينا في بروسيس نتاع ترانسبارانس، نحطوا ليد في ليد مع بعضنا باش نعملوا فيلم اب بوتي بيجي، باش نجمو نعملوا فيلم اخر العام، باش نخلقوا اون ديناميك دو برودكسيون حتى اب بوتي تيشيل باش تتحرك العجله. سي سا المخ اللي مشينا به من الاول.
0: تنيتو انه الفيلم يبدا رحلته من لوكارنو، من فيستيفال كاتيجوري ا، من حاجه باهميه الفيستيفال هذا.
2: انا ما عنديش اكسبيريونس. عبد الحميد يعرف، عبد الحميد اللي بعث لي الفيلم وبعث لي دوسيه. دونك انا كنت مفاجاه ليا على الاخر، وفرحت برشا بالحق. سي ان اونور لي انا كحمزه بوشنيق عملت الموسيقى، ولا كتونسي خاطر فيلم تونسي هذايا وصل للانترناسيونال في وسط راهو فما 6000 صبوا في الفيستيفال في العالم في العام هذا. بلو دو 6000 معناها في الكومبيتيسيون، ياخذوك انت على 6000 في فيستيفال اللي هو فيستيفال دو سينما دوتور اكثر منه في أي. سينما دو جونغ، يعني ما فيهوش الافلام الرعب وكل، وخذوه كوميم ما تصورش معارف غاديكا ولا خيوط ولا نو، خذوه خاطر يستحق باش ياخذوه، خاطر فيلم تعمل بالكدي، خاطر فيلم خدمناه بكل معناها لو بروفيسيوناليزم بوسيبل، ما قصرناش معاه في لي مويان دو برودكسيون، وليكيب اللي كانت مامنه بالبروجي اللي خليت الفيلم يتخدم في وقت قياسي. سينو ما كانش تعمل الفيلم صور في 14 يوم راه، في 14 يوم صورنا فيلم
0: ركور.
2: وي ركور بالنسبه للفيلم هكا، حتى ابره كيف سي لو فورما هذيك، كيف الكتيب هذيك، كيف بالحق معناها في كيفاش عبد الحميد ينجم يخلق لك الحكايه كل في 10 ايام. خاطر نورمالمون مخرج يقول لك اعطيني 5 سمان 6 سمان، اعطيني شهرين باش نصور فيلم.
0: اليوم بلوتو عبد الحميد قال لك شكرا حمزه لانه خليته يرجع للعالم الرعب، العالم افلام الرعب.
2: لا مش انا اللي خليته، ما يستحقش بشكرني، ما بينتيش انا عبد الحميد باش يقول لي شكرا على خويا هذاك. انا كي نشوفه ناجح هذاك اكبر شكر لي انا بالحق. ان شاء الله العبيد كل هكا معناها مع خواتها والخو هذاك اهم عرصه في الاخر في حياتك، معناها خو ولا اخت دونك انا مع اخويا مش مع عبد الحميد بوشناق.
0: هو وقتاش يولي عبد الحميد بوشناق؟ تبعد شويه
2: صفه انا جامش خاطر ديما اخويا ودخل لحظه باش يقعد اخويا دونك صعيبه اشوف عبد اخر احكي له الحكايه هذه. انا لي انا اخويا قبل كل شيء.
0: نجولة تحية كبيرة برشا عبد الحميد بوشناق والإكيب كل بالتوفيق. الفيلم باك ما يسافر نهار 11 أوت لوكارنو باش يمثل تونس فيلم بدعم ذاتي. نوجه تحية سوى للإنتاج ولا زادة لكل الممثلين وأكيد باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل. ترتيحة صغيرة ونرجع نكملوا حوارنا مع حمزة بوشناق. حمزة 20 سنة نحكيو موزيكا؟
2: لي عام
0: أقل شوية
2: برشا كبرت لي سمع
0: قداش من عام؟
2: من رشيدية بجيب معنينا
0: تقريبا وقتيش
2: أقل شوية
0: 15
2: فما 15
0: ترتيحة صغيرة ونرجع نحكيو ونكملوا حيوانا مع حمزة بوشناق.

0: يا كم وفات وصلنا حتى 8:47 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايكا فام. ضيفنا حمزة بوشنيق اللي استنيكم مع مجموعة مميزة من لي ميوزيسيان هار 2 اوت في عرض اوركسترا في مهرجان بوغارنين الدولي. عملوا تنجيزة خذوا تسكركم باش تعيشوا رحلة فنية استثنائية مع موزيكا حبيتوها وموزيكا زادة باش تكتشفوها. مرحبا بك من جديد حمزة. حمزة وقتاش البروجي هذايا تقول وفاي؟ اي بروجي تبدا فيه تقول وفاي وباش نبداو صفحة جديدة؟ كان نحكي على عشيق الدنيا، نحكي على راجوج، واليوم نحكي على اوركسترا.
1: سميت لي 3 بروجي اللي هما مازالوا ما وفاوش.
0: عشيق الدنيا
1: كيف كيف ما عنديش، مازلت ما عشتيش الاكسبيريونس، ان شاء الله ما يوفاوش.
0: راجوج السنه مش موجود
1: سبيكتاكل، نو فما راجوج اوركسترا، ماشي سي لا ميوزيك دو راجوج معناها، فهمت؟
0: عنا عروض راجوج اوركسترا؟
1: اوركسترا طلع في موزيك راجوج،
0: اما طلع في موزيكات اخرى.
1: اي اخرى عم كله تابع بعضه، معناها احنا كنا
0: انا نحكي على سبيكتاكل كي ما عرفناه
1: في كومبليكي الحقيقه، بظروف تو لي كونديسيون امبوسيبل، معناها مش فيزابل برشا الحكايه، مي السبيكتاكل موجود، الممثلين موجودين، الناس كل تحب تخدم. بعد عملنا عام، عملنا اون تورني مزيانه كي نوزا ماركي، كي ماركي السيزون اللي خدمنا فيها دو موا. دونك قام بواجبو كسبكتاكل الحقيقة. دونك توا ما عرفش سي كوا لانتيغي، بوتيتر نعملو حاجات أخرى في راجوج سبكتاكل، حاجة أخرى في فورما آخر باش تكون بلوز أكسيسيبل للمهرجانات، خاطر الفورما هذيكا كبير راهو، يعني حتى كي مهرجان يحب يبرمجك وبعد ندخلو في لي ديتاي ما ينجمش، وأنا من شيرة الأخرى زادا ما نجمش، معناها فهمت؟ سوا نعملو العرض الكبير، وهذاك اش صار عاملين، عملنا 12 داتره نحن عاملين البراجوش
0: وحتى ابار راجوش كان نرجع العرض عشق الدنيا حمزه، في كل مره سولد اوت، في كل مره
1: الحمد لله.
0: تفاعل نتاع الببليك، معناها حضرت تقريبا جل العروض اللي كانت في تونس، حتى في كارتاج في الاوف، في كل مره نفس الانرجي بالنسبه لكم كايكيب والجمهور كيف كيف.
1: اي راهي ثيرابي للببليك اللي نحن بالحق، خاطر ديفو المورا والمزود هذاك والساعتين ونص هذوك نتاع ربوخ اللي يشد من اللي يبدا لي نيوفر انا طالعين في الريتم. دونك راهي تفرهيده، ولا يتحط عبيد اللي جيت، فما عبيد جي بستة وسبعة مرات راهي جيت تفرجت في سبيكتاكل، يعني ما عادش نتاع جوست جي باش نكتشف، فما عبيد حافظ البروجرام معانا وليت، فهمت؟ هذوكم احنا نعصفوا لهم ونعصفوا الببليك جديد ونعصفوا احنا بيدنا يشارجينا راهو عشيق الدنيا الحقيقة. سبيكتاكل في برشا سبيريتواليتي مالغري اللي العبيد ربطته بالربوخ وبالمزود وكل شيء، ما راهو في برشا صرحة، في برشا تنجم تعيش معاها ترانس، ما عارش بالعربي كيفاش،
0: فيها حكاية، خليني نقول فيها ماجي معينة بالنسبة لكم،
1: متاع تونس، متاع تونس اللي نحبوها، متاع التصاور اللي في الغنيات، متاع لي تابلو، متاع الفنانين الكبار اللي قاعدة تغني معانا، واللي أنا كل مرة كي نطلع بالحق شرف كبير ليا، لأن الناس مع هشام سلام ونعزف مع هادي الدنيا ونعزف مع لطفي بوشناق ونعزف مع تليلي القفسي، وهذوما الكل اللي أنا كنت فرش فيهم في التلفزة أبار بابا راه زادة في الدار، مي الآخرين أنا كل يوم نطلع معاهم في سيرسين بالحق، يعني أنا سامي مارك دونك مانيش بننساهم، وإن شاء الله ما توفيش القصة معاهم.
0: نوجه لهم تحية كبيرة برشا، الكل ليكيب عشاق الدنيا. قلت لي مازالوا عندكم دو سبيكتاكل باش يكونوا موجودين
1: تو بوغ لو مومون، فما في حمامات وفي تونس،
0: حمامات وتونس
1: في بيهايف قمرت،
0: في بيهايف باش يكون الموعد مع عشاق الدنيا. ونعرف زادا كونه البروجي هذايا قريب لقلبك، لأنه حمزة خدمت برشا موسيقى قبل النوبة، بديت الموسيقى خليني نقول صدفة، كان نجم نقول هالكلمة تتبناها،
1: يمكن صدفة شوية
0: ولا العالم هذايا،
1: يعني كنت عايش فيها شوية الموندو هذاك،
0: ولكن مع نوبة وصل للجمهور، الموسيقى وصلت وتسمعت.
1: وي أول كونتاكت بالببليك نوبة، موسيقى النوبة، وأنا سي أول قصة حب مع الجمهور بديت موسيقى النوبة. دونك ديما عندها بلاصة خاصة، ديما لو سبيكتاكل بيدو عنده بلاصة خاصة، هذاك علاش نغيروا عليه، وذاك علاش نتكلموا على حقوقنا عليه سبيكتاكل زيادة. دونك يعني راهو سبيكتاكل هذايا عشيق الدنيا سي لو بيبي نتاع برشا عبيد، عطات من روحها ومن الانرجي نتاعها باش تعمل سبيكتاكل هذا، دونك حاجة نغير عليها.
0: كونه اليوم سبيكتاكل يتقلد كان نجم نقول، ولا تعمل كوبي أخرى من عشيق الدنيا، هذا بالنسبة ليك ماهوش دليل على النجاح حمزة؟
1: دليل على نجاحنا احنا صحيح، اما دليل على فشل اخر في بلادي هذا، على خاطر انا خنكون اونيت معك، نحكي انا هكا راني سامع جمش نلبس برشا جوانتويت، يعني فما فرق بينات عمليه تقليد وعمليه سرقه. التقليد يقلدونا مش نفرحوا احنا نعملوا في هذا نفرح هنا كي نشوف عبد يقلد موزيكتي ولا يقلد حاجة انا خدمت فيها ولا خدمتها. بعد الفرق بين تقلد وتسرق، تسرق سي تسرقنا مش انا سرقني، هما سرقوا هذوما اللي تو قاعد يصير سرقة للناس خاطر غلطوا العباد. كيفاش غلطوا العباد؟ انت تجي في ايفينمون تو باش تعمل دون با لونتون في تونس يفو لامور، يجي هذا ياخذ لافيش نتاعنا احنا، يبدل الوجوه نتاع اللي احنا خادمينهم في لافيش نتاعنا، يستعمل الاسم نتاعنا اللي انا وريتك قبل ما ندخل، وريتك اللي الاسم حتى عشيق النوبه مقيد باسمنا احنا من 2023 اكزاكتومون مسجلوا عبد الحميد من 2023 مش توا كي صاروا الفازيت هذو. وسو جونغ دو سبيكتاكل ان شاء الله يصيروا منهم برشا، خاطر هذه خدمه وناس تسترزق وناس تخدم وفرق تخدم ومعناها دي بالي دو دونس يخدموا فلان تخدم ان شاء الله يخدموا. احنا عمرنا ما تكلمنا، بالعكس مش اول مره تصير، اما هذايا ليفينمون عشيق النوبه اللي هو حب يغلط الناس. كيفاش يغلط الناس؟ يحط ببليسيتي بالموزيكا نتاع المسلسل بالموزيكا نتاعي انا ابار موزيكا الجينيريك، يحط نفس لافيش نفس التيبو. انا فما عبيد تبعث لي في الميساج تقول لي جبرابي هبطوا الببليكاسيون كنا جايين في بين انتوما.
0: تواصلتوا معاهم حمزه؟
1: لا ما تواصلناش معاهم، انا تربيت ما نحكيش مع السريق ونعرفهم شكونهم.
0: باهي قلت لي كونو البروجي مقيد في دوغوا دوتور
1: بيان سور. لا احنا طوميو طوميو اللي يخدموا بيان سور، احنا طوميو احنا على قد ما يخدموا على قد ما بعد التعويض المادي والمعنوي اكثر لنا احنا، دونك يخدموا
0: بعد احنا عند القضاء توا
1: توا انا سكتين خليك هيك خليهم يزيدوا يخدموا سبيكتاكل هذا نحكي راه، وراني ما عندي حتى مشكل مع الكونتوني والفنانين اللي يخدموا فيه يخدموا معانا راه.
0: فوالا خاطر فما برشا فنانين نفسهم
1: احنا مانيش ضد اللي هما يعملوا حفلات هكا في يوم مزود هكا. صارت حفلات ام السفسيري وصارت بنت الحي خش بينا جينا تكلمنا، مش متاعنا مش ملكنا المزود ولا الفنانين هذوكم اللي في الافيش مش ملكنا احنا. قلت لك شرفنا نتعاملوا معاهم، امانه نحكي على الخبيثه نتاع المنظمين نتاع الحكايه هذه اللي هو يحب يغلط ويسرق فلوس العبيد يبيع لهم في تصويره غلطه على اساس العرض نتاعنا احنا، يستعمل في موسيقى المسلسل ويستعمل في الافيش نتاعنا احنا اللي هي هيك موجوده من عامني ولا كم هبطناها وبعثت لك كل شيء.
0: دونك اليوم موجود. بالنسبه لكم المساله عند القضاء اخترتوا كونوا اللي جابت
1: احنا كون... احنا نحبوهم يزيدوا يخدموا سبيكتاكل هذا نحكي لو الاخرين اللي قلدوا في الكونسيبت ربي يعينهم وان شاء الله يخدموا كل يوم. مانيش قطعت ارزيق، اما هنا تخلي في فكرتي طول ما عادش تقول ما احنا قلنا لا نملكوا المزود لا نملكوا الفنانين اللي تخدم ولا نملكوا الكونسيبت هذا.
0: اليوم حمزة عشق الدنيا كان فما طلب مازال انه سبكتاكل باش يكون موجود في المهرجانات
1: في المهرجانات. ما وراه عشق الدنيا ما خدمش برشا مهرجانات، رانا عملنا 3 أو 4 مهرجانات فقط راه بعد كلهم خدمنا في الاوف خدمنا ليزيفينمون بريفي
0: لانه يعني انت جيا ما كانش ممكن انه يتمناوه مهرجانات.
1: اي سيتي في مهرجان واحد عرض كبير راه عشيق الدنيا زاد اكبر من راجوج، يعني انا خدمت راجوج ونعرف شنو لي كونترانت من بعد، يعني ما تنجمش تاخذ ريسك من الاخر باش تخدم سبيكتاكل هكا بالبيتخي مع مهرجان، خاطر من بعد بوغ امي بوغ نو ما تبيعش تلقى روحك انت كبرود مبلع، فهمت علاش؟ دونك احنا نخدموا في البريفي بوغ كارونتيغ واسيغي خلاص الناس اللي معانا، مانيش على الفلوس يعني فهمت. دونك للخدمه هذه اللي قاعدين نعملوا فيها هذوما عشيق النوبه اللي هما عندهم مدة يخدموا طوميو احنا فرحانين خاطر توا بالانستغرام وبالفيسبوك رجعوا شافوا لهم قداش من حفلة عملوا وفين خدموا. دونك انا معناها
0: دونك هوني حماكم
1: كونوا الشيء من 2023 وريتهالك وكنت تحبوا تهبطوها حتى على موزايك الورقة راني بعثتهالك من لينوخبي ومراوحها من 2023 دونك احنا على قد ما هما يخدموا على قد ما احنا باش يكون عندنا تعويض.
0: هوني نلقى عشيق النوبة عرفنا سبيكتاكل عشيق الدنيا
1: هو هذيك بدا من غاد يبدا تغليط نفس التيبو نفس الكتيبه نفس لافيش، يعني ما تكلفتش دينار للخدمه اللي عملوه ما تكلفتش دينار.
0: واضح بالنسبه لحمزه بوشنيق ولي كمونتج والليكيب كونه المساله حاليا عند القضاء. خليني نرجع لحمزه بوشنيق خارج الفن تخدم على بروجي كان اوماج لجدك وفيه زده عالم رجوج معناها بالنسبه لحمزه حتى كيبه فوالا اللي هي زده ما بعدناش على الثقافه تنجم تكون شكل من اشكال حفظ الهويه
1: ثقافه الماكله
0: حفظ الهويه كما الموسيقى معناها نفس الشيء انها اليوم تحافظ على الهويه وكونك ما بعدتش على هذا كل ما بعدتش على عالم رجوش
1: بلي هو معك كان تشوف ما بعد الفلفل على البيانو يا حبو جم عنده حتى علاقه راه والقليان والزيت بالبيانو وبالفيولون معناها جمله
0: فهمت عالم اخر. كيفاش توفق ما بيناتهم
1: كيف انا بالحق peut-être talent اللي عندي في لي بروجي اللي نخدم فيهم كل سي لا جيستيون هومين يعني نعرف نتعامل مع الناس اللي نخدم معايا دونك انا نقدر الناس اللي تخدم معايا نعطيهم حقهم نحطهم فوق راسي دو مومون كيخدموا معايا مريقلين كو سو سوا في البرود ولا في الريستوران دونك انا كي يجي عبد نتعامل معاه كي كانت هنا نجم نخلي له ريستوران نمشي نخدم خدمتي الاخرى ولا عندي حفلاتي متهني دونك اي بروجي القوه نتاع اي بروجي سي ليفيكتيف سي الناس اللي تخدم معاك سي تعاملك معاهم كي يحبوك انت باش يحبوا مشروعك كي يحبوك انت باش يحبوك تنجح دونك انا خدمتي في هذوم الكل سي دو بروبوجي الحب اللي عندي والقدر في الخدمه مع الناس هذوم باش يخلي مشروعي ينجح كو سو سوا فنان ولا
0: ناخذ دو كلي الحب والاحترام
1: اكزاكتومون كو سو سوا في المرمى ولا في المسلسلات كيف كيف بالحق والله سي ماهوش سر هذه تربية هذه اخلاق انا تربيت هكا هكا نحب نعامل الناس هكا نحب الناس تتعامل معايا زاده وكهو
0: بالتوفيق لك حمزه وجنيق وللاكيب الكل اوركسترا يستنيكم في مهرجان بوغارنين الدولي كونوا في الموعد باش تعيشوا حاجه استثنائيه مع لي ميوزيسيان الكل قداش من ميوزيسيان باش يكونوا في
1: سان 10 بلس لي دو شانتور محمود السعيدي وعصام عبسي وبيان سور ديما فما سوربريزات في راجو
0: سوربريزات شفنا عزيز جبالي شفنا سيد عبد الحميد بوشنيق
1: عبد الحميد وحكيم رابط
0: ان شاء الله يتلموا الكل في بوغارنين بالتوفيق لك حمزه بوشنيق وللاكيب الكل هذه كانت اخر كورنيش بالنسبه لليوم نحن نتقابلوا نهار اثنين قبل هذه بتبيع عم تنسوش صلاح الدين ساكوح يستنيكم في كورنيش ويكاند شكرا لكل الفريق شوي آخر موعد الأخبار يكونوا مع مراد إدريدي بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى وزياد في هابي أور باي باي تصبح على خير
2: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فم أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. أعاد فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران يتمكنون في عملية أمنية ناجحة من إلقاء القبض على مفتش عنهم من أجل الانضمام لتنظيم إرهابي. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المقبوض عليهم محل ملاحقة بموجب مناشير تفتيشة وأحكام سجنية صادرة عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وذلك لتورطهم في قضايا تعلقت بالانضمام إلى تنظيم إرهابي. وأتت هذه العملية أثر معلومات استخباراتية ورصد ميداني أفضى إلى تحديد أماكن تواجد المشتبه بهم والقبض عليهم، حيث تم إحالتهم على مصدر التفتيش لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام السجنية الصادرة في حقهم. سفير تونس بأنقرة أحمد بن صغير يدعو الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس، مؤكدا أن المنتدى التونسي التركي للتعاون والتنمية الاستثمار يمثل إطارا لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. واستعرض السفير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال منتدى التعاون والتنمية الاستثمار التونسي التركي المنعقد يوم 29 جوليا بمدينة إسطنبول، ليتواصل إلى غاية 31 جولة الجاري مختلف الحوافز والمزايا التي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب إلى جانب موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية وحلقة وصل بين الشرق والغرب وأوروبا، وما تسخر به من كفاءات بشرية ويد عاملة مؤهلة، وفق بلاغ نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 31 جويلية يتعلق بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة. مكالمة هاتفية جرت عصر اليوم الجمعة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون. وقدم رئيس الدولة خلال هذه المكالمة أحر تعازيه على إثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يتقبلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادثة وفق ما جاء في بلاغ للجمهورية. وكانت هذه المكالمة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا وشعبين شقيقين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. في أخبار العالم، فنلندا تعلن اليوم الجمعة أنها تؤيد طلب إيطاليا لاستبعاد إسبانيا من منطقة شنغن بعد دخول آلاف المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى جيب السبت الإسباني في الأيام الأخيرة. وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية اليمينية ماري رانتان في منشور على منصة إكس: لقد فشلت إسبانيا تماما في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن من التوغلات، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع بحسب وكالة فرانس بريس. مصدر عسكري في الجيش السوداني يعلن استسلام 45 عنصرا من قوات الدعم السريع بينهم ضباط برتب رفيعة بكامل عتادهم العسكري وعدد من المركبات القتالية، في تطور ميداني يأتي عقب معارك شهدت عدة مناطق بولاية شمال كردفان وسط البلاد. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع اسماعيل بن عيسى وزياد غربي في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس
2: موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: سهلا مرحبا بكم طوال موزيك فيم هذي هابي اور. هابي اور اللي رافقتكم على امتداد شهر كامل شهر من جويلية الكل من الاثنين للجمعة يومين كنت اتقابل معكم يومين يتحل الميكرون نقول لكم باش تلقاو كل انرجي كل بونيمور كل موزيك البنينة كل ربحوا الفلوس كل الحكايات كل المعلومات نعرفوا انتم تسمعوا تقول شبيه معنا من في صيغة الماضي كاو بيع وروح
1: بيع وروح لا تنتظر من العسل
0: كاو
1: من
0: كاو دوك بيع وروح بيع وروح كاو خويا انا نرتاح نرتاح شويه يا رجع لكم او يجي لكم ملك العوني ان شاء الله
2: تبان
0: من هذا الاثنين كيف كيف راه باش تلقاو برشا انرجي باش تلقاو برشا ربح باش تلقاو برشا شقوا كل شيء معناتها كيما مسيسين بيه شكامل تنسيس الكونجي نرتاح شويه خويا للامانه على خاطر مو ساهل كونك تجي له قايد هذا تسعم تحليل وتبدا كلك بالانرجي هكا وتبدا تعيط وتقول لربعكم ونبدا موجود على ذمتكم باش نحاول في كل مره نبدل لكم الجو وهذا لوبجيكتيف نتاعنا ونتمنى لو كان في كل مره نجحنا في الحاجه هذه ودوكا باش نكملوا على نفس المنويل على نفس اللي استنسنا بيه ثلاثه سوايع كيف كيف من توا حتى نصف الليل باش نلقاو فيهم كل ربح كل الفلوس كل الحكايه كل معلومات وكل فازير واليوم قررت باش ندللكم وقررت باش نفرح بيكم كيف ما يلزم خاطر على الدرنيير بالنسبة لي أنا دونك اليوم ما فهميش ربح ما فهميش زوز أما فهم ثلاثة ربحين
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: أي باش يربحوا برشا كدويت وباش يربحوا برشا فلوس من الاخر ما فهم حتى حد باش يروح يدي فارغ أنسى هذي إذا الكل مع العشر ونص متاع الليل في الغد لا شانس هاي خويا شكون من ربحين أكا الواتساب متاعك أي في عقلك إيش بدل الواتساب ولا أنا عارش إذا كان مقايد 23-513-ألف ولا ليه قايدو 23-513-ألف في عقلك كاني معك 23-513-ألف خاطر بعد شويه مع 10 ونص تعليل تنجم تربح برشا كادوات هاي شو باش نربح جدو عنك نبداو بسهريات نتاع غدوه عنا غدوه في مهرجان كارتاج الدولي سامي يوسف باش تربحوا غدوه زوز تيكيات لسهريات سامي يوسف جاونا به هذا بالنسبه للناس اللي تنجم تمشي لكارتاج بالنسبه للناس اللي ما تنجمش تمشي لكارتاج باش ربحكم غدوه زوز تيكيات السهرية في مهرجان حمامات الدولي مع لشانتوز بورتوغيز ماريتزا المعروفة بالموسيقى الفادو وارتيست للأمانة غير عادية مازال عندي اللي يحب يمشي للجربة وبش يمشي للجربة من 6 إلى 9 أوت في الجران كازينو دو جيربا بش يحضر على جيربا ميوزيك لاند بش يحضر 3 أيام بلاش 3 ايام يمشي للجربة ميوزيك لاند شاعتيكم فكرة على لاين اب للامانة كيس حبارشة فرانسيس ميرسي كايرو داكابو انو نابا حمزة رفاقيدو سولتو سين سيتي مسالة جوارة عصفور مهدي مغراوي سغاب هانتر وجيز دونك بارك الله اسامي محليهم وفما سهرية مزينة باش تصير وديما الكلوتور اذا كان انا مانيش غلطة تصير مع والو مع الديسكو العربي دونك سقاو جاوكم اللي باش يمشي الجربه جاو به اللي باش يمشي لسامي يوسف كارتا جاو به غدوه بيان سور سامي يوسف وغدوه الحمامات في مهرجان الحمامات مع لا شانتوز بورتوكيز ماريتزا من اللي حكيت عليهم هذوما باش يربحوا دو تيكي اشاك فوا حتى زوز من الناس باش يمشيو ما فماش ربح واحد ما فماش زوز ربحين فما ثلاثه ربحين فما 300 دينار زاده نجمو تربحوهم بعد مع العشرة ونص متاع الليل
4: هايل في كل شيء اللهم صلي على النبي
0: خير ما ننسيو بالموسيقى ما خير ما ننسيو ليميكس ما خير ما ننسيو سيليكشن مع دالي ما خير ما ننسيو الكيتش بايسلي ما خير ما ننسيو فازي من فازيتي ما خير ما ننسيو جينيراسيون توكا خممنا في كل شيء باش راديو معنا ابن ساري السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا ان شاء الله تكونوا بخير ميرسي انفينيمون للولاد زاد اللي كانوا موجودين في الايميسيون ميرسي زياد غربي ميرسي مروان بن عمار ميرسي عدنان ميرسي حسين ميرسي يسري ميرسي لبنى ان توكا ميرسي للولاد الكل احنا معاكم حتى نصف الليل ومعاكم برشا ربح وبرشا كادوات اما قبل هات ندوب الموسيقى
5: يا اسماعيل
6: هابي اور

نحكيو على هاندي جي امبليماتيك. هاندي جي اللي نحبو برشا يجينا من ايطاليا. هو كيما فما الفرنش تاتش فما الباستا هاوس يسميوه هكا الباستا هاوس. سي توت ان كوران وقتها حبوا ينافسوا لونيفير نتاع الهاوس ولونيفير اللي جاي من الولايات المتحده الامريكيه. دونك فما ان كوران من الفرنسيس وفما ان كوران من كلين منهم جيجي داغوستينو. هذا مرسو من غادي من ليجندير نومي سويتلي. مرسو كان خرج عام 96 اما باش نسمعكم الفيرسيون هذه ايبوتيتيك فيرسيون اللي هي رهيبه جدا. استمتعوا رجعين بعد شويه.

0: بتعرف تضحك ولعب الغنية هذي خرجت عنده ميلجوز والله ذكر فريود ذي فريود لهم ميجل وتشاتلوا ليه ثمان عرشت كيف تذكروهم لحظة هذيهم الممين حومة كاملة نفدي حالين ويبكام وقت أن حومة كاملة ملمومين مع بعضنا كنت لبيلي فوق. اسمع اخر ليميسيون نرجع ل 2012 اون ميوزيك الجينيراسيون تكون 2012 ودوكا 29 دقيقة توما لموزيك فيم وين نخرج وين نحوسو تو سويت نعطيكم فكرة
1: جو الليلة
0: طيب نبيو بالمهرجانات مهرجان حمامات الدولي الليلة السهرية باش تكون عملاق مع عملاق من الموزيكا لي جون فيفونت بيان تمعنى الكلمة باش تكون مع سليف كيتا من الحمامات نمشيو لوسط البلاد نمشيو لحبيبي داون تاون السهرية الليلة باش تكون هاوس اوف حبيبي باش تكون مع داتشي نمشيو لوين نمشيو لجمارت في جولين السهرة الليلة باش تكون مع كل من جوردان مارينا ناومي وباش تلقاو زيادة بعديك دي جي اوكتوبوت نكملو في جمارت منيش بعد برشا من على جولين نمشيو لفولامور السهرة الليلة باش تكون اسمها فريند زون مع كل من بوعزيز لويجي بيتو بيش بدا باش تلقاو ميلكي زيادة وشيان نكملوا وين نمشيو لسكري في الفيرما من السهرية الليلة باش تكون مع صديقنا مع مومو بن سالم نرجع لجمارت في المولو السهرية الليلة باش تكون مولويز وايت دونك اللي نلبس حاجة بالنوار من غير ما يمشي من خاطرها بالابيض لوجيكمون مولويز وايت يوستاس باش ينفيتي كل من استريد غوار وزيدا حوش نمشيو الحمامات في الكوزي بار حمامات السهرية الليلة باش تكون نوت ذات كوزي باش تكون مع مال الشريف صوت مزين برشا باش تكون مع سبيس نايت مزينا في حمامات في بوبوت السهرية الليلة باش تكون مع الديسكو العربية نكملو في الكاليبسو الكاليبسو الليلة باش تكون سهرية مزينة باش تكون حفيدي دونك ديريكسيون كاليبسو
1: جو الليلة هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل
0: مسالش خنكملو مازال السالون باش تكون مع فهمي الرياحي سيد المخرج حاب يقص بالنسبة لي حمامات بعد حمامات توفى سارية تكاو مسالش بعد الكاليبسو سيبو لا خنكملو السالون الليلة باش تكون مع فهمي الرياحي من غير ترانزيسيونيت تو كمل نحكي كيكا نقعدو في سوسة في الجولف برو سارية باش تكون اسمها موخ بخابخ مع كل من حريقة نوستالجيا نوزيدا جاسمي ونكملو في لو جاردان والكوليبري باش تكون الليلة مع بدي وشمبيح هكا كنا كملنا جو الليلة توما عليكم كنت تختاروا لابد ديستيناسيون ديما نقول لكم ردوا بكم على رواحكم وطريق السلامة للجميع نكملوا بالموسيقى موسيقى بنينة باش نرجع بكم البريود مزيانة بريود مزيكا وميلودي تيونس بريود مزيانين برشا تيونس عفوا يوري مرأدي عربي أنا إبوك مزيانة باش نرجع بكم ردوا بكم على رواحكم بعد شوية نتقابلوا في فازة من فازيتي عربي

0: سيان سيني ناخذوا حتى للتسعة والسبعة توار موسيقى فيم هيدي أبي أور مزينا معكم حتى النصف الليل مزينا معكم برشا موسيقى بنينة برشا انرجي برشا بوني مير وخاصة برشا ربح
1: هابي أور من الثلاثين الجمعة من تسعة للنصف الليل
0: تخرج انتي والمدام تحب تخرج انتي والمسيو تحب تخرج انتي وانسان تحبو تحب تخرج مع انسان توحشتو عندك شكون جاي من برا مثلا وحايرين في بروجرام فاهم يستناو فاهم برشا من الناس يعيشوا قصص حب ديسانس يبدا يستنى سيف خويا مثلا فهمتني دونك الفرصه انه باش يتلاقاو مع بعض وذيك علاش ما فهميش واحد بركة ما فهميش زوز من الناس ما فهميش ثلاثه لا فما ثلاثه اللي باش يجربوا الحظ نتاعهم على 10 ونص نتاع الليل ويربحوا برشا كادوات غدوه تنجم تمشي لمهرجان كارتاج الدولي وتحضر على سهريه سامي يوسف زوز تيكيت سينو كما تنجمش تمشي الكتاج نهزوك الحمامات تمشي تحضر على سهرية ماريتزا لشانتوز بورتوغيز اللي بيش تكون موجودة في مهرجان حمامات الدولي سينو كما تنجمش تمشي الكتاج تنجمش تمشي الحمامات اما تنجم تمشي الجربة عنا ليكم ثلاثة ايام بلاش الجربة ميوزيك لاند من 6 حتى 9 اوت في الجران كازينو دو جربة يسنى فيكم اي لاناب اكسبسيونيل مع كل من فرانسيس ميرسي كايرو داكابو انو نابا حمزة رفا قيدو سولتو سين سيتي مسالة جوارا وصفور مهدي مغراوي سغاب هانتر وزيدا جيسمي هذا الكل باش يمشيو زوز من الناس ثلاثة ايام بلاش ثلاثة ايام بلاش يشوفي تبعثونا مساج على واتساب زي كيفهم وللأمانة باش نكون معاكم صريح برشا ميساجات يجيو على واتساب برشا كمية كبيرة انورم دونك يسوفي تبعثونا على واتساب موزايك فيم 23 513 في عقلك في عقلك قايدوا مع بعضنا 23 513 000 ولا جاوك بي قايدتو ابعثي مساج ابعثي تصويرة ولا فيديو ولا مساج بارتاجي اللحظة متاعك الفرحة متاعك لومومون اللي قاعدة تعيش فيه في لما في قاعدة في سهرية في حد ميلاد في طول ليه طول مش طول وقايد هذي وطوكا في اي وقت في اي حاجة تعملوا فيها بو مش اي حاجة اي حاجة فهمتني ابعثونا دونك بتصويرة ولا فيديو على واتساب موزيكي فيم 23 513 000 وبعد ما العشرة نص متعليل فما ثلاثة من الناس باش يربحوا وفما 300 دينار على فكرة راه تنجم تربحهم زيادة هذا الكل باش يصير مع العشرة ونص متعليل قبل هذا خلينا نكملوا بالموزيكا ربريز The White Stripes نحكيوا على بين لونك لو سول 7 Nation Army رجعي

Refuse du sol, un projet bnin barsha, un projet musical et le morceau Inner Bloom, خرج عام 2016. D'ailleurs, fait une vidéo virale, دور على الاخر. فما شكون عمل دوموند دو مارياج في الكونسير نتاع Refuse du sol وفي الغنية هذيا Inner Bloom. If you want me, if you need me. برشا المرسل دخلتوا حتى للعشرة غير باتوا على موزيئي كيفين وقيت فازي من فازيتي.

0: تسمعوا الموسيقى هذه يجي في بالكم ستيفن سبيلبرغ, ويجي في بالكم الفيلم لي دون دو لا مير, ويجي في بالكم لي روكان. صحيح فيلم يخوف برشا, وداير هو الفيلم اللي يساهم باش يخلي الناس تخاف من الروكان. ميم سي الروكان قالك معناتها ما يقتلش عبيد كما مثلا الكلب يقتل عبيد, باش نبداو واضحين. بون, حطيت لكم موسيقى لي دون دو لا مير والروكان, اما انا باش نحكي على الحريق. فهمني باش نبداو واضحين, باش نحكي شنو يلزمك تعمل وقت اللي تضربك حريقه. وخاطر للامانه الجمعه اللي فاتت مشيت عملت عومه في شيره حمامات, خويا ما عندكش فكره قداش فما حريقه. دونك باش نقول لكم كي تضربكم حريقه شنو يلزمكم تعملوا وشنو ما يلزمكمش تعملوا, سورتو باش ما تزيدش الحكايه الساغراف. هاي تابعوني. تبدا عامل جو هكا خويا على البحر, شيخ فرحان, بعد تيجي تعمل اوبلا عومه محليها, بعد تبدا ضربتك حريقه. اي خويا اي, دونك فما برشا حكايات نسمعهم وبرشا حكايات غالطين, اما هيت نفهموا صحيح من الغلط. فما شكون يقول لك مثلا وقت اللي تضربك حريقه حك البلاصه هذيك بالبصل, ليزي غالطة وليزي اثنين وين باش تلقى بصلة في البحر, هذه معناتها مهمة برشا. ولا فما شكون يقول لك عليه نحط موسى غازي, زيد كيف كيف هذا نحيها جملة واحدة. دونك رد بالك الحكاية هذوما ليزي غالطين وليزي باش يزيدوا يعكروا الأمور. خلي نزيدوا نفهموا ساعة شنو يصير وقت اللي ندخلوا ان كونتاكت مع ميديوزا. وقت اللي ندخلوا ان كونتاكت مع ميديوز ان ديكلونش لا ليبراسيون تاع الف لي زيربون. لي زيربون هذوما اللي يسيبهم الحريقه اللي باش ينجكتيو السم نتاعهم او الفينام نتاعهم, اما زيدا باش تبقى على البشره نتاعنا. او ميم طون عديد لي كنيدوسيد, كلمه معقده اما اش معناتها كنيدوسيد, اللي هما دي كابسول صغار اللي فيهم الفينام اونتر غيمي السم, اللي هما مازالوا ils n'ont pas libéré leurs serpents. دونك كي تعمل الحاجة هذوما الغلطين باش تكتيفي هاللي كبسولة هذوما صغار وباش تزيدوا تجرافيهم التفاعل هذا. هذيك علاش ميزمك زيدا تحك البلاصة متاع الضربة متاع الحريقة, خاطر لهنا باش اون ديكلونش الكنيدوسيد اللي حكيت لكم عليهم اللي بقاو على البو متاعنا, وبالتالي باش تليبريوهم أكثر وأكثر. دونك شنو يلزمنا نعملو؟ حسب لا سوسيتي ناسيونال دو سوفتاج اون مير من فرنسا من هذايا, تقول لك اول حاجه لازم نعملوها لازمك تشلل البلاصه اللي ضربتك فيها الحريقه بماء بحر دافي. ماء بحر دافي باش ننظفوا البلاصه من لي زامبورتي. اتونسيون راني قلت ماء بحر, ردوا بالكم تستعملوا لودوس. الحاجه هذه باش تكلاتي الكنيدوسيد اللي بقاو, وهذا باش يحرر اكثر فينا. بعد يلزمنا نحيو لي فيلامون اورتيكون, هذوك من اللي يحكوا اللي يلصقوا على البوم تاعنا على البشره تاعنا. لهنا من الافضل استعمال الرمل السخون نتاع البحر. ناخذوا الرمل السخون نتاع البحر نحطوه على البلاصه اللي ضربتنا الحريقه, نحكوا دوسمون راهو مش حكه نتاع حكه خفيفه, خاطر السخانه توقف لاكسيون نتاع الفنا. ومن بعد تحك البلاصه كيف ما قلت لكم بشويه بشويه دوسمون. اما المره هذه باش تحكها باش تحكها بكارتا تاع بانكا ولا بطاقه تعريف. اي دونك شو باش نعمل, ناخذ رمل اللي موجود اللي هو سخون نحطوه على البلاصه هذيك دوب ليش هكا نعديوها, بعديك نشدوا كارتا تاع بانكا ونبداو عباره هكا نقرقشوا في البلاصه هذيك باش نحيهم باش نحيهم. تصور ويا داسما يهلك الكارت نتاعو بالمي ومن بعد باش يصب بيسونس وما تخدملوش. خويا بطاقه تعريف, لا يقول لك بطاقه تعريف. خويا بقى اسمعني, كارتا نتاع كارت اسيورونس, صحيت كارتا نتاع اسيورونس ولا حاجه هكا ان توكا. ومن بعد تمشي خويا تتكى على ترانزات وترتاح وتستنى حتى لين البلاصه تبرد. اي حاجه اخرى, يا علاش نقولوا ترانزات؟ قولك خدت الإدارة في آخر نهار قلت بس تسمع قلت مشوريهم اللي نخدم دوب. دونك ترانزات, علاش اسمها ترانزات؟ خاطر أول الكريسي من نوع هذا كانوا يستعملوهم على الكروزيغ اللي كانوا يشقوا الأتلانتيك, وكانوا الشيزلونج هذوما موجودين في البان للي باساجي. ولي باتو هذوما شنو كان اسمهم؟ كان اسمهم ترانزاتلانتيك, وكانوا يسميوا زيد الشيز هذوك ما يسميوهم دي شيز ترانزاتلانتيك. الاسم بالوقت قصروا فيه لين وليت من ترانزاتلانتيك وليت ترانزات بكل بساطة. أخويا فرجي وقت اللي تركش على ترانزات تعرف الاسم نتاعها وكيف ظهرت.
1: السابونة زيت اسماعيل هابي هاور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل. احمد سيليكشن باي دلي بن احمد.
0: انا مانيش باش نحكي برشا على خط طاول العشاء غير درجين، كان باش نحكي برشا من كوف باش نسمع موزيكا. فات بوي سليم ان دي جي ليجندير من لي بريك بيت من عديد لي جونغ موزيكو. للي تتصور في بالك الانسان عمل ثوره في لونيفير نتاع الموزيك الكترونيك، وفما كونسير تعمل تلموا فيه من انجلترا الكل براتيكمون، كونسير رهيب جدا معروف في لزاني 2001 ولا 2002 اذا كان ذكرتي ما خانتنيش، هو ايكون بيتمنى الكلمه. هذا مرسول ليجندير فات بوي سليم، بريز يو، راجعين بعد شويه.

0: هو مسج كل بريك بيت حتى البيك بيت زيد حتى تريب هوب حتى من عديد لي جونيفير الهاوس مصوبني برشا جانكس تريبين. هذا صديقنا مراد الدريدي. ليه صديقنا فات بوي سليم هذاش بين قلت مراد الدريدي. سلموا برشا على فات بوي سليم نحبوه برشا وموزيكته مزيرة برشا للأمانة. بعد شوية يجيكم مراد الدريدي في موجز الأخبار فامي البرومي في سبور إكسبريس وبعد شوية مع العشرة نص متاع الليل تنجم تربح زوز تيكيت غدوة لساريت سامي يوسف في كارتاج مهرجان كارتاج الدولي. زاد فما زوز تيكيت لساريت ماريزا في مهرجان الحمامات الدولي وفما زاد زوز سكر من التجربة ميوزيك لاند من 6 حتى 9 أوت. ثلاثة أيام بلاش يشوف في تبعثونا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشمس متعليل.

0: يوم الجمعة في بلاغ أن عملية تعمير اختيارات الدور الرئيسي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 12 ظهرا. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان الماضي وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لمؤهلاتهم وقدراتهم. ونجح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوري لهذه السنة 78,575 تلميذا بنسبة نجاح جملية تقدر ب 50.72%. ديوان الحبوب يدعو اليوم الجمعة المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 2026، وذلك في أجل أقصاه يوم 31 أوت 2026 خلال التوقيت الإداري الصيفي. وأوضح الديوان في بلاغ أنه سيتم بناء على مطالب الترشح الواردة إليه في الأجال المحددة أعداد قائمة بالمهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الذين سيتعامل معهم عن طريق التعيين المباشر خلال السنة الجارية لإنجاز مشاريع البنايات المدنية. وأضاف ديوان أن ملف الترشح يجب أن يتضمن الوثائق المطلوبة المبينة بالبلاغ، مشيرا إلى أن عملية إعداد القائمة تتم طبقا لمقتضيات قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 31 جانفي 2024. منطقة جيراد جنوب غربي فرنسا تشهد الجمعة تحسنا تدريجيا في الوضع الميداني بعد أيام من الحرائق الواسعة التي اجتاحت الغابات وأدت إلى إجلاء مئات الآلاف من السكان. وبينما بدأت السلطات بالسماح لآلاف الأشخاص بالعودة إلى منازلهم، أكدت الحكومة الفرنسية أن خطر اندلاع حرائق جديدة لا يزال قائما بالتزامن مع استمرار التحقيقات في عدد من الحرائق التي يشتبه بأنها أضرمت عمدا. زلزال ما بلغت قوته 4.7 درجات يضرب جنوب إيطاليا بالقرب من مدينة نابولي في منطقة كامبي فاليغري البركانية وفق بيانات أولية، في أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تواصل السلطات الإيطالية متابعة الوضع وإجراء التقييمات اللازمة. في الختام، وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار جماعة أنصار الله الحوثيين في عرقلة وصول اللقاحات وخدمات التحصين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة أن ذلك يهدد بحرمان حوالي 5 ملايين طفل من اللقاحات الروتينية المنقذة للحياة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا السبت 1 أوت، طقس صافي بأغلب الجهات ثم مغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية، البحر هادئ إلى قليل اضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM. www.mosaikefm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك FM. موزايك FM. الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
1: سبور اكسبريس.
4: مرحبا بكم. البداية بموضوع يوسف البليلي ولا الترجي التونسي، والترجي اقترح الملاعب يعقد بموسم واحد ينطلق من تاريخ نهاية العقوبة اللي عنده بعد صدور حكم التاس. البليلي طلب مهلة للتفكير، والترجي كان اعتمد على تقرير لجنة طبية اللي على ضوء الاختبار الطبي اللي تعمل مع يوسف البليلي وصلت إدارة النادي بإمضاء عقد ما يفوتش موسم واحد، وأنه اللاعب يحتاج شهرين كاملين باش يكون جاهز بدنيا. تم عرض المقترح هذا على البليلي والملاعبي. باش يجاوب إدارة الترجي التونسي. نواصل مع الترجي اللي فاز اليوم في مباراة ودية تلعبت في البارك بي بنتيجة 2-1 بنطوية رايد الشيخاوي وأمان الله الحميدي. المباراة شهدت مشاركة

0: بعض الملاعبية كما كوسيلة أبو عالية اللي يرجع للتمارين أيضا، المنتدب الجديد عادل بالطيب، وأيضا غسان المعتوقي اللي كان في مستقبل سليمان. نواصل مع الترجي أيضا في كرة اليد، تم الإعلان على تعاقد مع المدرب الصربي غوران زوكيتش، 61 عام، زوز مواسم مدة العقد نتاعو حتى 2028. زوكيتش درب في البطولة الإسبانية في قطر في نادي التحيل وأيضا المنتخب القطري وكذلك المنتخب السعودي. في المباريات الودية، النادي الإفريقي في تربص عيندراهم فاز بنتيجة عريضة على النجم الخميري بنتيجة 10-0. بنتويات النادي الإفريقي مركيهم بسام السرار في مناسبة، صدق قديدة زوز أهداف، بلال آيت مالك زوز أهداف، وخمسة أهداف للمهاجم حمزة المنصري. أما الحم سوسة أيضا فاز في 2-1 على ترجي جرزيس، بنتويات محمد أمين الجراي، محمد أمين التيمومي لأما الحم سوسة، وأجيبو لفريق ترجي جرزيس. في النجم الساحلي ماهر بصغير يغادر الفريق بطلب من المدرب براكوني، اللي رأى طريقة لعب ماهر بصغير ما تمشيش مع فلسفة المدرب براكوني. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا في عمبر.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو، طور عالمك.
3: هابي اور الاثنين الجمعه من 9 للنص الليل، اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

0: الجديد التونسي بالليتير نخلتو حتى للعشرة وثلاثاشن دقيقة ثم لموزعيك فيم هيديا بياور مازال معاكم حتى نصف الليل. متنسيوش بعد شوية من العشرة نصف متاع الليل تنجم تربح برشة كدوات. ما فهميش ربح واحد، ما فهميش زوز، اما فما ثلاثة كاملين اللي نجموا يجربوا الحظ متاعهم ويربحوا برشة فلوس وبرشة تيكيات وبرشة كاش.
1: هابي هاور من الاثنين الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: شنو عندك يا غالي؟ عندك زوز تيكيات غدو المهرجان كارتاج الدولي باش تحضر على سهرية سيمي يوسف، فما زيدة زوز تيكيات أخرين باش تحضر لي مهرجان حمامات الدولي غدوة مع لا شونتوز بورتوغيز ماريتزا، وعندي زيدة زوز تيكيات باش نمشيو لتجربة ميوزيك لاند من لو 6 حتى كشي لو 9 في لو غران كازينو دو تجربة باش تحضروا على ثلاثة أيام مزيانين فيهم برشا موسيقى لاين أب دو ريف لاين أب ديكسيبسيون. باش نكون صريح معاكم، فرانسيس ميرسي، كايرو، داكابو، إنو نابا، حمزة، رافا جيدو، سلطو، سين سيتي، مسالة، جوارا، أسفور، مادي مغراوي، سارة، بانترو، جيسمي، هذا هو الكل يستنيو فيكم من 6 حتى 9 أوت وتمشيو الجربة، وفما زيدة 300 دينار. فما 300 دينار بهين، دونك فما 3 مستمعين وشكون مربحين سيل برشا. يسوفي تبعثوا لي أميساج على واتساب موزيك فيم 23 513 23 513. في عقل كاني معك 23 5 1 3 0 0 0. سي بون خياتو، هاي ابعثي ميساج وبعد شويه مع 10 ونص نتاع الليل تنجم تكون انت من ربحين. ما فهميش ربح واحد، ما فهمي زوز، اما فما ثلاثه كاملين.
1: سامبل كونسومبل
0: به شو سامبلينك كالعادة نذكرو سيت اون تكنيك موزيكال انك تاخو مورسو ديجا موجود، تاخو منه ريف دو جيتار، ليني دو باس، رفران، كابيلا، حاجتها كم دي ميلودي دي نوت، تهزهم وتحطهم في مورس واحد اخر. باه بسمعكم الغنية الاولى ونشوفوا شكون اللي من بعديك عمل لها خذي سامبلينغ منها وعمل بها غنية غير عاديه.

دجي تعتيبو المغربية هذه كذبة باينة باش تكون داير نهار 8 اوت في مهرجان حمامات الدولي. دجي تعتيبو سبي واضحين الغنية هذية استعملوها برشا, اما اللي نجح في السامبلينغ هما The Chemical Brothers وهزوا الغنية هذية لديمونسيون واحدة اخرى.

من عرش كنت تذكروا نسمة كان فما يميسيون اسمها الناس نسمة إذا كاننا من إشغال من تقديم من فوز بنت مسك إذا كاننا من إشغال زيدا والأسطورة تقول كونه اللي اختار جنيريك من تعليم ميسيون هذي هو الياس الغربي سلموا برش على صديقنا الياس الغربي برخ نمشي لنيفر واحد آخر أي

نحكيو على موسو خرج عام 1963 اسمه ويلكم باي جيل من عند ديوني وارفيك موسو ليجندير هذا اما كان ناخذوه ونحطوه في غنيه واحده اخرى كيفاش يولي

جواديت سما ممفيس السول من ممفيس من الولايات المتحدة الأمريكية. مخصوص كان خرج عام 73، مخصوص اسمه I Can't Stand the Rain من عند أن بيبلي. سما زيلا فما دوتخ فيرسيون تعملوا، فما زيلا تينا تورنور إذا كان أنا منيش غلط، حتى سيل زيلا عمل ريبريز، جو دي بيان هذوك ما ريبريز حاجة أخرى. أما كي نعملوا لهم سامبلينغ وميسي إليوت تعمل سامبلينغ للمرسو هذي كيفاش يولي؟

0: ميسي اليوت درين سامبلينغ للغنية اللي كنتو تسمعوا فيها. انا ياسر نموت على سامبلينغ ونموت على الجو ذا. ان شاء الله هكا عملتوا جو على سامبل كوم سامبل خاطر حطيت فيها روحي للامانه والجو اللي نحبه انا. دونك مره جايه وقتي تعرضكم اغنية تعرفوا السامبلينغ اش معناتها وتفرقوا بين الريبريز وبين الريميكس وبين حاجات فما زيد ليديت وفما الماتشاب وفما البوتليغ وفما الريورك وفما برشا حاجات. دونك معناتها سي تاني نيفير اللي ما يوفيش للامانه كنت هذه سامبل كوم سامبل.
1: Simple comme simple. Happy hour. Merci les gens. Mettez ça, mettez ça. Le nous à l'île.
0: بعد شوية نقبلوا في الغود لشانس 3 بنين سينجمو يربحوا 300 دينار ولا يربحوا زوز تيكيت المهرجان كارتاج الدولي خدوة ولا زادة يحضروا على ماريتزا في مهرجان حمامات الدولي فما زادة زوز تيكيت لجربة ميوزيك لاند يسوفي تبعثوا ميساج على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف رجعين بعد شوية.

0: دابا الفرنساوي يو اند يو مغسوب بنين برشي خلتنا حتى للعشرة ونص على موزي كافيم وقيت الربح
1: غروب دو لا شانس.
0: يومين فما برشا ربحين، يومين فما برشا كاش، يومين فما برشا ربح، يومين فما مش مستمع زوز مرايذي ثلاثة باش يجربوا الحظ نتاعهم ونجموا يرفعوا برشا كادوات وينجموا يرفعوا برشا كاش وينجموا يرفعوا خاصة دي تيكي مهمين برشا برشا. غود لا شانس اللي كنتوا تبعتوها على امتداد شهر كامل ومازالت باش تواصل ومازالت باش تكون مع صديقنا مالك العوني ابتداء من اود. دونك الغود لا شانس سهل برشا، تبعتونا ديما ميساج على واتساب موزايك اف ام 23513000، تبعتونا سيلفي ولا فيديو بارتاجيو فيها اللحظه نتاعكم وبعد تصير عمليه قرعه وتكونوا موجودين معنا وتنجموا تربحوا برشا تيكيات. اليوم ما فماش رابح واحد، ما فماش زوز، ما فما ثلاثه. خلينا نبداو بنورس بوهيني 23 سنه. مرحبا بيك. مرحبا نورس.
2: مرحبا.
0: شحوالك نورس؟
2: الحمد لله.
0: صحه لاباس امور طيبه؟
2: الحمد لله.
0: هاي نفصل قواعد العباش. نورس عنا عجلة، انت باش تدور العجلة فيها برشا كادوات، نجم تربح سوا غدوة تمشي لمهرجان كارتاج دولي وتحضر على سيمي يوسف، ولا تمشي لجربة ميوزيك لاند من 6 ل 9 اوت في لو غران كازينو دو جربة، ولا تمشي غدوة لمهرجان حمامات الدولي مع لا شونتوز بورتوغيز ماريزا، تنجم زيدا تربح 300 دينار، تنجم مالوريزمون زيدا تروح يديك فارغة، تنجم زيدا تربح ديديكاس، تنجم تسمع الغنية اللي تحب عليها، والا تنجم تربح برشا كادوات. اليوم عنا بدون 5 إيترات لليسوي غلاس تنجم تربحهم أنت. دونك كل مرة فما برشا كادوات يسنوا فيكم، ما عليك أن تحسب 3 2 1 ونكتشفوا الكادو نتاعك. أوكي
2: أوكي
0: يلا عندك هاي 3 2 1 انطلاق. هاي
2: 3 2 1

0: مسارة ولا ليه؟
1: شوي
0: شوي بيه. هو انت اللي بحث بدون خمسة اترات ميس وقلاس نجم معناتها تسوق ولا ليه انت؟
1: اي
0: سوق دونك بهين. اشكون تحب تسلم؟
1: نسلم على عائلتي على اصحابي الناس اللي نحبهم.
0: بيه شو بشكون معك سنسير؟ انا اليوم نحيت هالروق دونك اللي بيش يتكلم بيش يربح. انت تكلمت بيش تربح؟ اش تحب تربح من الاخر؟ اي عندك اي؟
1: والله ما نعرفش.
0: نختار في بلاستيك.
1: باهي اوكي.
0: مادام انت من الحمامات مانيش باش نبعث لك الجربه، دونك باش نبعث لك مهرجان حمامات الدولي، تمشي غدويكا تحضر على لا شونتوز بورتوغيز ماريزا، تمشي انت واللي تحب عليه، الشخص اللي تحب عليه، قول لك مبروك، نبعث لك ليتيكي بعد لحظات على واتساب، عاود ابعث لها ميساج، نسلم عليك برشا برشا. خلينا نمشيو لصديقنا من عربي 42 سنه من المرسى. مرحبا عربي. عربي مرحبا. عربي تسمع فينا؟ خلينا نعاودوا نتصلوا بعربي، نعاودوا نتصلوا به عربي باش نشوفوا الكادو نتاع عربي. سينو اش مازال عنا؟ مازال عنا زوز كيات للتجربه ميوزيك لاند من 6 ل 9 اوت في الجران كازينو دو جيربا، ومازال عنا زوز كيات لسامي يوسف غدوه في مهرجان كارتاج الدولي. اسكو من عربي باش يكون سعيد حظ اليوم ولا لا؟ باش نتحصلوا عليه ولا لا؟ سينو نوليو نتعداو المستمع واحد اخر. خلينا نشوفوا تراه نعطيوه كلكو سكوند. سينو نوليو نتعداو المستمع اخر. خلينا نشوفوا عربي ما تحصلنيش عليه. خلينا تعديو المستمع به في عقله. انا قاعدين نشوفوا نعاودوا نتصلوا به. سلموا برشا على الستاندار اللي خدمه كبيره برشا على الستاندار. سلموا على وائل اللي في كل مره يوصل لكم صوتكم وفي كل مره تكونوا موجودين معنا. ميمسي فما الواتساب، اما الستاندار عنده هيب توراه ولا هنا في موزايك فيم. هذه لا نقاش فيها. صديقنا عربي مرحبا.
2: عطلنا
0: مرحبا يا عربي.
2: الحمد لله.
0: وين هربت يا عربي؟ ما تحصلنيش عليك.
2: ريزوها برما.
0: مش مشكل فما حتى قلق. اي عربي عارف. المطلوب منك هو التركيز. اي
2: اوكي
0: باه. شو بقى؟ بقى يا اما جربة ميوزيك لاند من 6 ل 9 اوت، والا تمشي غدوة لسامي يوسف غدوة في مهرجان كارتاج الدولي. باش ندوروا العجلة مع بعضنا ونشوفوا الكادو نتاعك. هاي براي.
2: ثلاثة
0: اثنين واحد
2: واحد.
0: انت ليه؟

0: صديقنا يوسف. صديقنا عربي.
1: وي
0: شحويلك
1: معاك الحمد لله.
0: صح لي باسم مرتايبه
1: مريكل.
0: غدو عندك ما تعمل ولا ما عندكش؟
1: ما عنديش ما نعمل.
0: نمشيو الكرتاجة.
1: نمشي
0: مش انا وياك. معناتها انت عندك شكون بتمشي الكرتاجة؟
1: بالطبيعة بالطبيعة نزل مدام معي.
0: تمشي انت المدام غدوة لمهرجان كرتاج دولي وتحضر على السيمي يوسف. على شكون تحب تسلم صديقي؟
1: والله نسلم العائلة الكل، عائلة ماضي الكل، ونسلم على عوان الصحة في تونس الكل.
0: نسلم عليهم الناس الكل، الإطار الطبي والإطار الشبه الطبي، الناس الكل اللي موجودين من الفام دو ميناج، من اللي يعملوا في الإسكانير، من اللي يعملوا في في في في في في في الإنفيرمي، الطب، الناس الكل نسلم عليهم واحد واحد. كادو الخريني زعما اسكو صديقتنا نوهي بشكون ربحة ولا ليه؟ نوهي مرحبا. نوهي ما تحصلنيش عليها. نوهي ما تحصلنيش عليها للأسف. نوهي ما تحصلنيش عليها. شاي نوهي ماهيش مزرب. اللي يعرف نوهي 41 سنة من تونس يقول لها حل تليفونك رانا باش نربحوك كادويت. خنشوفوا تراه نعطيوها كيلكو سكوند اذا كان ما تحصلنيش عليها.
2: خيبة امل كبيرة.
3: خيبة امل كبيرة.
0: خيبة
3: امل كبيرة. خيبة امل كبيرة قسما بالله.
0: خيبة امل كبيرة. خنعطيوها كيلكو سكوند تراه خنشوفوا اذا كان ما تحصلنيش على نهي. نولي نقولوا لها باي باي، نقولوا لها فيلمين نهي، ونوليو نتعديو لمستمع اخر او مستمع اخرى اللي تجرب الحظ نتاعها. خنشوفوا من عرش شوي اللي اذا كان نجمنا تحصلنا عليها نعطيها دي سكوند. إذا كان لا نتعديو لمستمع آخر 10 9 8 7. تحب تمشي تجربة زيادة الربح كد تخدم هاي 10 9 8 7 6 5. شيء وقل ما تحصلنيش عليها، ما تحصلنيش عليها نهي. دونك بالتالي باش نشوفوا مستمع آخر، نشوفوا مستمع آخر خاطر يلزمهم يخرجوا لكادو ويلزم ربحوا. دونك باش نشوفوا مستمع آخر بعد شوية، وزيدا بعد شوية نتقابلوا في دي جي نيوز.
4: تفيق وحشي
5: روب دو لا شانس هابي اور من 2 جوان من 9 للنص الليل.
0: شاب مامي زعزع خاطري في نص الليل، ومازال شوي على نص الليل، اما الخاطري نجم يتزعزع في اي وقت. نجم نسمعوها حتى مع 10 و7 متاع الليل. بعد شوي نتقابلوا في دي جي نيوز، نسمعوكم بن مخرج واخر مخرج باليونيفير هذا. شمامي اللي كان حاضر العام الفارط كانت الديبيو متاع الرجوع متاعو، الرجوع متاعو والانطلاقه متاع الرجوع متاعو كان من تونس من مهرجان حمامات الدولي. شفناه سنه زاده موجود في مهرجان بنزرت الدولي للامانه ليجوند من الهراي. راجعين بعد شويه نتقابلوا في دي جي نيوز.

من الناس نخلطوا حتى للعشرة وسبعة واربعين دقيقة تبع لموزي كيفين هذه من أبياور من زينا معكم حتى نصف الليل. نسلموا عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. ميرسي بوكو اللي تبعثونا لميساج متاعكم كالعادة على واتساب موزي كيفين 23 500 و13 ألف. شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيانس توسيتو قاي دي جي نيوز. ومادامنا في دي جي نيوز ومادامنا نحكيو على دي جي دونك باش نعلن على اسم الفايز اللي باش يمشي لتجربه ميوزيك لاند للامانه انه هي 41 سنه كلمناها انه هي مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ما تحصلنيش عليها دونك تعدينا المستمع اخر اللي باش يمشي لتجربه ميوزيك لاند من 6 حتى 9 اوت في الجراند كازينو دو تجربه هو صديقنا محفوظ رحمن من سيدي بوسعيد. سلموا عليه برشا من الاثنين جهاز لي تيكي نتاعك صديقي ونتمنى لك سهريه مزيانه وشكونوا واضحين راهو فما سيمي كبار برشا في جيربا ميوزيك لاند من فرانسيس ميرسيي من نونابا من حمزه من كايرو حتى توينس زيد مهدي مغراوي جيسمي فما اللاين اب ديكسيبسيون للامانه ثلاثه مزيانين وديما الكلوتور معروفه جيربا ميوزيك لاند تكون مع والو مع الديسكو العربي. هاي خلينا نعملوا طلع لاخر مخرج من اليونيفير نتاع الميوزيك الكترونيك كمغسول اللي مازال كيخرج في لابيل دايناميك لابيل متاع سولومون مغسو بني للامانه بلدي كاوس ان تكنو مغسو يجينا من عند اندرو ميلر هذا المغسو ايكوز اوف لاف.

عندك حق حقني سكرت بها دي جينيوز نتاع اليوم. والله عندك حق. أما ليه حبيت نبدأ بالبنينة خاطر مازال فما أبن. أسمع فيسكو آخر نهار في أبيار وشهوة شتيت نسمع تكنو على خاطر شهر كامل ما عاديش تكنو. مورسو يا ولدي بنين يجينا مليونين من عند أكسيل كاراكسيس مقصوب بنين باش يطلع فينا في البي بي ام 141 بي بي ام. المورسو خرج في 17 جويلية 2026 مقصونه مي أبسنت فروم.

في ألمانيا، تبدأ في ريف ولا في مانشستر، تبدأ في الأسيندا ولا تبدأ في تايم وورب ولا تبدأ في برجيم ولا معناتها اليونيفير آخر الأمانة نفس ما فيهوش من البريك بيت لل من البريك بيت أصلاً من البريك حتى الدروب كلكو سكون معناتها تك تك يتعديو. أي خلينا نمشي ونطيحوا شوية في ريتم 122 بي بي إم في من لابيل مي أند ماي فريندز كنا اكتشفنا مخصوص خرجنا 26 جوان 2026 بي بي إم 122 هذا الارتيست أيوب مي هذا تيتر نومي No Good For Me.

des études تعملوا على الموسيقى الالكترونيك وحابوا يفهموا علاش الناس تحب الموسيقى الالكترونيك وشنو اللي يثيرهم. اي بقى طلعت الغودوندونس الريبيتيشن كما اللي تسمع فيها هذه تتتن تتتن تتتن تتتن هذيك هي اللي تشد العباد, هذيك هي اللي تجلب الناس. خلينا نمشيو لونيفير واحد اخر من مقصود جون هاوس باش يخرج في لابيل او خرج في لابيل توي تونيكس نهار 27 جويليه 2026 يجينا من عند التالياني دافيد ايف. هذا المقصود نتاعو ميك ات ليس مقصود بنين برشا. نكملوا بيه حتى الموجز الاخبار حتى لين يجي مراد الدريدي. من بعد شويه نتقابلوا في الكيتش باي سليم, ومن بعد شويه نرجع بكم في جينيراسيون ليبوك مزيانه, نرجع بكم 2012 اون ميوزيك مقصود بنين برشا. استمتعوا, رجعين بعد شويه.

0: Business. Mosaic FM. www.mosaicfm.net. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل Mosaic FM. Mosaic FM. الأولى في تونس. راديو Mosaic FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والصحة يصدر برائد رسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولايات الشمال الغربي. والمدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغرجاتي يؤكد في تصريح لوكالة أنباء أن هذا القرار يمثل مكسبا إضافيا للخارطة الصحية بالولاية باعتباره الأول من نوعه بولايات الشمال الغربي، وسيساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين فضلا عن تعزيز اللامركزية في الحق في الصحة ودعم البحث العلمي بالمستشفى. وأضاف أن إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى ويفتح أفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات.

0: اليوم الجمعة أن أكثر من 47 ألف مهاجر عادوا من سبتة إلى المغرب بعدما شهدت المنطقة واحدة من أكبر موجات العبور غير النظامي إلى الجيب الإسباني خلال فترة وجيزة بدأت مساء أمس الخميس. وانتشرت مشاهد عنف وفوضى في سبتة فيما دفعت مدريد بتعزيزات أمنية وعسكرية إلى المدينة الصغيرة شملت عناصر من الشرطة والجيش وحدات متخصصة بهدف تنظيم الوضع وتأمين الحدود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوظف مشاهد تدفق آلاف المهاجرين من المغرب نحو مدينة سبتة الخاضع للحكم الإسباني للترويج لخطابه المتشدد بشأن الهجرة، محذرا من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تواجه أوضاع مماثلة إذا فاز الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة. واستغل ترامب صور المهاجرين بينهم أطفال وقصر للدفاع عن سياساته الخاصة بتشديد الرقابة على الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرا أن ما تشهده سبتة يجسد المخاطر التي قد تواجهها الولايات المتحدة إذا تبنى الديمقراطيون سياسات أكثر تساهلا في ملف الهجرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة، مؤكدا أن الحرب مع طهران تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران أمر ممكن. وترامب يضيف للصحفيين خلال اجتماع حكومي في كامب ديفيد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال أمرا ممكنا، لكنه انتقد أسلوب طهران في المفاوضات معتبرا أن طريقة تعاملها مع المحادثات تثير غضبه. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع اسماعيل وزياد في هابي اور مع اجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الاولى في تونس هابي اور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، اسماعيل بن عيسى، موزايك اف ام.

بنين في كل مرة نرجع بكم في البن الموسيقى الشرقية الكيتش باي سليم ناخلتو حتى 23 عندي مشكلة مع لور ميروار. أنا ديما هكا 23 ديما فما سيني وراء لور ميروار هذي. وطوكا توما لابو زي كيفين هدي أبيا وشانج مودو ديكور شانج مودو أمبيانس وقاية جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون أني 2012 نرجع بكم او ميوزيك في سنة 2012 وسنة 2012 صاروا فيها برشا حديث للأمانة وصاروا فيها زر خروج عديد لمقصولي وليو كولت وليو إيكونيك. 2012 مثلا نذكروا باراك أوباما ترشح وتم انتخابه لولاية ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية. أولمبياد لندن 2002 يوسين بولت عمل ركور مايكل فيلبس عمل ركور. زيدا نذكروا فما برشا حاجات صاروا فيسبوك ولا موجود في البورصة وصارت معناتها انتشار كبير للابليكاسيون انستغرام وحتى تليفونات وغيره. أما زيدا ميوزيك صاروا عديد لسورتي منهم أشر منهم سويديش هاوس مافيا ومنهم المغصول بنين هذية من عند جانيل مونا وفان نومي ويا يونغ اللي هي ريبريز الألفا فيل المغصول من غادي من ليجندير. تسنى فيكم بلاي ليست بنينة برشا من ريانا من فلورايدا من مارون فايف من ماكلامور من غوتي ليست مازلت طويلة. ميرسي بوكو زياد الغربي اللي عانيتني المدة هذه كل رجعين بعد شوية.

Année 2012. Archie, baby. Yeah, yeah. We did it again.

0: Génération. Année 2012.
1: What?

0: 60 نجمة بتسعة بتسعة للنص الليل. كورنيش ويكاند
1: محليه التقديم مرسي بوكو كما بوكو توشي.
2: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا
3: نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح نشوف الحبيب معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني لعبت
4: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسنيش لي انا ام في دي وانت
5: تكمل عمرك ما كنت
4: فعل معايا اخوي
5: فعل معايا انا اخوي
0: انا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر احلى الحكايات تبدا من هنا ضيوف يحكيوا بصراحه قصص اسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الاخبار الثقافيه كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 ل9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافه بطريقه مختلفه
6: راديو موزايكا فام تونس الاخبار
7: مستمعي موزايكا فام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار كونفدراليه المؤسسه المواطنه التونسيه هناك تدعو خلال جلسه عمل عقدتها مجمع المهنيين الفلاحه مع وزير الفلاحه والمرعيه والصيد البحري الى ارساء اطار قانوني يكرس صفه الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنيه ويوفر له الحمايه اللازمه وحثت خلال هذه الجلسه الى الغاء الاداء على القيمه المضافه للمدخلات الخاصه بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والالات الفلاحيه الحديثه بهدف تحسين المردوديه ورفع الإنتاجية وفق بلاغ نشرته الكونفدرالية ليلة الجمعة على صفحاته الرسمية على منصة فيسبوك وتناول اللقاء الذي انعقد بحضور مدير ديوان وزير الفلاحة ورئيس كونكت تسليم برجب ورئيس المجمع المهني الفلاحة محمد الطاهر النبي أبرز الإشكاليات التي تواجه القطاع حيث اقترح المشاركون إعادة هيكلة منظومتي اللحوم والألبان وتطوير برامج التحسين الوراثي وتنظيم أسواق الدواب والمسالخ ومقاومة الذبح العشوائي ومعالجة الصعوبات التي يشهدها قطاع الدواجن. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو في بلاغ إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى والمجلس يوضح أن الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة مع تجنب تخزينها في المطبخ أو الحمام حيث تتغير درجة الحرارة بنسبة الرطوبة باستمرار. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية

0: والمتعلقة بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. في الشأن الدولي، شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية تكشف نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات وتخطيطا مكثفا لشن ما قد يعد أعنف وأقصى حملة قصف عسكري حتى الآن، مستهدفة مواقع وبنى تحتية حيوية للطاقة داخل الأراضي الإيرانية. حركة حماس تؤكد أن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة والتي نشر مجلس السلام بنودها اليوم الجمعة لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع إلى جانب ملفات أخرى، مبينة أنها لن تنفذ التزاماتها إذا لم يلتزم الاحتلال بالاتفاق كاملا. وقال عضو وفد حماس المفوض غازي حمد في تصريحات لقناة الجزيرة إن الهدف الرئيسي من التسهيلات التي قدمتها الحركة خلال هذا الاتفاق هو إنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الإجراءات العدائية المستمرة ومن المخططات الإجرامية التي سعى إلى الاحتلال، متابعا نحن قدمنا تنازلات من أجل شعبنا الفلسطيني. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.